على الأرباح سيدنا عثمان بن عفان ما حسبهاش بحسابات الدنيا، ما قالش استنى لما اشوف الناس هتعمل ايه، لا نزل بكل تقله جهز ثلث الجيش من ماله الخاص، جاب 300 بعير باحلسها واقتبها، جه بألف دينار ووضعهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يقلب الذهب في ايده وهو منبهر من ذكاء هذا التاجر اللي اشترى الجنة، فقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلاص سيدنا عثمان قفل الموضوع، ضمن الجنة بصفقة رابحة. هو ده بقى فكرة اقتناص المواسم. المحرم عامل زي جيش العسرة بتاع السنة الجديدة، الوقت اللي الحسنات فيه غالية ومضاعفة، فاحنا محتاجين نكون اذكياء زي سيدنا عثمان، ننزل بكل تقل ايماني في هذا الشهر، صيام تصدق جبر خواطر، ونبقى فعلا على حال التاجر الشاطر. الاهتمام يا جماعة بشرف الزمان زي شهر الله المحرم، زي بالضبط كده اوكازيون رباني. فالسائر الذكي هو اللي بيقول لنفسه انا ممكن اكون مقصر طول السنة، بس مش هينفع افوت الايام دي وهذا السوق القائم والحسنات فيه ببلاش ورحمات بتنزل. فيا جماعة تعالوا كده نفهم هذا المعنى جيدا. لو فتحنا المصحف مع بعض وجبنا اواخر جزء عامة، هنلاقي تتابع عجيب جدا ما بين ثلاث صور من هذه الصور الخاصة بهذا الجزء، صورة التين ثم صورة العلق ثم صورة القدر. صورة التين ربنا بدأها بهذا القسم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. العلماء بيقولوا ان دي إشارة لأشرف وأطهر البقاع على الأرض اللي هي منابت الأنبياء ومهابط الوحي، كأن الصورة بتفتح عينينا من البداية على فكرة شرف المكان، وبشرف المكان يعظم الأجر. الواحد لما يصلي في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، لو صلينا في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فبالتالي الزمن له وضعه في الأثر على العمل والمكان كمان. نبص نلاقي بعديها صورة العلق تيجي تقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلمنا المنهج بقى اللي هو منهج العلم. هو ربنا سبحانه وتعالى لما كرم الإنسان على الملائكة وأسجد الملائكة لآدم كان بأنهي اعتبار؟ وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى شرف الإنسان بإيه يا جماعة؟ شرف الإنسان بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجت صورة العلق تقول عليكم بمنهج العلم بالتفكر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق المخلوقات دي فتفكر فيها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى اقرأ الكتاب المسطور اللي هو أعظمه القرآن فتدبر. سبحان الله بقى آخر سورة العلق ايه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب ليلة القدر دي فيها إشارة إلى ايه؟ إلى شرف الزمان. هذه الليالي المباركات العشر الأواخر من رمضان، واخدين بالكم؟ يعني سورة التين قالت شرف المكان، سورة العلق قالت شرف الإنسان، طب سورة القدر قالت شرف الزمان. فشايفين الترتيب الإلهي ده؟ كأن القرآن بينبه قلوبنا، زي ما ينبغي ان احنا نعظم الكعبة والبلد الأمين شرف المكان، وزي ما ينبغي ان احنا نعظم من شأن القرآن والقلم شرف العلم، لازم كمان نعظم شرف الزمان وشهر الله المحرم من هذه الأزمان. ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالزمن ده الشهر الفاضل ده لما نلاقي نفسينا فيه فيئين وبنحاسب نفسينا على الكلمة والنظرة، ونتزود بزاد الإيمان من قرآن ومن عبادة، ويبقى فيها هذه العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم

يحثون عليها وهي الصيام. يبقى كده عرفنا ان الحمد لله قلوبنا حية. اللي بيعظم هذه الازمان يبقى ده علامة على حياة قلبه. لكن زي ما الطاعة في الزمن الشريف مقامها عالي، الغفلة والمعصية فيها برضه خطرها مرعب. عشان كده العلماء يقولوا من لم يعرف شرف الزمان هان عليه ارتكاب العصيان. لما يكون ملك الملوك فاتح ابواب الرحمة والمغفرة ومسمي هذا الشهر بأنه شهر حرام، والنبي قال صلى الله عليه وسلم شهر الله، واحنا نقابل ده بالتطنيش او بالغفلات واحنا بقى في جو كثيرة فتنه، فده يبقى نوع من الجفاء، وده حاجة صعبة جدا، لان ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. يا جماعة السير الى الله محتاج ذكاء ايماني. ربنا حاطط لينا في السنة محطات وقود بنشحن فيها. شهر المحرم محطة شحن عملاقة اول السنة، فكنا نعظم هذا الشهر ونهتم بهذا الشرف، ده اكسجين السائرين. السر اللي بيخلي العبد فينا يسبق غيره بمسافات. وانا عايز افهمكم هذا المعنى، لان في امور ناس كتيرة ما بتبقاش واخدة بالها في سكة ربنا. حسان بن عطية كان يقول ان الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وانما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض، ذلك ان احدهما مقبل على الله والاخر ساهي غافل. اتخيلوا المشهد، اتنين واقفين جنب بعض يصلوا نفس الصلاة، ويمكن دخلوا المسجد في نفس التوقيت، وكتفهم في كتف بعض، بيصلوا ورا نفس الامام، بيسمعوا نفس الايات، بيسجدوا في نفس اللحظة، لكن في الثواب واحد خد 100,000 حسنة والتاني ما حصلش 1,000 حسنة، خسران 99. واحد قلبه كان معلق بالعرش، مستحضر عظمة العظيم، مستشعر انه واقف امام ملك الملوك، والتاني عقله شغال في حسابات الدكان وفي كاس العالم والمنتخب حيوصل لغاية فين، وسرحان في المصيف وفي المصاريف وفي خناقة البيت امبارح. الاول صلاته في اعلى عليين، والتاني صلاته ممكن تتلف ويلقى بها في وجهه. ده بالظبط الفرق ما بين اتنين دخل عليهم شهر الله المحرم، واحد صايم قايم قلبه صاحي لشرف الزمان، والتاني يدوبك حيصوم يوم عاشوره عشان الناس كلها صايمة، ولكن العقل فيه شرود والقلب فيه غفلات. الاتنين صايمين بس شتان شتان ما بين الاتنين. عشان كده ربنا لما قسم الناس اللي بتتعامل مع مواسم الطاعات ومع الدين بشكل عام في سورة فاطر، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه ده اللي حيدخل عليه شهر محرم وما فرقش معاه بقى، شغل معاصي وغفلات وكأن ربنا لم يحرم هذا الشهر. والمقتصد اللي ماشي جنب الحيطة بيعمل الفرائض بالملي، مستني يوم عاشوره يصومه وخلاص، وما بيفكرش انه يجعل من شهر المحرم وقود لإيمانه. اما السابق بالخيرات فده بقى فخر الصالحين، ده بقى الزعيم، ده اللي عينه بتلمع اول ما يسمع ان في موسم طاعة جاي، يجري ينافس يصوم يتصدق يستغل كل دقيقة، لان عنده يقين ان المواسم دي الواحد فيها بيطير لربنا سبحانه وتعالى، بياخد خطوات كبيرة جدا ليبلغ في الجنة الدرجات. والحديث رواه الامام احمد، وكان حديث فعلا صادم لكل واحد ممكن يستهين ببركة العمر وببركة الايام. اتنين من الصحابة اسلموا مع بعض، الاول كان همته عالية جدا، دخل غزوة واستشهد في سبيل الله، صاحبه التاني عاش بعده سنة كاملة وبعدين مات موتة عادية على فراشه. فسيدنا طلحة بن عبيد الله شاف رؤية في المنام ان التاني اللي مات موتة عادية

الآن هو في منزلة أعظم من اللي مات في الجهاد في سبيل الله ومات نحسبه من الشهداء. فصحي سيدنا طلحة منبهر ومستغرب، ازاي اللي مات على سريره يدخل الجنة قبل الشهيد ويبقى منزلته اعظم. فوصل الرؤية دي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اي شيء تعجبون؟ انتم مستغربين من ايه؟ قالوا علشان الاول كان اكثر اجتهادا واستشهد ودخل الجنة، فبالتالي يبقى اكيد منزلته اعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هو ده بقى شرف الزمان. الرجل الثاني سبق الشهيد بإيه؟ بأنه أدرك مواسم فاضلة، أدرك رمضان، أدرك العشر الأول من ذي الحجة، أدرك شهر الله المحرم، صام وسجد واقتنص الفرصة. فالعمر بالبركة باقتناص المواسم دي. المحرم يا جماعة فرصة عشان نسبق، فلا ينبغي ان احنا نكون في هذه الغفلات. والشهر ده ليه فضائل عظيمة، اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي يسميه صلى الله عليه وسلم شهر الله. عارفين كده لما تعظموا حاجة، لما بنقول بيت الله الكعبة، لما ربنا سمى ناقة سيدنا صالح وقال ناقة الله وسقياها، احنا لما بنيجي نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاضافة دي مش اضافة عادية، دي اضافة تعظيم واجلال. فدي لوحدها تخلينا نقف انتباه، لان هذا الشهر شهر معظم. وعشان كده احنا بنقول لابد الا تجعلوه الشهر المظلوم. ليه بقى؟ لانه هناك امر عظيم جدا لابد ان نضعه في الاعتبار، انه شهر مضاعفة للاعمال. وربنا زي ما قلنا قال: فلا تظلموا فيهن انفسكم. وبالتالي المعصية في محرم مش زي المعصية في اي وقت تاني. العملية الحسابية في شهر الله المحرم مختلفة. المعصية في محرم مش زي المعصية في شوال او في شعبان. الذنب هنا تقيل والذنب اكبر، لانه بتنتهك حرمة شهر الحساب فيه بميزان خاص. وفي المقابل الحسنات والعمل الصالح ثوابهم مضاعف، يعني الركعتين في جوف الليل او اللقمة اللي بنأكلها الغلبان او جبر الخواطر في الشهر ده ليهم وزن تاني خالص عند ربنا. الامر الثالث انه شهر مغسلة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله ان يكفر السنة التي قبله. يعني انه في هذا الموسم العظيم تكون المغفرة. كأن ربنا بيقول لنا علينا ان نبدأ السنة الجديدة بصفحة بيضة، نغسل فيها اللي فات، ناخد شحنة ايمانية تكفينا للسنة كلها. والسر في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم، لانه بالطبع يعني هذا الموسم يحتاج الى مجاهدة نفس. الصيام فيه هذا المعنى، واحد صايم في الحر، واحد صايم وقت طويل علشان يبقى تمرين شاق للنفس. فلما ربنا بيفتح لينا خزائن رحمته في شهر كامل، ما ينفعش احنا ندخل على هذه النفحات واحنا زاهدين في كل هذه النفحات الالهية اللي ربنا بيمتن علينا فيها. وعلى مر التاريخ حصل في شهر المحرم احداث عظيمة. سيدنا موسى وبنو اسرائيل ووراهم جيش جرار مدجج بالسلاح بقيادة اعتى طاغية في الارض فرعون، وقدامهم البحر الميت وحسب

الأسباب موجود وفي لحظة ممكن تنقلب الموازين. فاحنا بنصوم اليوم ده شكرا لرب العالمين. وفي محرم سنة 3 من الهجرة كانت غزوة ذي أمر وغزوة غطفان، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ل450 من الأعراب، فرب العباد خزف في قلوب هؤلاء الأعراب الرعب. وكانت القصة بتاعة دعثور ابن الحارث اللي حط السيف فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأسباب مقطوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خلاص دي النهاية، وإنما لما قال له دعثور من يمنعك مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى اليقين الله. فالسيف وقع من إيد الراجل. وهو المعنى اللي أنا عايز هنا نستحضره، مهما كانت الذنوب أو الهموم أو المشاكل حتى السيف على رقابنا، احنا محتاجين نصرخ في هذا الوقت الفضيل ومن جوه قلوبنا ونقول يا رب لا نلجأ لسواك، أنت وحدك الذي تغير كل شيء لأنك القادر على كل شيء. فاليقين بيغير القوانين. وفي محرم في السنة الرابعة كانت غزوة ذات الرقاع، الصحابة مشوا لغاية ما رجليهم جاب الدم فلفوا عليها الخرق وكملوا طريقهم لله ولرسوله. طريق ربنا محتاج مجاهدة، فلما نصوم في الحر 15-16 ساعة ونضحي ربنا ونثبت على ديننا رغم التعب اللي الواحد ممكن يعانيه، اي حد فينا لو افتكر بس مشهد ذات الرقاع ده، ياه هو وصل بيهم التضحية الى ان رجليهم تجيب دم ويربطوا عليها ويمشوا حافيين علشان يعلوا كلمة رب العالمين. فيبقى الواحد مننا مهما كان تعبه يفتكر المشهد ده ليبذل شيء لله سبحانه وتعالى. وفي محرم كانت الفتوحات، وكان النصر المبين على اليهود في غزوة خيبر في العام السابع. خيبر اللي كانت قاصمة الظهر لليهود، واتفتحت حصون خيبر المنيعة بعد حصار شديد. خيبر اللي كانت العقدة الكبيرة والملف المأكول المليان بالمكر والشر، هذه الحصون تلاشت. الحصون دي فتحت لرجل يحب الله ورسوله، سيدنا علي اللي حمل الراية وفتح الله من وراء علي بالفتح المبين. احنا في حياتنا بقى في حصون ذنوب، في عادات سيئة مأصلة فينا بقالها سنين ومش عارفين نخلص منها، شهوات معينة، طبع وحش، قسوة قلوب. ففتح الحصون دي محتاج شحنة حب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شحنة الحب في شهر المحرم هتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، فنلاقي أصعب حصون واقفة قدامنا بتنهار ونتطهر من أثر هذه الأشياء في حياتنا. شهر المحرم طبعا كان استشهاد ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي في واقعة كربلاء سنة 61. والحدث ده رغم مررته ورغم ما فيه من أحزان بتقطع في القلب، لكن يفضل منارة بتعلمنا إن الحق غالي وإن الحق يستاهل إن احنا نضحي عشانه. فنصرة الحق محتاجة ثبات وقوة موقف، ما نتنازلش عن مبادئنا ولا عن قيمنا عشان نرضي حد، يخلينا ثابتين على طاعة رب العالمين مهما كانت الفتن والمغريات، علشان فعلا ده دليل الصدق. واحنا لما بنتكلم عن شهر المحرم عارفين طبعا ان بداية السنة الهجرية هي من هذا الشهر، والامر ده كان ليه سبب ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة عشان يعملوا تقويم للمسلمين، فاختلفوا نبدأ منين، ايه الشهر اللي نبدأ به. فاذا بسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي يستقروا على ان بداية السنة تكون شهر المحرم، لان المحرم هو الشهر اللي بيجي بعد ما الناس انتهت

من موسم الحج. الناس رجع مغفور ليها، واللي لم يحج كان لسه على مقربة من زمن العشر الاول من ذي الحجة، فكان الانسب انه يكون هو ده التوقيت لاول السنة. يعني اختيار محرم كان البداية للصفحة الجديدة والانطلاقة اللي تكون مع ربنا سبحانه وتعالى. فوعوا تستنوا الظروف تتغير عشان نبدأ مع ربنا، نبدأ من اللحظة اللي نصفي فيها نياتنا ونغسل فيها قلوبنا، لان الانطلاقة الحقيقية بتبدأ من جوانا. فلازم يا جماعة خطة الاستدامة الايمانية، الشحن بعد التفريغ. الناس في ذي الحجة بتبقى حاسة انها خلاص قفلت مواسم الايمان، حج ويوم عرفة واضحية. فالمنطق البشري الكسلان بيقول يلا بقى نرتاح شوية وكل شوية بقى هنقعد من الى، لكن المنطق العمري قال لا، احنا عايزين ندخل في شهر الله المحرم على طول بسيستم جديد، لان السير الى الله مفهوش حاجة اسمها اجازة من الطاعة، لكن في حاجة اسمها تنوع في العبادة. الصحابة ارادوا ان المسلم ما يخرجش من حلاوة المغفرة في زمن العشر الاول من ذي الحجة وزمن الحج فيقع في فخ الغفلة، فيدخل على طول على شهر الله المحرم بشحنة جديدة انه في بداية سنة. فيلا بقى هتبتدي ازاي الموسم للطاعات. فاذا المحرم هو فجر السنة، هو البداية الصح اللي لو احسننا فيها فكما قالوا من اشرقت بداياته اشرقت نهاياته، فكأنه اعلان ان السنة دي هتبقى ان شاء الله من بدايتها كده ان شاء الله سنة خير. وزي ما الواحد كده بيبتدي يومه بصلاة الفجر في وقته فيحس ببركة اليوم، زي ما ينتهز وقت البكور اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم انه وقت البركة، فكأن البدايات الصح دي هي اللي بتكون ان شاء الله الحافز علشان نكمل. فصيانة اوائل الاشياء صيانة لباقي العمر. وعارفين يعني ايه نبدأ بعد الحج؟ يعني كأن الرسالة لو فاتنا الحج وما قدرناش نكون من وفد الله المكرمين فبحر الرحمة ما انتهاش. ربنا فتح لنا شهر تاني فيه تبيض الصحائف، والعبرة بالقبول. الاسلام دين امل يا جماعة، في صفحة بيضة جديدة بتتفتح قدامنا فنكتب فيها باقلام الاستغفار والصيام والقيام والاوراد، نكتب فيها احسن ما ينبغي. طب عايزين الشغل العملي طبعا، خطة الاحياء ازاي نعيش المحرم بطريقة صحيحة. يا جماعة العبادة ما ينفعش تبقى مسألة عشوائية، العبادة محتاجة خطط مستمرة. وعشان ما يبقاش شهر المحرم الشهر المظلوم ونخرج من عباءة العادة ونعيش فعلا معنى العبادة، تعالوا نتفق على مجموعة خطوات عملية نعملها. أول حاجة صيام المحترفين وليس الهواة. اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. عايزين بقى نعلى حبتين. والله لو صمنا الاثنين والخميس وخدنا الثلاث ايام البيض، وطبعا هيجي معانا صيام عاشوراء، فلو صمنا التاسع والعاشر او الافضل نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، يبقى انا عندي اكتر من فكرة ممكن اعملها. اصوم الثلاث ايام دول وخدت معهم الايام البيض وزودت بقى من الاثنين والخميس، ممكن يكون الحد الادنى في صيام شهر الله المحرم 10 ايام. فعايزين نعمل حاجة كده نسميها تحدي الايام العشر، لان السلف كانوا يعظمون 13، العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من المحرم. فلو قدرنا نعمل ده يبقى رائع. الله بقى حبيت تعلى عن كده وحبيتي تبقي من العابدات وتعملي خير الصيام في افضل الصيام.
بعد الفريضة في شهر الله المحرم يبقى صيام سيدنا داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن زاد فإن هذا الزمان زمان مضاعفة الأجور. فده أول شيء، صيام المحترفين. الأمر الثاني، هدنة مع المعاصي. عايزين نطبق فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبما إن الشهر ده الذنب فيه تقيل والعقاب فيه مغلظ، تعالوا نعمل اتفاق سلام، نحدد ذنب واحد ونتعب علشان فعلا نتخلص. لأن في ذنوب بالفعل هي اللي تعبانة، هي دي سبب المشاكل اللي في حياتنا. مثلا نحدد غيبة، نميمة، تضيع صلاة فجر، بصة مش تمام، زعل مع حد ومقاطعة، وناخد قرار تعظيما يا رب لشهرك الحرام، أنا هأقاوح مع نفسي وهبطل الذنب ده، ويبقى البداية من شهر البداية مع بداية السنة إن شاء الله بداية جديدة نعظم فيها الحرمات في شهر حرام، فيبقى بداية للتوبة. عشان كده عايزين نتفق على قرارات البدايات، قائمة قرارات الصفحة البيضاء مع بداية السنة وأول المحرم. عايزين القرار بتاع الصلاة في وقتها من أول دقيقة في المحرم، الأذان يأذن، كل حاجة في إيدينا تقف، الصلاة مش هتبقى على الهامش، الصلاة هي اللي حظبط عليها جدول اليوم. عايزين قرار ورد الموبايل المقفول. ايه ده؟ يعني قفلة الموبايل هتبقى بالنسبة لي ورد؟ ايوه، احدد كده ربع ساعة اقفل فيها نت وموبايل، واقعد مع مصحفي صفحة 2-3 اقرأ وردي عشان ابتدي احيا بالقرآن لينذر من كان حيا. الاخوات، اي حد بقى مستني على قرارات، انت مستنية ايه عشان تاخدي قرارات في حياتك؟ فين قرار الحجاب الشرعي الصح؟ خطوة بقى، بلاش تأجلي وتسوفي كتير اكتر من اللازم. ناخد قرار عشان نرضي ربنا، اللبس الضيق يتلغي، الطرحة الطول، اللبس يبقى واسع ومحتشم، اللي مأجلة خطوة الخمار والنقاب وخايفة تقول يا رب تعظيما لشهرك انا هلبسه حبا ليك وطلبا لسترك، شوفي ربنا هيفتح عليك ازاي. عايزين قرار ديليت للصور والجروبات المشبوهة على الموبايل، قرار عفة البصر، غض الابصار في الشارع والجامعة، يا رب عيني دي مش هتبص على حرام في شهرك الحرام. عايزين حملة تطهير للمتابعات، الفولو واللايك، نمسك موبايلنا دلوقتي ونلغي متابعة انفولو لأي صفحة او يوتيوبر او بلوجر بيقول تفاهات، بيعرض اشياء بتضيع الوقت او بتبقى فيها معاصي وبتسحب من الرصيد. الموبايل ده اما ان يكون قائد للجنة او يسحبنا عياذا بالله الى النار. عايزين قرار منبه الوقت، نحدد وقت ابليكيشنز سوشيال ميديا، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، نبقى محددينه هي ساعة واحدة في اليوم، لان العمر قصير ولا يحتمل التقصير. نقرر انهاء الخصومات، وما ينفعش ندخل سنة جديدة واحنا مقطعين حد من اهالينا ومن قرايبنا، نرفع سماعة التليفون مع بداية السنة ونقول كل سنة وانتم طيبين، ونكسر كبرياء النفس، نشتري رضا ربنا سبحانه وتعالى. عايزين قرار السكن في كل بيت مسلم ومسلمة، الزوج لزوجته، الاب لعياله، نبطل العصبية والصوت العالي وندخل السرور على قلوب اهالينا بالكلمة الحلوة والتوسعة عليهم. تقرري ان بيتك محرابك، البيت ده مش هيدخله نكد ولا صوت عالي، لن اسلم بيتي لا زوجي ولا اولادي لحيل الشياطين. طبعا الضغوط كتير ومصاريف الحياة صعبة، بس تعظيما للشهر الحرام اعملي الامر ده وجهدي نفسك فيه، استقبلي جوزك حتى ولو انت يعني واخدة على خاطرك حبتين، استقبليه بابتسامة وفرملي عصبيتك مع ولادك، وابتدي استعيني باسباب السكن. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. محتاجين زي ما الجسد هيبقى صايم، لازم اللسان يبقى صايم، طايم لحرمة الشهر، غيبة ونميمة وتليفونات بالساعات. عايزين يبقى في بيتنا قرار الرضا والشكر، ده
بلاش مقارنات مع حياة الفاشن بلوجرز ونقعد طول الوقت شايفين حياتنا مع حياة الآخرين، إنما يبقى الإنسان فعلا راضي ممتن لربنا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. قرار بأن احنا نبعد عن أي قرش فيه شبهة، بلاش أي حاجة ممكن يكون وراها ما وراءها وتكون سبب فساد أحوالنا، لأنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه القلب بعد ما قال الحلال بين والحرام بين. يا جماعة بصوا في ورقة القرارات دي وابتدوا بيها الرحلة لربنا سبحانه وتعالى عشان فعلا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا جل جلاله. أما بقى يوم عاشوراء، النبي قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولما عرف أن اليهود يعظمونه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم، فكان يصوم العاشر اللي هو عاشوراء. وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يصوم التاسع والعاشر. وعندنا في كلام أهل العلم أنه في رواية أن يكون الصيام يوما قبله وبعده أو بعده، فقالوا أحسن صيام أنه يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر الثلاث أيام دول، إن لم يكن يبقى التاسع مع العاشر، إن لم يكن يبقى يوم عاشوراء فقط. في أثر جميل عن السلف، روية عن كثير من كبار التابعين ومن سلفنا الصالح أنهم كانوا يقولون من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وهذا ذكره الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، يعني نوسع بقى على أهالينا، ندخل السرور على قلوبهم، نربط الإكرام ده بأن احنا بنحتفل بموسم طاعة بنصر ربنا لسيدنا موسى بفضل شهر الله المحرم. يا جماعة من الآن لن يكون شهر المحرم شهر مظلوم عندنا، الشهر ده كريم. فالمظلوم الحقيقي اللي هيخرج من الثلاثين يوم دول وهو هو ما فيش حاجة اتغيرت في قلبه، ولا رصيده من الحسنات زاد، ولا صفحته مع ربنا بيضت. فتعالوا نغير عادتنا ونحيي السنة ونقول لبيك يا شهر الله، جئنا نغسل الذنوب ونبدأ من جديد. اللهم جئناك واقفين على بابك، طارقين لأعتابك، مقرين بذنوبنا ومعترفين بتقصيرنا، فنسألك باسمك الأعظم أن تغسل قلوبنا من الهموم. اللهم اجعل هذا الشهر بداية انطلاقة جديدة لقلوبنا، فمن كان منا بعيدا فقرب، ومن كان عاصيا فتب عليه واقبله، ومن كان مظلوما فانصره، ومن كان مكروبا ففرج عنه وعافه يا كريم يا أكرم يا منان. يا من شققت البحر لموسى في هذا الشهر العظيم فنجيته وأغرقت طاغوت زمانه، نسألك بيقين موسى أن تشق لنا بحار الهموم والأزمات، وأن تفتح لنا من وسط الضيق طرقا للفرج واليسر والبركات. اللهم يا ربنا بارك في أوقاتنا وعظم شعائرك وأزمنتنا الشريفة في قلوبنا، اجعلنا من عبادك السابقين بالخيرات، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. أصلح حال بيوتنا واجعلها بيوت أمان وإيمان، واهدي لنا أهالينا وأصلح شبابنا وبناتنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: منتجى قلبي هنا فاجعل له.
0: أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين لبرنامجنا ولصبيحة جديدة نصحبكم من خلالها بإذن الله مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. إليكم متفرقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

نبدأ هذا اللقاء بهذه التذكرة بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

لا تنسوا بأننا في شهر الله، في شهر الله المحرم، هذا من الأشهر الحرم، وإن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا جميعا الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. ومع بداية هذا اللقاء نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم الأربعاء الثاني من شهر المحرم، وهو الموافق أيضا للسابع عشر من شهر جون. فإذا اليوم إن شاء الله أذان الظهر عند الساعة الثانية عشرة، وأما أذان العصر فعند الساعة الثانية وأربعة وأربعين دقيقة، أذان المغرب عند الساعة الرابعة وأربعة وخمسين دقيقة، أذان العشاء عند الساعة السادسة وأربعة وعشرين دقيقة. غدا الخميس بإذن الله أذان الفجر عند تمام الساعة الخامسة والنصف والشروق عند الساعة السادسة وتسع وخمسين دقيقة.

أما عن حالة الطقس لهذا اليوم. اليوم غائم في معظمه ودرجة الحرارة أقصاها 16 درجة. سرعة الرياح لهذا اليوم هي 9 كيلومتر بالساعة.

بالنسبة لحد الطقس المتوقع للأيام القادمة، والله أعلم، هو على الشكل التالي. بس بدي نوه أنه درجة الحرارة حاليا هي 16 درجة، وأقصاها في هذا اليوم تصل إلى 20 درجة.

بالنسبة ليوم بكرة رح يكون مشمس إلى غائم ببعض الفترات و22 درجة، هذا بالنسبة لأقصى درجات الحرارة. بالنسبة ليوم الجمعة القادم فهو غائم في معظمه طيلة النهار ودرجة الحرارة 20 درجة. أما بالنسبة ليوم السبت فهو مشمس ومع بعض الغيوم القليلة وعشرون درجة. أما بالنسبة ليوم الأحد القادم فهو مشمس خالي من الغيوم وتسعة عشر درجة. يوم الاثنين القادم درجة الحرارة 18 درجة، ورح يكون في أيضا يعني غائم جزئيا واحتمالية كتير كبيرة لهطول أمطار بفترة بعد الظهر. بالنسبة ليوم الثلاثة القادم تعود الشمس وتشرق مرة جديدة وبيكون مشمس في معظمه و18 درجة، بينما يوم الأربعاء اللي بعده يعني القادم فرح يكون غائم وممطر 17 درجة. كذلك يوم الخميس القادم رح يكون غائم وممطر بفترة بعد الظهر. وبالنسبة ليوم الجمعة اللي بعده نحن أعطيناكم عرض لمدة 10 أيام، وطبعا كله بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن بيقولوا أنه ما الجمعة هي اللي بعدها اللي مخطط لأي مشروع، فرح يكون ممطر مع بعض الفترات المشمسة الخفيفة، لكن بشكل عام الطقس هو غائم و18 درجة وأيضا ممطر بفترة بعد الظهر. استعرضنا معكم لمحة عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام العشرة القادمة، ما حقول القليلة القادمة. وهلأ منكمل نحن وياكم لنستعرض كمان بعض الأخبار المتفرقة من أخبارنا المحلية.

0: في أخبارنا المحلية.
1: يا رب يا رب يا رب كل قلوب الناس نادي.
0: حذرت الحكومة الفيدرالية من أن إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد المهاجرين إلى أستراليا قد يسبب اضطرابات اقتصادية ويؤثر سلبا على أهداف بناء المساكن. وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إن هناك بالفعل اختلالا بين معدلات الهجرة وتوافر المساكن، لكنه شدد على أن التخفيضات الحادة في أعداد المهاجرين ليست الحل. وخلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز يوم الأحد الماضي وقبيل صدور أرقام صافي الهجرة الخارجية وذلك يوم الخميس، أوضح بيرك أن الحكومة نجحت في خفض صافي الهجرة بنسبة 45%. وقال نواصل خفض الأعداد ونواصل التأكد من أن الهجرة تتماشى مع احتياجات البلاد، وأضاف لكننا لن نخلق وضعا لا يستطيع فيه الأشخاص الذين يبنون المنازل للحصول على العمالة اللازمة، أو وضعا لا تستطيع فيه المجتمعات المحلية خصوصا في المناطق الإقليمية الحصول على طبيب. وتابع: هناك قطاعات في الاقتصاد تعتمد بشكل كامل على الهجرة، ولا نريد بأي حال من الأحوال تعريض ذلك للخطر. تستهدف الحكومة الفيدرالية الوصول إلى صافي هجرة خارجية يبلغ 225 ألف شخص سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أعداد المهاجرين عقب جائحة كوفيد-19. وبلغ صافي الهجرة في السنة المالية 2024-2025 نحو 306 ألاف شخص مقارنة ب 429 ألفا في العام السابق. وقال بيرك إن الأرقام يجب أن تدار بدقة لتحقيق أفضل تأثير ممكن على سوق الإسكان، وأضاف: نحتاج إلى مواصلة كل ما يمكننا فعله لزيادة المعروض من المساكن، كما نحتاج إلى التأكد من أن مستويات الهجرة تتناسب مع قدراتنا على توفير السكن. وأشار إلى أن التعامل مع ملف الهجرة بطريقة خاطئة قد يؤدي فعليا إلى تفاقم أزمة الإسكان. وكان زعيم المعارضة أنجوش تايلر قد استخدم خطاب الرد على الموازنة في شهر أيار مايو للإعلان عن خطة الائتلاف لربط مستويات الهجرة بعدد المنازل التي يتم بناؤها سنويا. وقال إن الهدف من الخطة هو الحد من الهجرة المرتفعة، لكنه لم يحدد الأرقام المستهدفة. من جهته اقترح حزب أمة واحدة وضع سقف يبلغ 130 ألف تأشيرة سنويا ضمن سياسته الخاصة بالهجرة. وقال أيضا عضو المعارضة فيليب تومسون إن الحكومة الفيدرالية من غير المرجح أن تحقق أهدافها المتعلقة بالهجرة، وأضاف خلال مقابلة أيضا مع سكاي نيوز: انظروا فقط إلى ما حدث تاريخيا وما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. كما أشار إلى مخاوفه بشأن الأمن القومي قائلا: بالتأكيد لا أريد أن أرى المزيد من مؤيدي تنظيم داعش يأتون إلى أستراليا، وأود أن أرى استخدام أوامر الاستبعاد المؤقت بشكل أكبر. هذا وتسمح أوامر الاستبعاد المؤقتة للحكومة بمنع بعض المواطنين الأستراليين الموجودين في الخارج من العودة إلى البلاد لفترة محددة إذا اعتبروا يشكلون خطرا أمنياً.

0: في أخبارنا المحلية أيضا، ألبانيزي يقلل من أهمية تقدم بولين هانسن في استطلاعات الرأي، الحكم سيكون لصندوق الاقتراع. هون رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من أهمية نتائج استطلاع رأي أظهر أن عددا أكبر من الناخبين يفضلون زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن لرئاسة الحكومة مقارنة به. وأظهر استطلاع أجري لصالح صحف ناين أن 33% من المشاركين يفضلون هانسن رئيس للوزراء مقابل 29% لألبانيزي، كما حظي زعيم المعارضة أنغوس تايلر بتأييد 16%، فيما قال 22% إنهم لم يحسموا موقفهم بعد. ويعد هذا أول استطلاع للمؤسسة يتيح للمشاركين الاختيار بين 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء. وأقر ألبانيزي بأن الأستراليين يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه أشار إلى أن جاذبية حزب أمة واحدة قد تتراجع بحلول موعد الانتخابات المقبلة. وقال للصحفيين في العاصمة كيمبرا: من السهل تحديد أسباب الاستياء، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تقديم الحلول. ويأتي هذا الاستطلاع ضمن سلسلة من استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا في شعبية الائتلاف المحافظ وارتفاعا ملحوظا في التأييد لحزب أمة واحدة. وقفزت نسبة التأييد الأولية للحزب 5 نقاط لتصل إلى 29%، ما يعني أن نحو ثلث الناخبين سيمنحون أصواتهم له إذا أجريت الانتخابات اليوم. في المقابل تراجع حزب العمال 1 نقطة إلى 28%، بينما هبط تأييد حزبي الأحرار والوطنيين مجتمعين إلى 20%. واستشهد ألبانيزي باستطلاعات سبقت انتخابات عام 2025 والتي ظهرت حينها تقدم زعيم المعارضة السابق بيتر داتون عليه قبل أن تسفر الانتخابات عن فوز حزب العمال. من جانبهم أبدى بعض الناخبين انفتاحا على دعم حزب أمة واحدة باعتباره خيارا للتغيير. وقال أنتوني بوتشر، وهو ناخب تقليدي لحزب العمال: سواء أحببت بولين هانسن أم لا فإنها ستحدث فرقا، قد يكون التغيير جيدا أو سيئا لكنه سيبقى تغييرا، والناس يطالبون بالتغيير لأنهم سئموا من طريقة عيشهم الحالية. ونتابع وإياكم مستمعينا برنامج متفرقات في الدين والحياة. نتوقف مع فاصل إعلاني ولا زال لدينا مزيد من الأخبار المتفرقة نتابعها تباعا إن شاء الله في هذا البرنامج. إلى هذا الفاصل.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

ومن أخبارنا المحلية ننتقل إلى مجموعة متفرقة من الأخبار العربية وأيضا من العالم الإسلامي، لكن إليكم هذا الخبر ونبدأه مع الاحتلال الذي يسرع مشاريع الاستيطان في شمال الضفة وتحذيرات من التصعيد. كشفت صحيفة هارتس العبرية يوم أمس عن مشاريع استيطانية متسارعة يجري تنفيذها في مناطق شمال الضفة الغربية، وصفة ما يحدث بأنه ثورة، ويعمل المستوطنون على تحقيق أحلامهم في مستوطنات أخليت قبل 20 عاما. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى خطة فك الارتباط التي نفذتها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون صيف عام 2005، والتي شملت إخلاء مستوطنات ومعسكرات للجيش في قطاع غزة إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. كما قالت الصحيفة إن مشروع الاستيطان يجري بوتيرة متسارعة جدا ويتحول إلى واقع على الأرض عبر تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وسط دعم وتسهيل من الجيش الإسرائيلي على حد قولها. أيضا نقلت هارتس عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن كبار المسؤولين يرون أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى إشعال الصراع في المنطقة، وأضافت أن ممثلي المستوطنين داخل الحكومة يحققون مكاسب سياسية بينما يسمح الجيش بهذه التحركات ويدعمها، مشيرة إلى أن هذه الثورة بدأت بالتسارع فور تشكيل الحكومة اليمينية، وأنه منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 زادت من وتيرتها. كما أوضحت أن هناك 18 مستوطنة و8 مواقع عسكرية في الضفة الغربية معتبرة أنها تمزق نسيج الحياة الفلسطينية بحسب تعبيرها. هذا وتشير تقديرات حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى أن أكثر من 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن النقص الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعذر عليهم العودة إلى ديارهم ويواجهون مخاطر في دول اللجوء. هذا وقالت جاكي كيغن المسؤولة عن قسم الحلول المستدامة ودعم الحماية الميدانية إن توسيع خيارات إعادة التوطين مسألة ملحة وقابلة للتحقيق، وشددت على ضرورة زيادة الحصص المحددة والتعاون مع مزيد من البلدان وتسريع النظر في الطلبات لضمان أن تكون هذه الوسيلة المنقذة للأرواح في متناول عدد متزايد من هؤلاء الذين هم بأمس الحاجة إليها. وقدرت المفوضية الأممية في أحدث نسخة في تقريرها حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على الصعيد العالمي أن 2.37 مليون شخص و43 دولة يعيشون في 76 بلد لجوء سيحتاجون لإعادة توطينهم في دول أخرى العام المقبل. ويشكل اللاجئون الأفغان النسبة الأكبر من هؤلاء بعد اللاجئين من جنوب السودان والسودان وسوريا والروهينجا من بورما الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش. وتراجعت هذه النسبة الإجمالية بواقع 6% مقارنة مع تلك المقدرة في تقدير العام الماضي. وبحسب جاكي كيغن يعزى هذا التراجع نسبيا إلى الأفغان الذين عادوا من إيران وباكستان في ظروف غير مواتية، فضلا عن إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024 والتي شكلت فاتحة لعودة عدد كبير من السوريين طوعا إلى بلدهم. وفي العام 2025 انتقل نحو 37 ألف لاجئ إلى بلد جديد في إطار برامج إعادة توطين مدعومة من المفوضية الأممية في مقابل 116 ألف سنة في مقابل 116 ألف سنة 2024. ويعزى هذا التراجع في جزء منه إلى سياسات الولايات المتحدة التي شكلت لفترة طويلة أكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، لكنها تشددت في مجال الهجرة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. غير أن كيغن شددت على أن المسألة غير محصورة بالولايات المتحدة، إذ إن دولا أخرى خفضت حصصها أو علقت برامجها لإعادة التوطين. وشددت على أن تجديد الالتزام بالحماية وتوفير الحلول بات أهم من أي وقت مضى.

في متفرقاتنا نتوقف مع هذا المقال الذي كتبه صلاح الدين الجورشي تحت عنوان قطار إسطنبول جدة، الخطوة التاريخية التي تأخرت أكثر من قرن. عندما أقر السلطان عبد الحميد الثاني إنشاء خط سكة حديد تربط إسطنبول الأستانة ودمشق وصولا إلى الحجاز، كان مدركا بأن مشروعا من هذا القبيل سيوثق العلاقة بين مركز الخلافة والعالم العربي. لهذا السبب تفطن الأعداء لخطورة المبادرة وتم العمل على إجهاضها بكل الوسائل، بما في ذلك استغلال فرصة الحرب العالمية الأولى لقصف ما تم إنجازه من هذه الخطوة. هذه الخطوة الاستراتيجية، فهم كانوا يخططون لتفكيك الخلافة العثمانية وتعميق الانقسام بين الأتراك والعرب، في حين أن مشروعا من هذا القبيل يهدف إلى العكس تماما. أي تقريب الشقة بينهما رغم سوء المعاملة؟ رغم سوء المعاملة التي كان يتلقاها أصحاب المنطقة أحيانا من السلطة المركزية آنذاك، وتم استغلالها من القوى الأوروبية في تفجير ما يسمى بالثورة العربية التي كانت نتائجها كارثية. وبعد أكثر من قرن تعود اليوم الرغبة من جديد لإنجاز هذا المشروع بمبادرة تركية سعودية، ومرة أخرى يثير ذلك تخوفات كبرى خاصة من قبل إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية. وصفت صحيفة يدعوت أحرنوت الاتفاق بكونه صياغة لأوتاد ونظام إقليمي جديد سيحكم الشرق الأوسط للعقد المقبل، واعتبرت أن أردوغان لم يعد إلى الساحة فحسب بل أصبح هو الساحة نفسها. وأضافت بينما كان الجيش الإسرائيلي يقاتل ويستنزف قواه على جبهات متعددة، أمضى أردوغان هذه الفترة يفعل ما يجيده تماما، تحويل الكارثة الإقليمية إلى مكسب استراتيجي كسر به العزلة وضمن ألا تكون تركيا هي الطرف المستبعد هذه المرة. لن يخدم هذا الخط الحديدي تركيا فقط، وإنما ستعم فوائده كل الدول التي سيمر بها، وفي مقدمتها السعودية التي حاولت إسرائيل أن تغريها بميناء حيفا فتوفرت لها فرصة ذهبية لتصدير نفطها بعيدا عن الفخاخ الصهيونية. وهذا من شأنه أن يحرر المملكة من ضغوط تعرضت لها منذ سنوات، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي اتخذتها خلال الحربين على غزة وإيران. بقطع النظر عن سياسته الداخلية التي تثار حولها العديد من نقاط الاستفهام، أثبت أردوغان ذكاء نادرا في سياسته الخارجية التي تجمع بين تحمل تداعيات السلبية للأزمات الإقليمية والدولية وبين حسن اقتناص الفرص لتحقيق مصالح ضخمة لتركيا. وهذا ما جعله يتخطى خسائره السياسية ويستعيد شعبيته التي تشكل تحديا هاما في صراعه مع المعارضة بعد أن نجح في تحييد المؤسسة العسكرية. لا يكفي أن يكون نظام ما قويا في داخل بلاده حتى يتمكن من أن يفرض احترام الآخرين له، بل عليه أن ينجح في تعزيز حضوره الإقليمي والدولي، خاصة إذا كان محاطا بدول لها تاريخ وحسابات مختلفة أو متناقضة مع مصالح دولته. فتركيا رغم كل ما فعلته وتعرضت له من هزات قوية وما أقدم عليه كمال أتاتورك من قرارات وخطوات غير مسبوقة يتم التعامل معها حتى اليوم، انطلاقا من موروثها العثماني وما يعنيه ذلك من صراع تاريخي مستمر لن ينمحي من العقول ولا يختفي من الرهانات الاستراتيجية والسياسات اليومية. من هذا المنظور الواسع يفهم هذا المشروع الضخم والذي تجب حمايته وصيانته من كل المؤامرات التي سيقع اللجوء إليها من أجل عرقلته والعمل على إجهاضه.
وإجهاض الأحلام المرتبطة به، فالأعداء لا يريدون خيرا لهذه الأمة. وبما أن السكك الحديدية لعبت دورا محوريا في إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعوب، حيث شكلت شريان الحياة الذي ربط الأطراف بالمركز، فلعل الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قد يفتح المجال لنهضة اقتصادية من شأنها أن تخرج شعوب المنطقة من هذا الضيق الذي يحيط بها من كل جانب. لقد تعبت الشعوب العربية كثيرا، وكلما فتح في وجهها باب ظنت بأنه سينقلها إلى وضع أفضل، انقلب حالها فجأة لتنتكس من جديد بشكل خطير. وما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليس سوى دليل قاطع على حالة الدوران القاتلة التي يخضع لها العالم العربي. فهل يفتح مشروع سكة الحديد صفحة جديدة في ظل هذا المشهد القاتم؟

0: ونتابع معكم. وأيضا في أخبارنا المتفرقة، بريطانيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 16 عاما. فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم أمس الأول أن حكومته تعتزم حظر الدخول على الشبكات الاجتماعية للقُصّر ما دون 16 من العمر، معتبرا هذا الإجراء ضروريا لحماية أطفالنا، مع الإقرار في الوقت نفسه بصعوبات تطبيقه. واعتبر ستارمر أن هذه خطوة مهمة للبلاد وللعائلات البريطانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل 3 أيام من انتخابات حاسمة لبقائه على رأس حزب العمال والبلاد في وقت يواجه معارضة متزايدة. فاصل إعلاني ونواصل من بعده إن شاء الله ما تبقى لدينا من أخبار لهذا النهار. مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: مستمعينا منعود لإلكن، وقبل ما نختم برنامجنا لليوم بدي ذكركن ببئر المي يلي إن شاء الله تعالى بدنا نعمل على هذا المشروع اللي هو حفر بئر مياه باليمن. أنا حكيت معكن وذكركن المرة الماضية وكل يوم رح ذكر إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج بهالمشروع. هيدا المشروع بيتكلف 26,000 دولار لحفر بئر. هذا البئر مثل ما ذكرنا ليس بئر عادي، وإنما بيتفرع منه أيضا لشرب الآدمي وأيضا شرب أيضا الدابة والأنعام يلي بتستفيد من هذا البئر يلي منه من الآبار السهلة، إنما رح يكون في أجهزة يعني كبيرة وضخمة لحتى تحفر بالأرض وتقدر إن تجيب مضخات، تقدر إن تجيب هالمياه هيدي الجوفية، فبحاجة لمعدات وبحاجة لأجهزة خاصة، لذلك تكلفته هو 26,000 دولار. الحمد لله رب العالمين، في تجاوب من المستمعين اللي بتابعونا، نحن كل ما ذكرنا كل يوم فحدا من المستمعين بيسمعنا و بيتواصل معي وبيقدم تبرع. نحن ماشيين بهالخطوة، لو 50-50 لو 100-100، المهم انه نوصل ان شاء الله لهدفنا ونحقق هالهدف بانه نأمن 26,000 دولار. لحد الان وصلنا تقريبا 5,300 دولار، الحمد لله، يعني خطوة كبيرة مثل ما بقولوا خطيناها، ولكن لسه بعد في خطوات اخرى ان شاء الله منعديها ومنكمل المبلغ. للي بيحبوني يشاركوا معنا، خاصة نحن هلأ بشهر فضيل من الأشهر الحرم، شهر المحرم، وهذا الشهر كمان من الأشهر اللي فيها الأعمال إن شاء الله تعالى فيها أجر وثواب، شاركونا بها العمل وتبرعوا لحفر هذا البئر. إذا بدكم تتواصلوا معي تواصلوا على رقم الموبايل 0416727983. لما أنتوا بتتواصلوا معي أنا ببعث لكم اللينك من خلاله مباشرة على تليفونكم، بتقدروا تقدموا التبرع اللي بدكم إياه. إذا مش قادرين فيكم تجوا على مبنى الإذاعة، منرحب بحضوركم، لكن أسهل لإلكم ولإلنا أنه أنتوا تتبرعوا بالمبلغ مباشرة من خلال اللينك اللي بتقدروا تتبرعوا عليه. و في حال بدكم أي استفسار كمان تواصلوا معي على نفس الرقم اللي هو 0416727983. الله يجعلنا نحن وياكم دايما على عمل الخير قائمين. لهون بينتهي لقائي معكم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: فكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا.

0: فحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. ويأتي نشر هذه الوثيقة مع تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون هذا الاتفاق الإطاري، وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح طهران. ولم يتضح إن كان النص الذي نشرته الشبكة الأمريكية هو ما تم اعتماده بالفعل عند التوقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين الماضي، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار التوقيع الرسمي. وقد تعهد الرئيس الأمريكي بالكشف عن نص المذكرة خلال يومين، بل ذهب إلى حد عرض قراءتها أمام الكاميرات، وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها. أما أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبرج: أولا، طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي. طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق، تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي. فلسطين المحتلة. أعلن معهد الهيكل اليهودي ولادة بقرة حمراء، قال إنها تطابق المواصفات التوراتية لأداء طقس التطهر، وذلك في إحدى مزارع البقر المخصصة لإنتاج الحليب في الجليل شمالي فلسطين المحتلة. وقال عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس بجامعة اسطنبول في 29 من أيار مايو ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى، إن معهد الهيكل افتتح منشوره بأن ولادتها في ظل الحرب في الشمال، أي الحرب مع لبنان، هي إشارة إلهية، إذ أن البقرة الحمراء بحسب الأسطورة التوراتية يجب أن تكون معجزة إلهية دون تدخل بشري في تحديد لونها. وأشار الباحث المختص في شؤون القدس في منشور على حسابه بموقع إكس إلى أنه ينظر للبقرة نظرة مختلفة عن البقرات الخمس المستوردة سابقا من ولاية تكساس الأمريكية، كون البقرة مولودة في فلسطين المحتلة، مما يجعلها تتخطى الاعتراض الحاخامي الذي أثير تجاه تلك البقرات لكونها ولدت خارج أرض إسرائيل بالمفهوم التوراتي، وهو ما يحرمها من إمكانية تحقيق الشروط الكاملة لطقس التطهير الذي يتاح بعده اقتحام الأقصى. وفي عام 2022 حصل الكهنة اليهود في إسرائيل على 5 بقرات حمراوات من ولاية تكساس الأمريكية، أعلن أنها تتمتع بالشروط التي تؤهلها لطقوس ما تسمى البقرة العاشرة، وتجري رعايتها تمهيدا لإجراء طقوس التطهير. ويمثل ظهور البقرة أهمية كبرى لدى اليهود، إذ يعتقدون أنها إشارة من الرب للسماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل، أي دخول المسجد الأقصى الذي حرم عليهم بسبب الدنس، ومن ثم هدمه لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه. ويعتقدون أن ذلك مقدم لظهور المسيح المخلص في معتقدهم وتحقق الخلاص للشعب اليهودي. باريس. اتفق قادة مجموعة السبع أمس على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد.
1: This book should be your partner, whether you're a beginner, whether you're a person who has, subhanAllah, years of knowledge and you're teaching and you.

والامتناع عن التهديد. طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي. طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي. فلسطين المحتلة. أعلن معهد الهيكل اليهودي ولادة بقرة حمراء، قال إنها تطابق المواصفات التوراتية لأداء طقس التطهر، وذلك في إحدى مزارع البقر المخصصة لإنتاج الحليب في الجليل شمالي فلسطين المحتلة. وقال عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس بجامعة اسطنبول في 29 من أيار مايو ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى، إن معهد الهيكل افتتح منشوره بأن ولادتها في ظل الحرب في الشمال، أي الحرب مع لبنان، هي إشارة إلهية، إذ أن البقرة الحمراء بحسب الأسطورة التوراتية يجب أن تكون معجزة إلهية دون تدخل بشري في تحديد لونها. وأشار الباحث المختص في شؤون القدس في منشور على حسابه بموقع إكس إلى أنه ينظر للبقرة نظرة مختلفة عن البقرات الخمس المستوردة سابقا من ولاية تكساس الأمريكية، كون البقرة مولودة في فلسطين المحتلة، مما يجعلها تتخطى الاعتراض الحاخامي الذي أثير تجاه تلك البقرات لكونها ولدت خارج أرض إسرائيل بالمفهوم التوراتي، وهو ما يحرمها من إمكانية تحقيق الشروط الكاملة لطقس التطهير الذي يتاح بعده اقتحام الأقصى. وفي عام 2022 حصل الكهنة اليهود في إسرائيل على 5 بقرات حمراوات من ولاية تكساس الأمريكية، أعلن أنها تتمتع بالشروط التي تؤهلها لطقوس ما تسمى البقرة العاشرة، وتجري رعايتها تمهيدا لإجراء طقوس التطهير. ويمثل ظهور البقرة أهمية كبرى لدى اليهود، إذ يعتقدون أنها إشارة من الرب للسماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل، أي دخول المسجد الأقصى الذي حرم عليهم بسبب الدنس، ومن ثم هدمه لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه. ويعتقدون أن ذلك مقدم لظهور المسيح المخلص في معتقدهم وتحقق الخلاص للشعب اليهودي. باريس. اتفق قادة مجموعة السبع أمس على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف لوضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات.
وشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي، وتصدرت الحرب الروسية الأوكرانية ومباحثاتها التي شملت تجديد العقوبات على موسكو وإمكان عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى إلى التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس الأمريكي بعد اللقاء إنه يتعين على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وأشار إلى خسائر فادحة لدى طرفي الصراع، مضيفا الأمر برمته سخيف: لذا نعم سأبذل كل ما بوسعي لوضع حد للحرب. وقال الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحات أدلى بها على هامش القمة: لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأشخاص وكذلك أوكرانيا. ولدى سؤاله عن لقاء مع الرئيس الأوكراني قال إنه عقد اجتماعا جيدا معه، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مرة أخرى في وقت لاحق. وأقر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن تركز على إيران، مشيرا إلى أنه يرغب من الآن فصاعدا في الاهتمام بالقضية الأوكرانية، لا لدواع مالية بل بسبب الخسائر البشرية وفق تعبيره. وأضاف: السبب الوحيد الذي يدفعني إلى التدخل هو أنني لا أحب أن أرى 25,000 شاب يموتون كل شهر. جنوب لبنان: قتل 4 أشخاص في سلسلة غارات استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل نيسان الماضي. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت 2 في بلدة ميبادون بمنطقة النبطية، كما استهدفت مسيرة أخرى 3 في بلدة شوكين المجاورة، مما أدى وفق حصيلة أولية إلى مقتل 4 مواطنين ووقوع جرحى. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى منذ الإعلان عن الاتفاق إلى 5. ولم تقتصر التطورات الميدانية على هذه الغارات، فقد أفادت الوكالة الوطنية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة النبطية الفوقى ومحيط بلدة الريحان في قضاء جزين، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية 2 على طريق حداثة حاريس في قضاء بنت جبيل، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بلدة بيت ياحون، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض وبشكل كثيف في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وصولا إلى ضاحيتها الجنوبية. وعلى الرغم من هذه الخروقات تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى حد كبير مقارنة بالأشهر الماضية، مما سمح بعودة تدريجية للنازحين إلى عدد من المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع نقاش محتدم حول موقع لبنان في الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن وطهران. ويبرز الغموض الذي يحيط بوضع لبنان في الاتفاق بوصفه أبرز نقاط الخلاف، إذ تقول إيران إن الاتفاق يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقي قواتها في الجنوب وتحتفظ بحق الرد على هجمات حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليس من شروط الاتفاق، بينما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من العمليات العسكرية الإسرائيلية قائلا إنه غير راض عن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في لبنان في وقت سعى فيه إلى إبرام اتفاق مع إيران، علما بأن إسرائيل لم تشارك بشكل مباشر في محادثات السلام. وتأتي التطورات الأخيرة بعد إعلان ترامب الأحد
التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في 28 من فبراير شباط الماضي. عمان. لا يمكن فصل الكلام التركي عن مشاريع سكك حديدية ضخمة مع السعودية تمر عبر الأردن وسوريا عن التساؤلات التي طرحها الملك عبد الله الثاني قبل نحو 10 أيام على خبراء اقتصاديين بعنوان كيف نحقق الاستجابة المطلوبة لمرحلة اقتصاد واستثمارات ما بعد انتهاء الحرب. عمان ترى أن الحرب ستنتهي وتسوية كبرى قادمة مع خارطة جديدة للمنطقة، واليمين الإسرائيلي الحالي سيغيب، وإيران لاعب أساسي، والأهم في السياق الاقتصادي أن احتياجات الخليج الاقتصادية والاستثمارية تغيرت. وحسب الخبير الاقتصادي جواد العناني، كل الأطراف وبدون استثناء تسعى الآن اقتصاديا لتحفيز الجاهزية وتنفيذ مشاريع ذات صبغة إقليمية بعد تبدل الأولويات وتغيير الاحتياجات. ويضيف أن إيران ستحاول الولادة اقتصاديا من جديد، ودول الخليج تسعى لوقف هدر الخسائر، وتركيا موجودة وتراقب ولديها إمكانات التحرك، ثم تبقى جاهزيتنا في الأردن. ولأن الاقتصاد يحكم نمط العلاقات السياسية برأي العناني، فإن الخروج من عنق زجاجة مضيق هرمز أصبح الشغل الشاغل لنخبة واسعة من الخبراء والتكنوقراطيين في الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات المنطقة. ويبدو أن الإعلان التركي الأسبوع الماضي عن بحث إقامة سكك حديدية يأتي في إطار ما سمي بالهلال السني، وسط تقدير خبراء الاستثمار وبينهم العناني بأن الملف الأكثر جاذبية هو النقل البري. المشروع التركي السعودي إذا تمكن من الولادة ولم تتآمر عليه إسرائيل سيشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، لأن إقامة مشاريع سكك حديدية ضخمة في المنطقة غير ممكن بدون عمان ودمشق، حيث تتحكم عناصر الواقع الجيوسياسي بهذه المسألة. وفي هذا السياق يناشد نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير محمد حلايقة بالعمل وبأسرع وقت ممكن على الاستجابة لاشتراطاته والجاهزية لمشروعاته، مما يتطلب من الحكومة الأردنية إظهار المرونة والقدرة على الاستفادة من متغيرات احتياجات دول الجوار الملحة. ما أعلنته الرئاسة التركية عن مفاوضات جدية مع المملكة العربية السعودية للتعاون في إنشاء قطارات سكك حديدية لنقل البضائع والمنتجات ما بين منطقة الخليج وتركيا ثم أوروبا عبر الأراضي الأردنية والسورية، يعيد إحياء المصالح الحيوية الأردنية السورية. بيروت. أثار الدور المستجد لإيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أثار انقساما في الداخل اللبناني، حيث شككت قوى سياسية لبنانية بقدرات طهران على تأمين انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في مقابل شكر تقدم به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لإيران على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية. وقالت مصادر سياسية إن طهران أبلغت حزب الله بأنها لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وفي المقابل قال حزب القوات اللبنانية إن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإيراني الأمريكي عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هي إسرائيل وليست أمريكا، واتهم طهران بتقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وأكد حزب الكتائب اللبنانية أن لبنان غير معنيا بأي اتفاق سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة ومؤسساتها الشرعية عبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. دمشق.
كشفت وزارة الداخلية السورية إحصائية بأعداد الموقوفين لديها من فلول النظام البائد ومن أصحاب الرتب العسكرية الذين وصل عددهم إلى نحو 3700 عسكري سقطوا في قبضة قوى الأمن، في تأكيد منها على الاستمرار في ملاحقة جميع المشتبه بتورطهم بجرائم النظام السابق. جاء ذلك بينما أقرت الحكومة السورية بمطالب المحتجين المشروعة، وأن تحقيق العدالة يتم بسيادة القانون لا سيادة الغضب والانفعال، وذلك في مساع لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق سورية مطالبة بطرد المتهمين المرتبطين مع النظام السابق، وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تأكيد على استمرار ملاحقة جميع المتورطين. وعمت المظاهرات عددا من المحافظات السورية في الأيام الأخيرة احتجاجا على عودة المتعاونين مع النظام البائد والمعروفين باسم الشبيحة والمطالبة بمحاسبتهم، وتطورها إلى حراك يومي دعت وزارة الداخلية السوريين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج القانون. وكان اعتصام الكرامة في دير الزور شرق سوريا قد أعلن إنهاء اعتصامه في الخيمة بعد 5 أيام من انطلاقه، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المحافظة ومنع أي محاولات لاستغلاله أو إثارة الفتن وزعزعة السلم الأهلي، وذلك عقب اجتماع بين ممثلي الاعتصام والجهات المعنية في المحافظة بعد أن تعهدت الحكومة السورية بتلبية مطالب المحتجين بالكامل، مع الإشارة إلى أن بعضها يحتاج إلى وقت أطول للدراسة. وبحسب مصادر إعلامية في دير الزور، فإن الجهات الحكومية كلفت شخصا للتنسيق مع ممثلي المحتجين وتسجيل البيانات المتعلقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب وفق الأصول المعتمدة. وفي سياق التهدئة التي تقوم بها الحكومة، عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني، وبمشاركة مسؤولي الكتل بالمحافظة للحديث عن جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد طحان على الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية وفقا لما أفاد به مراسلون. وبدوره لفت قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة بدأت بمحاكمة كبار المجرمين، ولن يفلت أحد من العدالة وفق القانون عن طريق وزارة العدل، مشيرا إلى أن أي محاسبة للمجرمين تتم وفق قوانين الدولة السورية وبما يحفظ حقوق الضحايا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: بالعلم بالأدب.
0: هل فلتبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن عن عمره فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى. وإحنا على مشارف كثير منا على مشارف الصيف وأجازات الصيف، بيحتاج المرء أن يذكر ويعني يرشد إلى كيف أن يستثمر أجازته ويتعامل إزاي مع هذا الوقت، لأن الصيف داخل في السؤال يوم القيامة، وداخل في الحساب، وداخل في كشف صحيفة العمر. لأن بعض الناس بيتعامل معاه كأن الصيف مساحة مباحة ملهاش سؤال ملهاش غاية، كأن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن هذه الفترة. فبعض الناس مش بينتبه إن احنا إن ده وقت، الوقت ده خطير جدا. لو في إنسان عايش هيعيش 60 سنة، وفي كل سنة ليه 3 أشهر أجازة، هيكون قضى قد إيه من عمره في مواسم الأجازة؟ حد يعرف يحسبها؟ واحد عايش 60 سنة وكل سنة عنده 3 أشهر أجازة، يبقى قعد وقت قد إيه؟ هيكون قعد كم سنة؟ 15. أحسنتم، 15 سنة كاملة. دي مش مجرد أيام عابرة ولا ساعات متناثرة، دي قطعة ضخمة من عمرك. ولذلك السؤال الحقيقي مش إزاي أنا هقضي الأجازة، لكن كيف سأجيب الله سبحانه وتعالى عن هذه الأجازة؟ الإجازة دي ربنا سبحانه وتعالى عما هيسألني عنها. طبعا الكلام ده ممكن بعض الناس دلوقتي اللي عنده 40 سنة و30 سنة واللي متخرجين والجدة والأم وبتاع، يقول لك أنا مالي ومال الموضوع ده. لا، أنت حضرتك كمسؤول، لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول. أنت جد، أنت أب، أنت مربي، أنت واحد خريج، أنت مسؤول عن رعية ما، ومسؤول عن توعية من حولك وأنك تهيئ ليهم هذه الأمور. فأنا هأجيب عن الأسئلة دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا هتسأل يوم القيامة كده كده، فمن ضمن الأسئلة اللي هتسألها عن عمري، فأنا لازم أعد سؤال لابد أن يكون صوابا. أنا هقول إيه لما هتسأل عن الأسابيع دي؟ أضافت لقلبي إيه؟ أضافت لعقلي إيه؟ أضافت لصحيفتي إيه؟ المشكلة مش في ضياع يوم ولا اتنين، المشكلة ان الانسان يعتاد ان ينظر لمواسم كاملة على انها خارج مشروع العبودية. المؤمن لا يعرف في حياته وقت خارج العبودية، واظن اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الانتقال من العبادة للعبودية. انت تنتقل من صلاة لعمل، ومن عمل لراحة، ومن راحة لنزهة، لكن الخيط اللي بيجمع كل ده انه عبد لله في كل احواله. النوم عبودية، الرياضة عبودية، الجلسة الأسرية عبودية، الرحلة عبودية، القراءة عبودية. يعني عبودية يعني أنا بتقرب إلى الله بهذا الأمر. ولذلك السؤال: هل هنستمتع بالصيف ولا لا؟ لا، مش ده السؤال الصح. السؤال الصح هل هنستمتع بالصيف بطريقة ترضي ربنا ولا لا؟ هل هنعرف نجمع بين المتعة والأجر ولا لا؟ بين الراحة والبناء ولا لا؟ بين الترفيه والرسالة ولا لا؟ العمر يا جماعة أغلى من ان احنا نقتله، والوقت أشرف من ان هو يتهدر. فاحنا عاوزين ان الأجازة، الإجازة دي والصيف تكون صفحة تفرحوا انك تشوفوها يوم القيامة، سواء كنت شاب في عبادي، في ثانوي، في جامعة، في متخرج، إن حاجة تسرك إنك تشوفها أنت وأولادك يوم القيامة وتقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا وهدانا لهذا. الأيام بتمضي بسرعة لكن أثرها هتبقى طويل، والصيف هو يعني أيام قليلة لكن، والأجازة عموما أيام قليلة، لكن هتتفتح يوم القيامة الأيام ديت وهنشوف. فإحنا محتاجين ندرك كويس أوي إن الحقيقة إن الوقت ده هو جزء من العمر اللي إحنا هنتسائل عنه بين يدي الله. كتير من الشباب بيغيب عنده الموضوع ده، فبيتعامل معاها إن هو دي استراحة وخلاص. هي استراحة من الدراسة، مش استراحة من حاجة تانية، مش استراحة من العبودية. المؤمن دايما بينظر لكل أوقاته إنها محطة من محطات السير إلى الله سبحانه وتعالى، محطة من محطات السير إلى الله. والسير إلى الله لا يعرف إجازة، العبودية لا تعرف عطلة صيفية، والملائكة ما بتتوقفش عن كتابة الأعمال لغاية ما الناس ترجع تاني المدارس وترجع تاني للجامعات وترجع تاني للشغل، ما دام إن القلم بيكتب والصحيفة بتملأ والعمر بينقص. فالمؤمن لازم يسأل نفسه السؤال الجوهري، ماذا أعددت للجزء ده من عمري قبل أن يسألني الله سبحانه وتعالى عنه؟ والعمر لا يقاس بعدد الأيام التي عشناها، لكن بعدد الأيام التي عشناها لله وتعلمنا فيها شيء ينفعنا في دنيانا وأخرانا. واخدين بالكم؟ فما تخلوش إن الأجازة والصيف تكون فترة بتمر عليكم، اجعلوه أثر يبقى بعدكم وفيكم. الأمر ده إن شاء الله يعني لو الإنسان استوعبه هيدرك كويس قوي إن شاء الله إزاي إن الصيف ده ما ينظرش ليه إن هو وقت للراحة وخلاص، لا، ده وقت مساحة للسبق. ولذلك الصالحون في الماضي بينظروا للأيام الفارغة دي نظرة مختلفة، بينظروا ليها أن دي مساحة أن هم يسبقوا، مساحة أن هم ينطلقوا. كانوا بيخافوا من الفراغ أكثر ما بيخافوا من الانشغال، لأن الفراغ عندهم ما كانش زمن بالعمل، كان أرض خصبة تزرع فيها خير أو هتزرع فيها الندم بعد كده. فأنا عاوزك تسأل نفسك سؤال، أنت هتكون إيه بعد انتهاء الصيف؟ أنت وأولادك، أولادك اللي خدوا الأجازة الاثنين ثلاثة أربعة دول، بعد انتهاء الصيف هيكونوا ايه؟ القضية مش ازاي ان الاجازة تنتهي ازاي، القضية انك تعبر الاجازة

بيك إلى نسخة أفضل منك، إنك تخرج بقلب أقرب إلى الله، عقل أوسع علما ومعرفة، حتى الجسد يكون أقوى، علاقات أعمق وهمة عالية، مشروع أوضح. الموضوع ده لو ربنا سبحانه وتعالى فوقنا كده ومن علينا بيه اللي احنا ندركه، هندرك وقتها بقى ان الصيف ما عادش وقت. هو ده اختبار. في ايام الدراسة الناس بتكون متشابهة، صح؟ الجميع بيصحى في وقت معين، والكل رايح جاي على الدروس ومش عارف ايه، والجامعات، والجميع مرتبط ببرنامج معين ماشي فيه. لكن الصيف بتختفي القيود، القيود بتاعه تصحى امتى وبتعمل، خلاص بتختفي، هنا بتظهر حقيقتك. عشان كده يعرف الرجل في الفراغ، عند الفراغ. اي واحد عاوز تكتشفه شوفه في حاجتين، في الفراغ والخلوات، والثالثه عند ايه؟ عند التعامل المادي معاه، تعامل مال. لكن فراغه وخلواته شوفها. الطاعه وقت الانشغال احيانا بيحملك ليها النظام، لكن الطاعه وقت الفراغ لا يحملك ليها غالبا الا الايمان. فالصيف ده مش اختبار للوقت، هو اختبار للقلب والأهداف، واخدين بالكم؟ الصيف هيقول لنا من يقود ومن يقاد. بعض الشباب بيدخل الصيف لا بلا خطة، فتلاقي الهاتف بتاعه اللي بيه اللي أعلم مال يحركه، مقطع بيقوده، صديق مزاج، يكتشف بعد 90 يوم من الأجازة أنه ما صنعش حاجة. واحد تاني يدخل الصيف عنده رسالة، عارف بيصحى عاوز يعمل ايه، كل ليله عارف هو عاوز ينجز ايه. ففي فرق بين واحد بيعد الايام وواحد بيجعل الايام تعده، واحد بينتظر انتهاء الصيف وواحد بيبني نفسه في الصيف، واحد بيخرج من الاجازه واستهلك 3 4 شهور من عمره، واحد انتج في الشهور. عشان كده احنا عاوزين نتكلم عن مفاهيم تساعدنا ان الاجازه تكون منتجه مش مستهلكه، إن الأجازة تكون منتجة ما تكونش مستهلكة. النهاردة هتكلم في شريحة أو اتنين كده، وإن شاء الله ليهم دورة مستقلة بإذن الله، أو عد دورة للمراهقين، يعني ربما تكون على الأرض إن استطعت، أو تكون أونلاين ليعم نفعها للجميع، لكن لو كانت على الأرض هتسجل إن شاء الله. هي لأن فكرة نتعامل إزاي مع سن من أول 13 14 لغاية يعني سن القرب من 20 ولاد وبنات، السن ده بقى فيه تحديات كبيرة جدا، ولو عدم الانتباه ليها هيعمل تشويش كبير. كتير من الأباء بيتعاملوا مع المراهقين على أنهم مشكلة محتاجة علاج، مش أن هي طاقة محتاجة توجيه. ولذلك كتير من البرامج الصيفية بتفشل، لأنها بتنظر للشاب من زاوية إزاي نمنعه وإزاي إيه ياخد محاضرة ومش عارف إيه وخلاص. لا، توفيق أنك كيف تستثمر ما فيه من دوافع فطرية قبل ما تستثمرها الشهوات والمواقع والأسواق والكلام ده كله. المراهق مش فاسد بطبعه، لكن هو إنسان انفجرت داخله فعلا معاني جديدة جدا، عاوز يثبت نفسه، يريد أنه يشعر بقيمته. هو المعاني دي هتلاقي هو عاوز فعلا يثبتها، هتلاقوه دايما كل اللي شغله أنه عاوز يشعر بقيمته، عاوز يريد أنه يحترم، عاوز ينجز، عاوز يتسمع صوته، يريد ان يكتشف العالم من حوله، عاوز يختبر قدراته. فلما ما بيلاقيش باب في الحاجات دي عشان يحققها، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيدخل من باب تاني. ده كتير جدا من الانحرافات ما بتكونش حبا للمعصية بقدر ما هي بحث خاطئ عن معنى. من وجهة نظركم المراهق بيكون محتاج ايه تاني؟ احنا بنيجي نبص ليه، ايه اللي بيحصل في اوقات زي كده؟ هو بيبقى محتاج الحاجات دي. كتير من الانحرافات اللي بنشوفها عندهم ما بتكونش حب في المعصية بقدر ما هي بحث خاطئ عن المعنى، هو عاوز المعنى. ففلسفة التعامل معاه عموما وفي الأجازات خصوصا، إنك ما تقولوش احفظ، احضر، اجلس، اسمع كذا، مش عارف ايه، دي حاجة تشعره انه هيسمع، انه هيخوض، انه هينجز، انه هيأثر. اللغة دي هو هيفهمها. عشان كده ليه هما بيقعوا في السهر والتوافه والكلام ده؟ النفس يا جماعة بطبيعتها لا تحتمل الفراغ، النفس لا تحتمل الفراغ. طبعا انا عارف ان بعضكم دلوقتي هيطلع، يعني انتوا عارفين مثلا ايه، في اخت مثلا تقول لها ان في ضيوف النهاردة جايين، فتقول لك ايه، انت ما قلتليش ليه، فتقول لها معلش حصل ظرف كده معين وبتاع، وتحاولوا تتصرفوا في اي حاجة.
فتقول لك اصل الاكل عقبال ما اللحمه تفك هتاخد ساعه، فتقول لها نجيب حاجه من بره، اصل المحلات دلوقتي قافله. تقول لها طب انا هنزل اعمل كذا، فتقول لك اصل كذا. فكل مره تحاول تجيب حل تلاقي ايه، ان في حد حاطط العصايه. انتوا عارفين العجله لما تحط العصايه في العجله مش هتمشي، خلاص هي بتقفلها. ليه؟ نفس الكلام في اللي احنا بنتكلم فيه، تيجي تتكلم مع السن ده والمراهقين وان ازاي نتعامل معاهم وازاي هو لازم يشعرك بحاجه، هو عاوز حاجه واحده بس تعملها. يا شيخ اعمل برنامج، ويا ريت يكون مجاني وتكونوا انتوا فاضيين، والبرنامج ده يكون 24 ساعه، وتاخدوا الاولاد وتخلصوا لنا كل حاجه، وتخلصوا لنا همهم وكل حاجه، وتجيبهم في اخر الاجازه خلاص، وعم عاوزهم في اي وقت. ويا شيخ الله يكرمك ما تلعبش في دماغهم الا بالحاجات اللي انا راضي عنها. ماشي؟ ففي ناس بتبقى عاوزه كده، في ناس عاوزه كده، لحتى ما بيلاقي برامج جيده ولا حاجه تلاقيه لازم يعلق عليها، ده برنامج بفلوس. طيب ما الناس النفوس اللي سابت وقتها ديت وقاعده عمال ترتب لاولادك وتحجز حاجه، ولا تحجز لهم بس مجرد حمام سباحه بكذا، ولا تحجز لهم ساعه بكذا، وعاوزاهم يقضوا وقت جميل في كذا، المبالغ دي كلها حاجات كبيره قوي. لا، فتلاقيه يعلق على المبلغ، او يعلق على اصل البرنامج فيه مش يعلق على تصميم، يعلق على كذا، يعلق على كذا. الشخصيه دي لابد ان يعاقب، يعاقب باقدار خلاص تجعله ان يدفع هو الفواتير لوحده. واخدين بالكم؟ فاحنا النهارده لما نيجي نتكلم في وقت زي كده، في حاجه زي كده، هتلاقي لا يا شيخ ما بسمعوش الكلام، يا شيخ الصحبه مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه. يا بصوا يا جماعه، المشاكل سهل اي حد في الشارع يقراها، عقليه المشكله كل الناس تجدها، عقليه التوفيق والحل ديت المباركين دي المختلف دي بقى الناس اللي هم دول خلاصه الامه خلاص، دول خلاصه اهل الالباب، دي ناس بتفكر عقليه الحل. ايه دايما الحل؟ مش ايه دايما المشكله؟ المشكله سهل اي حد يلقطها، اي حد يتكلم فيها، اي حد ماشي في الشارع يقولها. واخدين بالكم؟ فبقول لكم ان القيم كان بيتكلم على النفس، ان النفس اللي لم تشغل بالطاعه هتشغل صاحبها بالمعصيه. مع المراهق المساله اعمق، هو ما بيبحثش بس عن المتعه، هو بيبحث عن الاثاره والتحدي والانتماء والانجاز. ان شاء الله في الدوره بقى لو ربنا سدد ويسر نتكلم بالتفصيل فيها اكثر. فهو بقى بيحتاج الحاجات دي، فالاربعه ديت لما مش بيلاقيها في بيئه صالحه هيلاقيها في مكان تاني، هيجد التحدي في اللعب والانتماء في شلة حتى لو سيئة خلاص، وتلاقيه عادي ينزل الساعة 11 يقول لك أنا خارج، ويجي لك بعد الشروق. في البداية ممكن تبقى الشلة دي عادية تافهة، هو بلاش كلمة تافهة هم كأشخاص، لا أهدافهم وميولهم تافهة. فهو بيبحث عن انتماء، أنت معرفتش تجيب له الانتماء ده في بيئة صالحة، فإيه اللي بيحصل؟ هيلاقي في شلة غلط، الإثارة هيلاقيها في الحرام طبعا معرفتش تجيبها له في الحلال، الإنجاز هيلاقيه في الأمور التافهة، لكن كان ممكن يجد الكلام ده كلها في مشروع نافع. واخدين بالكم؟ فالنقطه دي مهمه ادراكها في البدايات، من الحاجات المهمه جدا في البدايات. هتلاقي السن ده خلصنا في الولاد كل شويه تلاقيه بيتكلم على الفلوس، عايز اجيب فلوس، انا عاوز مش عارف ايه. صح؟ عندكم حد من الولاد بيفكر بالطريقه دي؟ كل شويه شغله كله يجيب فلوس، ازاي يجيب فلوس، ازاي يجيب فلوس، والكلام ده كله. تلاقي في شباب كتير بيفكروا ايه بالكلام ده كله على طول. جميل. من الاخطاء انك تتعامل مع رغبته في الكسب وكانها عيب، ده دي من علامات النضج. عبد الرحمن رضي الله عنه كان تاجر، والزبير كان تاجر، وعثمان رضي الله عنه كان تاجر، والصحابة يا جماعة لم يكونوا يحتقرون المال ولكن يحتقرون أن يملك المال قلوبهم. واخدين بالكم؟ فلذلك من الحاجات الجميلة كان بعض المربين بيعملها مع الشباب في الحلقة وفي البرنامج بتاعهم، عمل لهم مشروع أول ألف. هي مشروع أول ألف ده، مشروع اول الف ده انك ازاي تكسب 1000 جنيه. فيكلمهم ازاي نكسب مال بالحلال، ازاي ابيع، ازاي ادخل السوق، وازاي اخدم الناس، وازاي مش عارفين، وازاي كذا. احنا من وجهة نظرنا بنبقى شايفين ان عندهم ان المال هدف. لا، هو يا جماعة اتربى جواه في حاجة ولدت جواه دلوقتي اسمها الاستقلال، في حاجة دلوقتي الاستقلالية. طب والاستقلالية دي عشان هو يجيبها عاوز يبقى في ايه دخل، طب الدخل ده هيجيبه ايه؟ فانا النهارده مشكلتي النهارده ان انا بحبس الموضوع في مجرد الفلوس. الولد بيدرك موضوع ازاي اكسب مال حلال، وازاي
وفكرة الاستثمار الصغير والكلام ده كله هي فكرة كويسة، بس تكون صحيحة، ما تكونش ايه مجرد

ألف، إن هو فكرة إن يدوق، إن هو يقدر إيه يكسب. فهنا أنت مش بتعلمه المال بس، أنت بتعلمه المسؤولية، الصبر، القناعة، التواصل، المبادرة، واخدين بالكم؟ وكل واحد من كل بيئة فيها مربين، بل كل بيت المفترض فيه أب وأم عارفين الدنيا بتمشي إزاي، عارفين إن ممكن يجيب يعني إزاي ابنك ده لو عاوز يكسب 1000 جنيه، إزاي تخليه يكسب ولو 1000 جنيه. تقعد تفكر كده، ده انت النهارده لو سألت الشيخ شادي شات جي بي تي ورحت قلت له يا شيخ شادي انا شاب كذا كذا كذا وعاوز عاوزك تقول لي مشاريع وافكار ودي امكانياتي ودي مهاراتي وفكر معايا، هتلاقي يعني. انا عاوز اقول لك دلوقتي الموضوع ما عادش، هو اهم حاجه انك تكون انت عندك قناعه انك لديك استعداد نفسي انك تبذل لتربيه ابنك وتصبر عليها وتربيه الجيل دوت. فانت النهارده عم هتعلمه مسؤوليه، هتعلمه صبر، تواصل، مبادره، ازاي يتكلم ويحتك بالمجتمع والكلام ده كله. وبلاش نحارب مع السن ده الاستقلاليه يا جماعه. مراهق بطبيعته، طبعا كلمه المراهق ديت احنا مش في صدد دلوقتي نحلل الكلمه، وان شاء الله في الدوره نحللها، يعني هل هي اطلاقها كلمه صحيحه ولا لا، وهل هي كلمه فيها نزاع من الناحيه الشرعيه ولا لا، وهل في التراث الإسلامي كانت موجودة ولا لا، ده إن شاء الله نتكلم فيها. لكن خلونا بس نتكلم في المعروف عرفا أن السن ده بطبيعته هو بيريد أن يشعر أنه كبير، ماشي، أنه هو كبير. لو أصرنا على معاملته أنه هو طفل بيتمرد وعنيد وخلاص، إيه اللي هيحصل؟ هنا أنا كأن الاستقلالية اللي بتتربى زي ما كنا بنتكلم في أمومة واعية. البنت من هي صغيرة عندها 3-4 سنين تلاقيها تلقائي بتخش المطبخ بتساعد مامتها، هي عندها فطرة الايه الخدمه البيتوتيه والحاجات دي كلها واداره البيت والكلام ده وتشارك فيه. لما الام من اول مره صدمتها وثالث مره وعاشر مره وطلعتها بره المطبخ وضربتها وانت دخلت هنا ازاي وبتاع، فالبنت الفطره اللي كانت موجوده دي تم استحاش، بقى في استحاش في الموضوع ده، ماشي. الاستحاش ده انا هنا حاربت الفطره، وان شاء الله في دوره المقبلين على الزواج في موضوع هنتكلم فيه وخطة إبليس الكبرى. خطة إبليس الكبرى هي مرتكزة على مجموعة من الأركان من ضمنها ضرب الفطرة، ضرب الفطرة وتحويل الفطرة. ففطرة السن ده في استقلال، خلاص أنا بقيت كبير وإن أنا بقيت أعرف إن أنا أعمل إيه والكلام ده كله. طب هو الحل إيه؟ إن أنت لسه عيل صغير؟ لا، هو الحل قبل ما تقول له إن أنت عيل صغير، هو السؤال اللي قبل أنت عيل صغير، هو حضرتك ابنك اللي وصل 15 و17 ده، هو حضرتك ليه مش مكنته وأهلته إنه ما يبقاش عيل؟ هو أنت ليه ما عملتش المشكلة دي؟ دي مشكلة كبيرة حضرتك مشارك فيها، حضرتك مشارك فيها. فإحنا لو أعطيناه مسؤولية هيرتقي، فبدل ما تقول له تعالى اجلس واسمع، تقول له أنت مسؤول عن الفريق ده، أنت هتنسق الرحلة دي، أنت هتقدم البرنامج. يعني في شاب سبحان الله لسه عامل معاه الفكره ديت، هو يعني موضوع ان يحفظ قران ويهتم بالامور الشرعيه اللي كان مهتم بيها والحاجات ديت، هو واخد موقف وخلاص وما عادش مركز والكلام ده كله. فاحنا عاوزه يعيد تاني اللقطه ديت وبتاع والكلام ده. فقلت له طيب احنا عاوزين هنستدعي فلان، وهو حد متميز يعني من اهل الفضل يعني، وعاوزك تعمل معاه بودكاست وتحضر حوالي 15 سؤال وانت اللي هتدير الحوار، ماشي. والحاجه دي خلي بالك هتصور، هنصورها وهنضعها داخل الجروبات. فبعد اذنك عاوزك بقى شغل احترافي، شغل الناس تشوفه وتتعلم منك. بدا يسال وبدا يحط خطط، وهيتكلم ازاي وهيساله وحضرتك بتحفظ حفظت القران ازاي يا شيخنا، طب وايه التحديات اللي بتقابلك، طب ما في، وابدا اقول له مجموعه من الاسئله اللي بتلاقيها الناس كتير جدا تحديات. قول له طب هو حفظ القرآن هينفع في ايه يعني؟ طب انا ما حفظتش القرآن اللي هيحصل، مش عارف ايه كذا كذا. فالولد بدأ يعد الحاجة، انت شوفه هو بيعد، وهو بيعد الفكرة دي. وبالمناسبة يعني انا عندي برنامج اسمه سفيرة للفتيات سن من 17 لغاية سن التخرج. من المواد الصعبة انك تتكلم فيها وتديهم دورة فيها وبتاع، هي براهين الاسلام، دلائل وجود الله ودلائل النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات حول الكلام ده كله والقصة دي كلها. فبدل ما كل مرة انت اللي تدي المحاضرة ولا تكلمهم في حاجة زي كده، نخليهم هم اللي يقلبوا. فعملنا لهم الحاجة دي، هم اللي هيديروا بنفس الفكرة دي، واخدين بالكم؟ فبدأوا وديتهم المراجع والمصادر، راحوا حضروا وهم اللي اداروا الحوار وداروا بينهم وبين بعض. والتقرير اللي جالي انا ما حضرتش، اي نعم، بس لما اطلعت على التقرير اللي جاي حاجه فوق الممتاز.
هنا ايه اللي بيحصل بقى؟

ما القصة ما عادش بدل امبارح ما كان محاضر مستمع بس، لا النهاردة بقى الولد مش مجرد، لا النهاردة بقى هو رقم واحد، رايح هيبدأ يتعود يتعلم حاجات، هو ازاي المايك والمايك النظيف ايه هو، ويسجل ازاي، وبعدين يمنتج ازاي، وبعدين الكاميرا تبقى محطوطة فين، طب ونوعية الاسئلة اللي هسألها للشيخ، وبعدين ازاي هكون قاعد، وازاي اتكلم معاه بلغة تتناسب مع سن شيخنا، وازاي وازاي وازاي وازاي وازاي، ومهارات التواصل، كل دي هو اتعلمها من ايه؟ من موقف واحد بس بسيط. وخدم فكرة الاستقلالية بتاعته، بدل ما كل شوية تقول له روح للشيخ وروح اقعد معاه واتعلم منه، فهو كان حاسس ان اللغة دي لغة ايه يا عم، انا كبرت بقى خليني افكر معاك وبتاع، انت هنا اشبعت عنده جزء من الاستقلالية. ممكن الفكرة دي ما تجيش مع واحد، تيجي مع حد تاني، تيجي مع حد تالت، تيجي مع حد رابع. سبحان الله، كان في واحد شاب كده مبتلى بالسجاير، ومهما تديه بقى محاضرات والكلام ده كله مفيش خالص يعني بتاع، فكلفناه ان انت قلت له بص ان في محاضره وانا عاوزك انت اللي ايه تتكلم فيها مع مجموعه من الشباب، تعرض لهم عرض باوربوينت على مخاطر الحاجه ديت وبتاع والكلام ده كله، حتى لو انت يعني ربنا يعني مبتليك بالحاجه دي، ايه المشكله انك ايه تساعد اخواتك كده، بس انا قلت له بقى انا عاوز بقى شغل احترافي يعني. سبحان الله، راح ذاكر وراح يدنه يحضر ويجيب مقاطع واضرار اللي بتاع ده، ودنه يجيب ويجيب، راح سمع كل اللي انت كنت تتمنى ان يسمعه، بس النهارده هو مش رايح يسمعه عشان نفسه، هو رايح يسمعه عشان حاجه تانية خالص. الشباب في السن ده مش محتاجين دايما الى درس اكتر ما محتاجين ان يشوفوا تجربه، فاحيانا رحله واحده بس جبليه تخليه اسد، تحدي رياضي تخليه يدخل. اقول لكم على حاجه، احيانا في بعض اخواننا يعمل ايه مسابقه في رمضان، مسابقه قبل رمضان ومسابقه في الاجازه، عارفين ايه المسابقه؟ هو عنده حلقات قران وكل حاجه، بس ما بيعملش الحلقات القران، هو بيعمل ايه الاول؟ قبل ما بيعلن عن الحلقات بيعمل دوره كره قدم في الحي بتاعه، دوره كوره، دوره الكوره دي بقى في فريق بقى، وفي دور ال 32 وال 16 وانت طالع بقى كاس، عامل لهم جو كده ايه معين، برقي معين، وحاجز لهم ملعب وبتاع، بيقضي في الدوره دي حوالي 15 يوم، كل الانماط بيجوا، وطبعا الاولاد بيدخلوا الدوره ديت من خلال استماره ومتفقين معاهم، وكل واحد يجي بالفريق بتاعه، يعني انت عاوز تجيب فريق الحي بتاعك ماشي، فريق العيله بتاعتك ماشي، وليهم اطقم وبيديهم هدايا وبيديهم كذا، بس في اداب، ممنوع في تعدي كذا، وقت الصلوات بنصلي في وقت كذا وقت كذا وقت كذا. قبل نهاية الدورة ما تنتهي وخلاص بقى، والدوري بينتهي، يروح يقول لهم ايه؟ خلاص احنا ان شاء الله عندنا برنامج قرآن في المسجد، القرآن ده البرنامج ده هنخلصه، هنعمل تاني الدورة دي للمشاركين فقط. طبعا هم انبسطوا جدا في الدورة، وانبسطوا جدا وتعرفوا، خلينا نقول التلت بس اللي هيكمل، بس خلاص ده بفضل الله جبته. فتحدي رياضي، عمل تطوعي، خلاص احنا عندنا من اشهر الحاجات التطوعيه، بيجي حاجه كده ناس بتعمل وجبات كده وبتاع زي التكيه والحاجات دي، وزي موائد اللي بيسموها موائد الرحمن والقصص دي كلها، وشغالين فيها، تتفرج على الشباب موجودين فيها، شباب ممكن ما يخشش المسجد، ما يحبش يجي الجامع مره واحده، بس تعالى بقى اقول لكم على حاجه، الاولاد دول كنت تيجي تقول لهم ليالي العشر من رمضان انتوا اللي منظمين السحور في المساجد الكبيره دي، يوم رايحين ويروح، هو داخل النهارده ما يصليش التراويح، هو داخل ايه ينظم، لابس التيشيرت بتاعهم ولابس البتاع وبينظم وبتاع، في انت اشبعت فكره، هو عمل تطوعي، الحاجات دي بتربي اكتر من 10 محاضرات. خلاص الشباب عندهم شغف ان يقابلوا ناس مميزين، ناس مميزين، احنا الحمد لله ربنا بيرزقنا، بنجمع مجموعه من الشباب بنقعدهم مع حد مميز دنيويا، خلاص يبقى ده الباب اللي عارفين، باب المؤلفه قلوبهم، هو مميز جدا دنيويا بس هو من اهل الاخره يعني، فيروح يقعدوا معاه، نرتب لهم مجلس معاه، دكتور كبير، تاجر كبير، اي حاجه ايه من النماذج اللي هو مش معتاد يشوفها في الجامع، او بيشوفها في الجامع بس ما يعرفش هو ده فين في الدنيا، فبيروح يقعد له في الدنيا، فبيروح يزوره في الدنيا، لما بيزوره في الدنيا في مكان عمله فبيشوف الوضع بتاعه الدنيوي فبينبهر جدا بيه، فبيبدا يتكلم معاه، فاول كلمه بيبدا يتكلم معايا يقول لهم القران اللي قعدكم هنا القعده دي، انا ما بقعدش مع اي حد، ويبدا بقى يكرمهم بقى ببعض الكرم، فالاولاد يبداوا يقعدوا، فيبدا ايه يبقى في اسئله من المربي المرافق ليهم للشخصيه دي، طب انت ايه اكتر حاجه، ياخد منه مدرسه الحياه، فمدرسه الحياه هيديهم الدرس اللي كان الشيخ هيديه في الجامع، واخدين بالكم، بس المره دي خدوا منين؟ تاني
ان الشباب مش محتاج دايما لدرس، الدرس مهم بس هو محتاج لتجربة. ولذلك هتلاقيهم بيقعدوا مع خاله اللي بيجي من سفر يوم الجمعة يزور تيتا. ليه؟ خاله بقى وبتاع وقصة، واذا هم قاعدين مع خاله ويشوفوا مش عارف ايه، وخاله اللي مش عارف عمل ايه في العربية، وخالته اللي عملت كذا وركبت جراب جديد فهم عاوزين ايه؟ نماذج تجارب غير الفكرة اللي انت مصمم. بعض المعاني لا تسمع وانما تعاش، بعض المعاني لا تسمع انما تعاش. الفكرة دي مهمة جدا، ان نحول الصيف من التلقي للمشاريع، بدل دورة ومحاضرة وكلمة ودرس اجعلوه مشروع اعلامي، مبادرة تطوعية، بودكاست، فيلم قصير، حملة الكترونية، معرض. السن ده بيحب ان يرى اثر لما يفعل. ان شاء الله اقول لكم بقى ان شاء الله يمكن في الدورة او المرة القادمة بعض الايه الافكار اللي تكون مناسبة اكتر. يعني شاهد هنا عم اجي بقى انا ادخله في الحتة دي واجي اقول له اسأل نفسك انت عاوز تكون فين بعد سنتين مثلا. مثلا قعد مع ابنك النهارده اقول له انت عاوز نفسك تكون فين بعد سنتين، يقول لك كلام كتير. اكتبه، اكتب الكلام اللي هو هيقوله، اي كلام حتى طالما مش حرام اكتبه، اكتب كل اللي يقوله لك طالما هو مش حرام. دنيا بقى اخره بتاع اكون حافظ مش عارف قرآن، واكون مش عارف بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. جربوا الموضوع ده، اتعمل قبل كده مع بعض الشباب وكان دي اثر كبير جدا. بعد ما تخلص تقول له احنا ده لمدة سنتين. طيب ايه رأيك تعالى انا هعلمك ازاي تعمل خطة لمدة سنتين توصل للي انت عاوزه ده. ففكرة ان الولد يبقى قدامه خطة لنفسه ازاي يوصل للي هو قاله، انا دلوقتي ما اتكلمتش، انا ما اتكلمتش. على فكرة حتى لو قال عاوز اكون تاجر بتاع موبايلات وافتح موبايلات، وانت عاوز يبقى دكتور قد الدنيا، ماشي، وان كان يعني الدنيا مش جايبه جناح بعوضه، ما فيش حد قد الدنيا. طب الحل تعمل ايه؟ قول له طيب ماشي تعالى عشان نفتح موبايل خلال سنتين، محل موبايل، احنا محتاجين ناخد بالنا من 1 2 3 4. تعالى حط معاه الخطه. هي الفكره هنا فكرتي ايه؟ فكره ان هو يدرك ان اول حاجه استشراف المستقبل ده كاسباب بنبص له ازاي. اما حط رؤيه، فكره انه يحط رؤيه حتى لو هيقطعها، يتعلم ازاي يحط رؤيه، يتعلم ازاي يفكر، ازاي يضع الامور قدامه، ايه المهارات اللي انا هحتاجها، ايه العادات اللي انا محتاجه اكتسبها، ايه العادات اللي انا محتاجه اتركها. هيدا هيخلي الموضوع ليه طعم مختلف تماما، واخدين بالكم؟ وبمناسبه الصحبه، الناس اللي بتسال عن الصحبه، بيقول عاوز اكون لعيب كوره. خلينا نقول هو عاوز لعيب كوره، جميل، ده اهو حاجه من وجهه نظركم كده. قول له ايه كمان؟ هيقول لك حاجه، شويه حاجات كتير. قول له طيب لعيب الكوره ده تعالى ونسمع بقى مقاطع للعيب كوره، للعيبه كوره مشهورين عشان يبقى لعيبه جامده. هتلاقيهم عندهم عادات الاكل الصحي، الصحيان، عدم السهر، مش عارف ايه بتاع، نبدا نحط البرنامج. فانا عاوزه ايه؟ يتحط قدام نفسه، انت عاوز تبقى لعيب كوره؟ اه تعالى نشوف واحد مشهور جدا من المشاهير ديت. انا هنا مش ماشي معاه بعظم حاجه، انا بس بتنزل معاه عشان اوصل له فكره، واخدين بالكم؟ لكن انا مش بيكون هدفي ان انا اقول له ان دي هويه، لا ده مش عارف ايه والكلام ده كله، انا مش هوديه الناحيه دي، انا بس بحاول بقدر الامكان اوصل له فكره. بالنسبه للصحبه، فكره اصدقاء السوء، اصدقاء السوء هنتكلم كتير في الموضوع ده. الفراغ الاجتماعي لا يبقى فارغا يا جماعه، فراغ مش هيبقى. لم يجد الشباب رفقه المسجد وجد رفقه المقهى، لو مش وجد رفقه الانجاز وجد رفقه التسكع والباطل، لو مش وجد رفقه المشاريع عليها رفقه التوافه. فلازم دورك المركزي انك تصنع الرفقه، دورك المركزي. الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه هو ادواركم من اول بقى تيتا لغايه وانت نازل، ادوار والناس اللي معاها مال دي ادواركم، دي من الادوار اللي انت محتاج توقف فيها وتشتغل فيها. كل واحد ده يعني هنتكلم دلوقتي في امه، واخدين بالكم؟ ما تخافش، انا يعني بقول كتير ما تخافش على ابنك من التمرد، ما تخافش على الشباب في المسجد من التمرد، اكتر ما تخاف منهم من الضياع. التمرد دي طاقه، اللي احنا هنسميها غند، هي طاقه. الاستقلالية دي طاقة، حب الظهور ده طاقة، حب المال ده طاقة، حب المغامرة دي طاقة. السؤال مش ازاي نقتلها، ازاي نحولها لوقود بناء. ربنا ما خلقش فينا الطاقات دي عشان تكون سبب هلكنا، لكن عشان تكون سلم للارتقاء لو احسننا توجيهها. بل الشهوة نفسها، الشهوة اللي في السن ده، ما احنا يا جماعة يعني خلينا نكون صراحة، احنا اوهمنا، احنا مشينا في مسار معين، المسار ده اقنعنا نفسنا ان الولد ما ينفعش يتجوز الا في سن معين، ويبقى معاه 1 2 3 4 10. دي كلها اوهام انت ما حطيتهاش للاختبار في يوم من الايام. طب النهارده اللي اعد بنته وعنده بنت فعلا ما شاء الله عندها 17 و18 سنه متميزه جدا جدا، وانتوا عندكم شرايح كتير متجوزه في السن ده،
خلاص. انا اعرف اكثر من شاب متجوز وعنده ايه 19 سنه و18 سنه، هو في قيم، هو وعلى فكره هو بيدرس وبتاع والدنيا وماشيه، بس هو ولد مسؤول. لكن انا اوهمت انك مش هينفع تتجوز الا وانت عندك 25 سنه، يبقى بلغ وهو عنده 15 سنه وبقى له 10 سنين. ما هو بلغ ده يعني ايه؟ يعني ربنا جعل فيه احتياج معين، المفترض بقى فطريا يوديك اتجاهه. لا، هسيبك 10 سنين اتحارب في الموضوع ده، ومطالب بقى ما تبصش يمين ما تبصش شمال، بص قدامك، ما تمسكش الموبايل، مش عارف تكتب، حصار حصار حصار حصار حصار حصار حصار حصار. الحصارات دي لو عشر المجهود ده انفق، وان احنا نعد الشباب دول يكونوا مؤهلين لسن الزواج وهم عندهم 20 سنه، ربما كنا هنلاقي نماذج. وبالفعل في نماذج وفاتحه بيوت دلوقتي، ماشي، وفي عنا في نماذج. انا بقول لكم مجرد الطرح ده صادم عند بعضكم دلوقتي، بالمناسبه هو صادم عند بعضكم، بس انا عارف ان هو في البعض الاخر عنده، لا عنده ناس بفضل الله فاتحين بيوت في السن دوت، ماشي. اعرف انا دعاء من اللي انتوا بتسمعوا لهم والكلام ده كله متجوزين وهم عندهم 18 سنه، من اللي انتوا كلكم بتسمعوا لهم وما شاء الله لا قوه الا بالله ومكسر الدنيا وبتاع والبتاع والقصه دي كلها، وكان بيدرس وكان وكان وكان وكان وكان. فيعني ربنا يسدد. وانتوا على فكره لو فتشتوا في كل حواليكم هتلاقوا ناس كتير كده. لكن احنا اقنعنا اولادنا، اقنعنا ازواج البيت، واقنعنا الشباب هتتجوز امتى. هو اصلا الفكره دي، فكره دي يعني، احد الاباء بيقول لابنه ان شاء الله انت باذن الله وانت في اولى جامعه اجوزك. طب الولد ده فين دلوقتي؟ هو في اولى ثانوي او في ثانيه ثانوي. فبقول له انت في اولى جامعه، ثانيه جامعه هجوزك ان شاء الله، بس انا يعني عندي شرط انك تحقق القيم دي، وانك تكون انت فعلا مسؤول عن نفسك في علاقتك مع الله، مسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا، ومعاك السنتين دول انت اللي هتثبت لنفسك. انت لو اثبتت لي اجوزك. سبحان الله، يقول لي الولد تغير تغير جذري من بعد ما قلت له الكلام ده. قال لي انا شفت ابني راجل من يعني مجرد بس ما بدا يغير في منظومه نفسيه عنده. انت هتتجوز امتى؟ لسه بقى عما تبقى متخرج ولسه في جيش ولسه تروح تقدم كذا ولسه تعمل 1 2 3 4 5. فسبحان الله يعني ايه يعني. طبعا هيجيب فلوس منين ومش هيجيب فلوس منين ديت يعني مش دلوقتي الاجابه بتاعتها، بس هقول لكم سطر واحد بس. لا هو سهل جدا يا جماعه. بصوا يا جماعه، زي ما المدارس مش هي الحاجه الوحيده اللي بتعلمك، في فرق بين المدارس وفي فرق بين العلم. العلم انت ممكن تاخده من المدرسه وغير المدرسه، وتاخده في اوقات الدراسه وغير وقت الدراسه. كذلك المال انت ممكن تاخده من الوظيفه وممكن تاخده من غير الوظيفه، واخدين بالكم؟ ده شق التاني. هو انا ربنا لو فتح عليا ومديني الحمد لله ما استطيع ان انا اساعد اولادي فيه واحفادي، وهم اهل المسؤوليه واهل كذا واهل كذا. طب ما احنا نكون صرح مع اولادنا برضو بيتجوزوا بفلوسنا وبيتخرجوا من الجامعه ويخشوا الجيش، وبعد ما يتخرجوا برضو انا اللي بصرف عليهم وانا اللي بساعدهم. ليه؟ لان الوظيفه بتدي له 10000 جنيه ده بعد ايه قد ايه، فانا اللي عامل له الشقه وانا اللي فارشها له وانا اللي مساعد في كذا، والناحيه الثانيه برضو هم اللي مساعدين، وكلنا امال نساعد نساعد نساعد. وبعد ما يتجوز بيتجوز المسكين معاه 7 8000 جنيه برضو انا لما يعمل امال ادفع. فانتوا في كل الاحوال انت موجود، بس هي الفكره فين؟ هل الولد ده مسؤول ولا مش مسؤول؟ هل هو معد ولا مش معد للحاجات دي كلها؟ ده راجع بقى لكل واحد واجابته ليه، اللي هو اشتغل ازاي مع ايه؟ مع اولاده يعني. فبقول ان ربنا ما خلقش الطاقات دي عشان تهلكنا، خلقها تكون سلم ارتقاء لو توجهت صح. الصيف ده يا جماعه مش عاوزين فيه نفكر فيه ازاي نقتل الوقت، الصيف ده نكتشف المواهب ازاي؟ نصنع هويه للاولاد دول ازاي؟ بدل ابتعدوا عن كده، ابتعدوا عن كذا، ابتعدوا كذا. الخطاب ده خطاب مشوش جدا يعني. بالنسبه للبنات، كتير من البنات اللي في السن ده، خلينا بقى نتكلم 10 دقايق كده مع البنات في السن ده. السن ده في الاعدادي وثانوي هم مش بيعانوا من فراغ اكتر ما بيعانوا من فراغ المعنى، فراغ الانجاز، فراغ الاكتشاف الذات، فراغ العلاقات العميقه، فراغ البنت اللي هي بتجلس ساعات طويله قوي في البيت لكن عقلها وقلبها قاعده مالي طوف العالم كله، واخدين بالكم؟ فالمشكله مش ان البنت بتبقى في البيت مش لاقي لها حاجه، المشكله ان هي قاعده بلا مشروع بلا هويه. فاول حاجه بننصح بيها غيروا نظرتها للبيت. من اخطر الافكار اللي ممكن ده انها متسربه ليهم ان البيت ده مكان انتظار، انتظار الجامعه، انتظار الوظيفه، انتظار الزوج، انتظار المستقبل، في حين ان البيت ده لا، هو قد يكون اعظم مصنع للشخصيات في العالم كله. مريم رضي الله عنها وعليها السلام لم تكن تجوب الاسواق وهي خارجه، لكن كانت بتتبني في مكان زي كده. ام موسى ما كانتش على المنابر لكنها كانت تصنع نبيا ونبيين كمان. خديجه رضي الله عنها وهكذا. القيمه ما بيصنعهاش كثره الخروج، القيمه بيصنعها عمق المعنى والايه
والمبنى اللي انت شايفه فيه. لما بتشوف البيوت حواليك الفرق بين بيت وبيت ظاهرا ممكن ميبقاش كبير، لكن الاساسات هي الفرق، الحاجة الخفية. ومن الحاجات المهمة جدا ان كتير من البرامج اللي بتتقدم للبنات عبارة عن درس، موعظة، محاضرة. البنات بتبحث عن مشروع اكثر ما بتبحث عن معلومة. الفتاة في المرحلة دي بتحب انها تشعر انها بتنمو، بتقدم، بتقترب من صورة بتحلم بيها لنفسها، واخدين بالكم؟ فانت لما بتعمل برنامج عشان كده عم تيجي تسألها انت عاوزة تكوني فين بعد سنتين، مش عارف ايه بتاع، نقول اللي من أسرة مثلا ممتازة بتقول لك داعية، حافظة قرآن، واحد تقول لك كاتبة، مصممة، معلمة، صانعة محتوى، اكون رائدة مشروع، مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله. فهي فعلا بتبحث عن مشروع، مش مجرد انا مستنية يلا في برنامج وهتخش ايه. وللأسف كتير من البرامج المطروحة بيلعبوا في التسويق، يلعب في التسويق، تقول لك المربية المصاحبة. المربية المصاحبة دي تخش البرنامج عبارة عن ايه؟ اختي بتدي درس، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتيجي على الجروب العام كده، يا بنات مين اللي قالت الأذكار؟ هند قالت، وأسماء ما قالتش، ومش عارف بسمة عملت، وخلاص والدنيا. وده اسمه ايه؟ مربي المصاحب. احنا نضحك على بعض، ده جزاك الله خيرا مبادرة، بس ما تكبرش الموضوع. الموضوع مش هنا. من الحاجات المهمة اللي لازم ندركها ان البنت في السن ده عموما وفي السن ده خصوصا عندهم نزعة فطرية للجمال، وياريت المربين والمربيات يفهموها. الله جميل يحب الجمال، والبنت بطبيعتها بتميل للجمال والترتيب والذوقيات وكده. وذلك البنت اللي ملهاش في الذوقيات والحاجات دي كلها تسأل الله أن يرزقها أنوسة فلا أنوسة لها، وربنا يرزقها بقى لما يجي زوجها، ما يجي يتجوز تفهمه أن هي إيه، هي الأنوسة وقع ماشي. فبدل ما يذهب الميل كله ده للمظاهر، احنا عاوزين إزاي يبقى في برنامج بيأكد على قيمة الجمال. يعني تخيلوا كده ان احنا النهاردة عندنا برنامج بيعزز ليه الموضوع ده ماشي، موضوع الجمال ده. بس هو احنا بنتكلم فين؟ في جمال العلاقات، جمال المنزل، جمال الفكر، جمال القرآن، جمال الروح، جمال بمفهوم الحياة، حياة الجميلة دي، واخدين بالكم؟ بالمناسبة سبحان الله لسه سامع محاضرة عميقة شوية لناس متخصصين جدا في الذكاء الاصطناعي، فكان واحد بيقول له هو ايه من ايه الوظائف اللي هتتلغي الفتره الجايه من وجهه نظر، فده انه يعدد له شويه كده. فقال له طيب ممكن تقول لي ايه الوظائف اللي صعب جدا الذكاء يدخلها؟ فسبحان الله لفت نظري، قال كلمه جميله جدا، قال له من الوظائف ان الذكاء الاصطناعي مش هيعرف ينافس فيها جامد ويلغيها هي كل الوظائف اللي متعلقه بالذوقيات واللمسات الجماليه، لان دي ستبقى فيها ايه اختلافات، واخدين بالكم؟ هنا هتلاقي الأنوسة، كل أنثى مفترض عندها إبداع، إبداع سبحان الله، الباب ده فطري موجود عندهم، منشأ في الحلية. هو يعني عارفين كده واحد، هي سبحان الله هي الحتة دي. فلما تنارنا تتكلم إزاي تبقى مشاعرك جميلة، إزاي تبقى روحك جميلة، إزاي تبقى قراءتك للقرآن جميلة، إزاي يبقى فكرك جميل، إزاي يبقى بيتك جميل، لبسك جميل، علاقاتك جميلة، طريقتك في الكلام جميلة، طريقتك في الكتابة جميلة. هنا الجمال انا خدته بفطره، وبدات اروح في اتجاهات بقى ازاي يبقى مبدع، ازاي يبقى مفكر. تنسيق البيت النهارده ايه اللي بيخليكم تروحوا مثلا 100 بيت من قرايبكم واصحابكم، في بيتين ثلاثه بيعجبوكم قوي، ولو دققتم ممكن ما تلاقوهوش ان هو اغنى البيوت، لكن هتلاقي تنسيقه جميل. بيت كده سبحان الله فيه روح، فن الضيافه فيه جميل، واخدين بالكم؟ فأنا النهاردة عم أقول جمال الضيافة، جمال التصوير. النهاردة كل الناس عندها هوس بالتصوير، وأكتر، وحتى يعني اللي بتقولك أنا ما بتصورش هتلاقيها برضو قاعدة في البيت أمال تتصور. يعني أكتر واحد بتقولك أنا لا ما بتصورش وبكره التصوير، أما تيجي تدقها هتلاقيها بتتصور برضو ماشي. فجمال التصوير، جمال التصميم، جمال الخط، جمال الطبخ حتى، واخدين بالكم؟ فهنا بنتعامل مع الحاجات دي ان هي مش اعمال هامشيه يا جماعه، دي كلها مهارات حياتيه. من الحاجات المهمه مع السن ده فكره الهاتف والتعامل معاه والادمان والكلام ده كله. في حاجات احنا مش عاوزين نظل محبوسين فيها، الا وهي ايه؟ فكره استثمار سهل جدا، وقلنا الكلام ده كتير في امومه، سهل جدا المنع. التوفيق في المناعه مش المنع، التوفيق في المناعه مش المنع. المناعة بيكون مع السن الصغير، المناعة كل عما الولد بيكبر لازم اديله مناعة، وعما يكون بيصغر كل عما بيصغر المنع بيزيد. يعني جاي يلعب جنب فيشة الكهرباء وهو لسه رضيع بمنع، لكن بدأ يكبر بديله مناعة،
واخدين بالكم؟ يبدأ ياخد المناعة. الهاتف مش على طول الخط الطريقة الصحيحة انه يسحب منه، لكن يستثمر. الهاتف محتاج، الهاتف يا جماعة بقى خلاص جزء من حياة الجيل يا جماعة. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى جزء من حياة الجيل. النهاردة بقى كتير من الشباب ما عادش هيسألك، ما عادش فعلا هيسألك لا أسئلة شرعية ولا أسئلة دنيوية ولا أسئلة محرجة ولا غير محرجة. هو يدخل على الشيخ شادي ويبدأ يتكلم معاه، خلاص هو المستشار بتاعه، هو الاقتصادي بتاعه، وهو كل حاجة، هو كل حاجة في كل حاجة. خلاص من وجهة نظرهم هو عفريت سليمان قبل أن يرتد طرف، خلاص هو يبعت له بقى إيه وشغال معاه. فالواقع أن الهاتف صار جزء من حياتهم. فبدل من المعركة اقفل التلفزيون بتاع اقفل كذا، طب ما نفكر ازاي انا اخليه يبقى جزء اقنن بدل ما اقفل. فكرة التقنين يعني، كان في مشروع لسه يعني بيتكلم فيه كده مع بعض الافاضل، مشروع مع السن ده. طيب ازاي نبقى نعمل المشروع ده؟ نيجي في الاجازة نقسمها شهور، خلاص المشروع ده مشروع 30 يوم. ايه 30 يوم ده؟ بتعمل له قناه وبتعمل له جروب وبتعمل له كذا قناه على اليوتيوب ومش عارف ايه والكلام ده كله. تقول له انا عاوز كل يوم، تقول لبنتك كده كل يوم هتكتبي لغز، سواء بقى لغز ديني او لغز دنيوي في جروب العيله، ونشوف ايه وتسيبيهم مثلا ايه فتره كده ومين يجاوب ومين مش يجاوب وبتاع وتصححي والكلام ده كله. انا دلوقتي انا اللي بوجه ان الاستفاده تكون فين، ماشي؟ ويا سلام بقى لو انت حطيت ان اللغز ده مره يبقى سؤال شرعي، سؤال ديني، سؤال مش عارف ايه، حاجه في الطبق بتاع ايا كان بقى، فايدة قرآنية، تقولي كل يوم فايدة قرآنية في الجروب ده او الصفحة بتاعتك او مش عارف ايه، او تقولي لي انت استفدتي فايدة قرآنية، اقتباس من كتاب، يجيبيلي من اي كتاب كده، وتصميم بسيط عجبك، وتسجيل صوتي تسجل فيه مادة او انك تنشر فيه مقطع ومش عارف ايه. هنا انا بحاول بقدر الامكان اسمعه، اقول لهم تسمعوا البودكاست ده وتلخصه، تسمع المقطع ده ومش عارف ايه. عندنا النهارده مثلا في حاجات من اللي هي الثقافيه، حاجات اللي هي الترحال، حاجات مش عارف الكلام ده كله، خليه يسمع مقطع وهو يعلق عليه. هنا الهاتف من الاخر يكون اداه انتاج مش استهلاك. هي الاجازه كلها احنا عاوزينها كده، تبقى انتاجيه مش استهلاكيه. فالاجازه دي انا محتاج ان البنت يبقى فيه هويه انثويه تتكون فيها. النهارده كتير من البنات في السن ده هو ما يعرفش يتكلم عن نفسه، يعني ايه انوثه؟ اقعدوا كده مع بنت كده تحت من سن 13 سنه 12 سنه لغايه سن 17 18 سنه، قول لها يعني ايه انوثه؟ يعني ايه الثقه بالنفس؟ يعني ايه اداره المشاعر؟ يعني ايه اختيار الصديقات تتم ازاي؟ يعني ايه استعداد المستقبل؟ يعني ايه كذا؟ يعني ايه كذا؟ يعني ايه كذا؟ هتلاقيها لا، بنت مغيبه، بنت مغيبه. من الحاجات المهمه جدا عاوزين ندربهم على المسؤوليه السن ده. كتير من البنات قبل ما بنقول لهم يلا ديروا البيت، احنا عاوزين نعرفهم ازاي يديروا هم نفسهم. طب وده هيتم ازاي؟ لازم يسند ليها مهام ومشاريع، لازم يسند ليها مهام ومشاريع، حتى لو اداره فريق صغير في رحله. اقول لها بصي انا كمامتك او باباكي وبتاع، ناويين ان شاء الله ايه رايك نطلع كده للقرايب وبتاع، بس انت مسؤوله كل البنات اللي في القرايب عندنا تحت سن كذا، انت اللي تقولي بقى هتجمعي ازاي ونعمل لهم النشاط يعمل ازاي ونقول لهم يقعدوا فين ونعمل ايه وبتاع الترتيبات دي كلها. تبدا تحس ان هي في قدر من المسؤوليه، في قدر من المسؤوليه. طبعا مفهوم المسؤوليه ده بقى ايه ليه في 2000 وسن. السن ده سبحان الله بيكثر فيه الكلام الكتير، خاصه مع 17 18 كده. بعض الاسر بتختزل مستقبل البنت كله في باب واحد، ايه هو؟ باب الجواز. البنت محتاجه ان هي تسمع انت مشروع عبوديه قبل ما تكوني مشروع زواج، انت رسالة قبل ما تكوني زوجة، انت انسانة لها اثر في الدنيا قبل ما ان يكون ليكي يعني مرافق في الحياة. فلو جه الزواج ان شاء الله تكون اقدر عليه. طب لو اتأخر حياتها ما تتعطلش. احيانا الحياة بتتعطل دي بسبب الضغط اللي احنا بنضغطه الجامد جدا فين في البلد. الخلاصة كنت اتمنى ان انا اكمل شوية حاجات كده، بس عشان الوقت خلاص ازف. مش النجاح ان تنتهي الاجازة والصيف واحنا شهدنا كل الحاجة وروحنا ساحل ومساحل ومش عارف ايه وشرير ومطيب ومسكنا موبايلات وشهدنا كل حاجة. النجاح والتوفيق ان انت ينتهي الاجازة وتنتهي الصيف وانت اصبحت شيء. المعاني دي لما اغرسها في اولادي هيروح في حتة تانية خالص. فاحنا عاوزين استثمار الصيف للبنات والولاد مش في ملء الساعة، في صناعة هوية، اكتشاف رسالة، بناء شخصية فعلا واعية قبل ما تدخل مراحل الحياة الكبرى. فالنهاردة لو هسمي او الفكرة اللي انا كنت عاوز اقولها، يعني انا كنت عاوز اتكلم في فلسفة الصيف وفلسفة الاجازة ان احنا نفهمها اكتر ما اديكم افكار.
الوعي بالفكرة الكبيرة، ثم بعد كده الأفكار إن شاء الله سهلة. لكن أنا لو بعت لحضرتك برامج وديت حضرتك كتب وديت حضرتك كذا والمعاني دي مش راسخة جواك، صدقني الحاجات دي كلها مش هتفرق إيه في حاجة. في بعض الناس بيريح دماغه ويقول لك إيه يا عم الشيخ الله يكرمك وكان أبوهما صالحا، أنت خليك ملتزم وادعي ومالكش دعوة بأي حاجة. لا، ما هو اللي قال لك كده طلب منك السعي خلاص، وإلا كانت هاجر تقعد رضي الله عنها وتدعي لابنها إسماعيل، كان لازم 7 أشواط تروح وتيجي عشان زمزم يطلع، وكانت بتدعي. فإحنا دورنا السعي الهاجري، ماشي، عاوزين السعي الهاجري لنرى زمزم التربية وزمزم الهوية بعد كده. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشاركم في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: نحن أمام ما نعيشه من الفتن، من السوداوية، من الضيق. بدنا ناس تبث التفاؤل. صدقا كلمة كنت اجتمع مع الناس هلأ وقبل 3 أشهر وقبل سنة وقبل 10 سنين وبكل هال14 سنة اللي مرت لك وقبل منها، أبث روح التفاؤل. قلونا الشام بخير والحمد لله عم نصلي وعم ندعي. اليوم موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويعجبني الفأل الحسن. ويعجبني، كان العرب عندهم فأل. شوفوا شغلة، أيام يعني يتطيروا يعني منها، وأيام يعني يشمئز منها. وبيقول لك أخي، هاي التطير مثلا، زبط الطير يروح نحو شمال، بيقول لك أخي هاي التجرة مو منيحة، يطول بالك، استهدي بالله. التطير أول شيء لا يجوز. أما الفأل الحسن هو أن تنتظر الفرج، تأتيك مبشرات تدل على الفرج. كل شيء بيدل على الفرج تراه في حياتك. هلا الواحد بعد الليل شو بيجي؟ نهار، وبعد العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين. قيل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لذلك هذا الفأل الحسن المقرون بالظن الحسن. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فما ظنكم برب العالمين؟ شو بتظنوا؟ أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. لذلك الفأل الحسن مع الظن الحسن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الهجرة كان مع سيدنا أبو بكر، فاتوا دخلوا على غار ثور وجلسوا فيه، وتبعه المشركين، وحتى وقف على باب الغار رجل بال على باب الغار، قال: لو رأى، نظر إلى أسفل قدمه لرآنا. سيدنا أبو بكر من حرصه على النبي عليه الصلاة والسلام صار يبكي، فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني هلا نحن أولادنا أيام مثلا بكون عنده بكالوريا وكذا ومرعوب، تجي أمه تهدي من رمع: يا ابني الله يرضى عليك، والله بإذن الله بتجيب علامات. نحن بحاجة، لو أنت ما شاء الله دارس، ولا يعني مثل ما بيقولوا امتحنتك وشغلتك، يعني نحن أمام ما نعيشه من الفتن، من السوداوية، من الضيق، بدنا ناس تبث التفاؤل. يا أخي لا تشغل، لا صدقا، كل ما كنت اجتمع مع الناس هلا وقبل 3 شهور وقبل سنة وقبل 10 سنين وبكل هال14 سنة اللي مرت لك وقبل منها، أبث روح التفاؤل، قلونا الشام بخير والحمد لله، عم نصلي وعم ندعي. في كاسة، بتعرفوا هذا المثل، كاسة نصها مليان، قال لك يا أخي شوف فاضي، يعني نصها فاضي، انت انظر للنص المليان، نصها مليان بتنشرب. لذلك فإن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. طيب، الأول واحدة بأي طور تعيشه في حياتك كل شيء مقدر. تجارتك مقدرة، ذهابك مقدر، إيابك مقدر، علاقتك مع هالبشر بتجارتك مقدرة، مرة بتربح مرة بتخسر، الله هو اللي مشي الكون. اجت مصيبة، هي مقدرة، هذا كله كون الله اللي راسمه. هلا الان ما يجري، هذا الله راسمه، وعدنا هون نحن بهالبلد، بدنا نصبر بدنا نصبر. هذا بيقول لك مع محسن اسحب 200,000، وهذا كليات، هذا تجزى على صبرك به. لذلك اليقين بأن المقدر كائن علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم زي ما قال لابن عباس أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كله مقدر، راحت سيارة راحت، شو نساب الحمد لله. لذلك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان له يعني أولاد، أحد أولاده مات، قال الحمد لله الذي أخذ واحدا وأبقى لي أربع. هو خد، هو جاب، بقى الحياة الدنيا كمان هي منطلق لشيء تاني. الحياة الدنيا كدر وتعب، مين قالكم انه الحياة الدنيا هي سعادة؟ لقد خلقنا الانسان في سعادة ولا في كبد؟ في كبد، كبد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والنبي عليه الصلاة والسلام فتن، فتنة، فتن بأهله، ما حكوا على عرضه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر. شو هي الهجرة؟ هجرة تكون عندك أنت بيت وحيط وشغل وأربعة عشرين، تروح على ضيعة ما بتعرف فيها حدا. النبي يوم ضيف عن سيدنا أبو أيوب ويوم هون، أصعب شغلة هي، أصعب شغلة الواحد يغير المخدة تبعه. يا سيدي مو هجرة، أنت روح لعن بيت حماك تنام ليلة ما بتزبط معك. قال طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار. تبدك يا خالصة، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. بالماء في نار؟ لا، فالحياة كمان ليس فيها إلا التعب والنكد. بتكون تعرفوا أنه هناك عبودية اسمها السراء وعبودية الضراء. عبودية السراء اللي كنا عايشين فيها، عفوا، يعني لما ما كان فتن، لما ما كان في حروب، عادي اللي عاشوها آبائنا، روح على شغله ويرجع، يوم الخميس والجمعة يطلعوا سيران ويضق المرش ويمشي، لا في حواجز ولا في انفجارات ولا في هي سراء. ما الضراء اللي أهل الشام عاشوا 14 سنة، راح أولاده وراح بيته وراح المال وراح المحل وتعب ونكد. كهرباء، لكن بالشتاء ما في كهرباء، شو بده يجيب الواحد؟ يعني نحن عشنا حياة تجيك فاتورة كهرباء على ساعة كهرباء. والله في أخ إجا قال لي 1,700,000، قلت له قديش معاشك؟ قال لي 250,000. يعني شيء ما بيتحمله عقل، وبيجي على الجامع بسرقوا له صباطه عشان يعني يكمل الامتحان، يكمل. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعل ما كان منا في ثباتنا وصبرنا سببا لدخول جنة ربنا. لذلك في عبودية اسمها عبودية السراء، هي بدها شكر. سراء أكلنا بنشكر، هلا ضراء بدها صبر. أيضا إخوان الكرام، تعدوا عن اليائسين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن، هيك والله اليوم الله يرضى عليه مثلا فزع التهجد، شو هذا فأل حسن؟ أنت صالح، قل له أنت ما في منك. اليوم كلياتنا إن شاء الله قبل يعني العشاء بربع ساعة نازلين على التراويح، كلكم ما شاء الله ما في منكم، شفتوا حاطط طاقية هيك، هي بتدل على الفأل الحسن. اوعوا تثبطوه، شو التثبيط؟ شوفوا هيك قاعد قبل المغرب، قاعد شو سيدنا صاير شيخ؟ لك الزلمة لك شاب لساته أول عمره، لك لك لك قطعت له حيله، لك بطل يصلي، شفته أنه هيك قاعد عم ينغم بالقرآن، شو صاير عبد الباسط؟ هيك بيقولوا رفقاته، ها بيثبطوه، تجي بتتحجب برمضان وهيك ما شاء الله صايرة شيخة، لا حول ولا قوة إلا. هدول اسمهم المثبطين، هؤلاء الذين يقطعون عنك الطريق للوصول إلى الخير والوصول إلى الله عز وجل. والله كلمة كلمها كلمة بتقولها بتخلي إنسان يصير من أهل الله، يصير عالم. والله أول ما سلمت الإمامة هم بالجامع عام 1989 شافني رجل من هدول الصباحجية، صليت فيهم أول صلاة صبح، قال لي طيرت لي عقلي، بعدين قال لي إن شاء الله بتصير إمام من أئمة المسلمين. أنا صرت أضحك، يعني إمام من أئمة المسلمين، لكن عطاني حافز أنه ما أقطع صلاة هنا. شاب شاب نجيبه ظهر وعصر ومغرب وعشي ورد تاني يوم، بعدين ما في عطلة. هلا الناس تعطل مثلا جمعة وسبت، هون الإمام بالعكس، لما سوينا دروس وقيام الليل وللمساء وتاني يوم والتهجد وكذا، ويم أسيراني في الإسلام الخادم والإمام. كلمة بيعطيك ياها الإنسان بيرفعك. بيجي مثلا ابوه عم يشوفه عم يدرس تاسع كذا، وهي بيساله سؤال، لك انت مثلا بيقول له كذا، بتعرفوا شو بيقول له؟ بتعرفوه ابو صابر، بيقول له انت مو خرجك تدرس ومو خرجك مدري ايش، او استاذ بالمدرسه ما حل المساله صح، بيقطع الخير عنه والامل، خلص هذاك بده يحمل حاله ويمشي ما بده يدرس. نجيبه الإمام الشافعي كان يروح لعند الإنسان اللي ما يفقه المسألة يكررها عليه 70 مرة حتى يفهمها، وبيجوز هذا يطلع منه خير. ليش أينشتاين ملعينه من المدرسة؟ كان وراء أم طلع بعدين عبقري. لا تردوا على المثبطين، اتفائلوا أمور بخير. بيجي واحد يتفرج هيك الوضع امبارح بسوريا بيقول لك راحت، قلوا طول بالك، قلوا عم نصلي ونجي وندرس. تفاءلوا بالخير تجدون. أيضا أخواننا الكرام، هل هذا تفاءلوا بالخير هو ليس، هو ليس بحديث أثر، لكن الحديث أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. تفاءل، لكن للمو منيح بتساوي منيح. سعيد بن المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبع، أحد الكبار من التابعين بعد الصحابة، له جده كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. حزن حزن لا حزن. قال النبي صلى الله عليه

وسلم: لا بل أنت سهل. شو يا حزن؟ حدا بيسمي حزن؟ قال: بل أنت سهل. قال: لا أنا حزن، هذا اسم سمانيه أبي. شو أنت عم تغير لي يا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أنت سهل. شو قال سيدنا سعيد ابن المسيب؟ قال: فما زالت الحزونة فينا بعد. قال: والله لهلا صرنا من وقت جدي لهلا، من 20 سنة، من 50 سنة، من 40 سنة، لأنه ما سمعنا كلمة النبي. نبي تفائل وقلب له إياها، حطت الإشار كرمال مثلا شو رمضان، قول ما شاء الله. لك شو فيها الجمال؟ المرأة جمالها بحجابها. لا تنغري انت هلا مثلا عمرك، عفوا يعني 30 لل40 بشعراتك. طيب الواحد متى ما قطعت ال40 شو بده يصير؟ شيبه 50 بدها تروح تصبغ. اما الحجاب، تلبس الحجاب هذا اللي هو نور وإيمان. آخر شيء حتى هيك نتفائل بالخير، والله يصرف عنا الحزن، في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء البشرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي، أي الناصية يؤخذ بالنواصي والأقدام، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا جعلت القرآن ربيع قلبي ونورا لبصري وشفاء لهمي وحزني. قال: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. كلام صحيح. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم قولوا والله كلياتنا متضايقين وشايفين شو عم يصير بالكرة الأرضية كلها، بلكي الله هيك بيبدل، بدال الكرب بصير فرح. يعني واحد قالوا له انه انت رئاسي بالرياضيات بالبكالوريا، في اخ من الاخوان الكرام صدقا مثل ما عم قلكم، طلعت النتائج ام حاطينه بالرياضيات 0. لك طالب شاطر، لك شاطر انا بعرفه بالسعاده بالشعبه الاولى، ويبكي يعني. قلت له: قدم اعتراض. عفوا كل علاماته شبه تامة. قدم لي وإذ هي العلامة 60، مخربطين، مدري شلون مخربطين، هي 60 بس ما مو نقلينا مضبوط. شلون كان وشلون صار؟ كان ما بيفوت وراسي صار ناجح بيفوت كل الاختصاصات. هيك نحن كلك هم وغم وضيق وكرب وبلاء بتصير قريب من الله، خاصة في هذا الشهر الكريم. لذلك ويعجبني الفأل الحسن، أي شغلة بتشوفها هيك مو ما فيها فأل حسن اقلبها. لا، جاء واحد لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: شو اسمك؟ قال له: أنا زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير. شوفوا هيك، باري أخي جا سلم علي وكذا، قلت له: شو أنت؟ قال لي: أنا بكالوريا. قلت له: إن شاء الله بتجيب العلامات العالية وبتفوت الفرع اللي بتحبه. قال لي: شو حبيتها منك يا شيخ؟ يعني أنا ما قلت له إن شاء الله تفوت طب، بلكي ما بده طب، تفوت الفرع اللي بتحبه. قد يكون هو بده هندسة، قد يكون بده حقوق، قد يكون بده تجارة واقتصاد. خلوا الناس متفائلين، دائما تفائلوا.

سبحان الله هيك في أخ شفته من يومين هيك تفرج على وشه قلت له حبكي أنا لكن قلت له بس تبسم بسم قلت له النبي تبسم فتبسم هي في إنشودة لك تبسم في ناس هيك طبيعتهم بيتبسموا النبي كان بسام هيك أعطونا أعطونا أعطونا الحياة أعطونا التفاؤل أعطونا الطاقة الإيجابية أعطونا الحيوية في الحياة تلاقيه حزونة سيدنا عمر شاف واحد ماشي وهيك يعني هيك مثل يعني لا عمره 90 ولا عمره 60 شاب هيك قال له أمتع علينا ديننا شو المشوي هاي لك امشي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى وكأنه يتحطط من صبب اللي نازل نزله خورشيد بالمهاجرين عرفتوها لما بينزل الواحد بده يعلق الجير لأنه بتكر شلون بيمشي بتلاقي عم ينزل لحاله هو إذا عم يمشي على رجليه هيك النبي كان يمشي عم يحكي وهو نايم وتلاقي هيك الحزونة رجولة مع البسمة شوف التبسم تبسم يعني هالبسمة ايه على فكرة لما الواحد بيتبسم بيشغل 30 او 60 عضلة لما بده هيك يعبسها بده 140 الضعف بسمو بسم حجي يا ريت الكاميرا كانت تصور ان شاء الله في دروس اخرى ربنا تقبل منا بسر الفاتحة

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: سيروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. ويأتي نشر هذه الوثيقة مع تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون هذا الاتفاق الإطاري، وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح طهران. ولم يتضح إن كان النص الذي نشرته الشبكة الأمريكية هو ما تم اعتماده بالفعل عند التوقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين الماضي، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار التوقيع الرسمي. وقد تعهد الرئيس الأمريكي بالكشف عن نص المذكرة خلال يومين، بل ذهب إلى حد عرض قراءتها أمام الكاميرات، وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها. أما أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبرج: أولا، طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي. طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق، تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي. فلسطين المحتلة. أعلن معهد الهيكل اليهودي ولادة بقرة حمراء، قال إنها تطابق المواصفات التوراتية لأداء طقس التطهر، وذلك في إحدى مزارع البقر المخصصة لإنتاج الحليب في الجليل شمالي فلسطين المحتلة. وقال عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس بجامعة اسطنبول في 29 من أيار مايو ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى، إن معهد الهيكل
افتتح منشوره بأن ولادتها في ظل الحرب في الشمال، أي الحرب مع لبنان، هي إشارة إلهية، إذ أن البقرة الحمراء بحسب الأسطورة التوراتية يجب أن تكون معجزة إلهية دون تدخل بشري في تحديد لونها. وأشار الباحث المختص في شؤون القدس في منشور على حسابه بموقع إكس إلى أنه ينظر للبقرة نظرة مختلفة عن البقرات الخمس المستوردة سابقا من ولاية تكساس الأمريكية، كون البقرة مولودة في فلسطين المحتلة، مما يجعلها تتخطى الاعتراض الحاخامي الذي أثير تجاه تلك البقرات لكونها ولدت خارج أرض إسرائيل بالمفهوم التوراتي، وهو ما يحرمها من إمكانية تحقيق الشروط الكاملة لطقس التطهير الذي يتاح بعده اقتحام الأقصى. وفي عام 2022 حصل الكهنة اليهود في إسرائيل على خمس بقرات حمراوات من ولاية تكساس الأمريكية، أعلن أنها تتمتع بالشروط التي تؤهلها لطقوس ما تسمى البقرة العاشرة، وتجري رعايتها تمهيدا لإجراء طقوس التطهير. ويمثل ظهور البقرة أهمية كبرى لدى اليهود، إذ يعتقدون أنها إشارة من الرب للسماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل، أي دخول المسجد الأقصى الذي حرم عليهم بسبب الدنس، ومن ثم هدمه لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه. ويعتقدون أن ذلك مقدم لظهور المسيح المخلص في معتقدهم وتحقق الخلاص للشعب اليهودي. باريس. اتفق قادة مجموعة السبع أمس على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف لوضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات. وشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي، وتصدرت الحرب الروسية الأوكرانية ومباحثاتها التي شملت تشديد العقوبات على موسكو وإمكان عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى إلى التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس الأمريكي بعد اللقاء إنه يتعين على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وأشار إلى خسائر فادحة لدى طرفي الصراع، مضيفا الأمر برمته سخيف، لذا نعم سأبذل كل ما بوسعي لوضع حد للحرب. وقال الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحات أدلى بها على هامش القمة، لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأشخاص وكذلك أوكرانيا. ولدى سؤاله عن لقاء مع الرئيس الأوكراني قال إنه عقد اجتماعا جيدا معه، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مرة أخرى في وقت لاحق. وأقر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن تركز على إيران، مشيرا إلى أنه يرغب من الآن فصاعدا في الاهتمام بالقضية الأوكرانية، لا لدواع مالية بل بسبب الخسائر البشرية وفق تعبيره. وأضاف: السبب الوحيد الذي يدفعني إلى التدخل هو أنني لا أحب أن أرى 25,000 شاب يموتون كل شهر. جنوب لبنان. قتل 4 أشخاص في سلسلة غارات استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضع لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل الماضي. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميبادون بمنطقة النبطية، كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة، مما أدى وفق حصيلة أولية إلى مقتل 4 مواطنين ووقوع جرحى.
وبهذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى منذ الإعلان عن الاتفاق إلى 5. ولم تقتصر التطورات الميدانية على هذه الغارات، فقد أفادت الوكالة الوطنية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة الريحان في قضاء جزين، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حداثة حاريس في قضاء بنت جبيل. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بلدة بيت ياحون، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض

وبشكل كثيف في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وصولا إلى ضاحيتها الجنوبية. وعلى الرغم من هذه الخروقات، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى حد كبير مقارنة بالأشهر الماضية، مما سمح بعودة تدريجية للنازحين إلى عدد من المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع نقاش محتدم حول موقع لبنان في الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن وطهران. ويبرز الغموض الذي يحيط بوضع لبنان في الاتفاق بوصفه أبرز نقاط الخلاف، إذ تقول إيران إن الاتفاق يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقي قواتها في الجنوب وتحتفظ بحق الرد على هجمات حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليس من شروط الاتفاق، بينما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من العمليات العسكرية الإسرائيلية قائلا إنه غير راض عن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في لبنان في وقت سعى فيه إلى إبرام اتفاق مع إيران، علما بأن إسرائيل لم تشارك بشكل مباشر في محادثات السلام. وتأتي التطورات الأخيرة بعد إعلان ترامب الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في 28 من فبراير شباط الماضي. عمان. لا يمكن فصل الكلام التركي عن مشاريع سكك حديدية ضخمة مع السعودية تمر عبر الأردن وسوريا عن التساؤلات التي طرحها الملك عبد الله الثاني قبل نحو 10 أيام على خبراء اقتصاديين بعنوان كيف نحقق الاستجابة المطلوبة لمرحلة اقتصاد واستثمارات ما بعد انتهاء الحرب. عمان ترى أن الحرب ستنتهي وتسوية كبرى قادمة مع خارطة جديدة للمنطقة، واليمين الإسرائيلي الحالي سيغيب، وإيران لاعب أساسي، والأهم في السياق الاقتصادي أن احتياجات الخليج الاقتصادية والاستثمارية تغيرت. وحسب الخبير الاقتصادي جواد العناني، كل الأطراف وبدون استثناء تسعى الآن اقتصاديا لتحفيز الجاهزية وتنفيذ مشاريع ذات صبغة إقليمية بعد تبدل الأولويات وتغيير الاحتياجات. ويضيف أن إيران ستحاول الولادة اقتصاديا من جديد، ودول الخليج تسعى لوقف هدر الخسائر، وتركيا موجودة وتراقب ولديها إمكانات التحرك، ثم تبقى جاهزيتنا في الأردن. ولأن الاقتصاد يحكم نمط العلاقات السياسية برأي العلاني، فإن الخروج من عنق زجاجة مضيق هرمز أصبح الشغل الشاغل لنخبة واسعة من الخبراء والتكنوقراطيين في الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات المنطقة. ويبدو أن الإعلان التركي الأسبوع الماضي عن بحث إقامة سكك حديدية يأتي في إطار ما سمي بالهلال السني، وسط تقدير خبراء الاستثمار وبينهم العناني بأن الملف الأكثر جاذبية هو النقل البري. المشروع التركي السعودي إذا تمكن من الولادة ولم تتآمر عليه إسرائيل سيشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، لأن إقامة مشاريع سكك حديدية ضخمة في المنطقة غير ممكن بدون عمان ودمشق، حيث تتحكم عناصر الواقع الجيوسياسي بهذه المسألة. وفي هذا السياق يناشد نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير محمد حلايقة بالعمل وبأسرع وقت ممكن على الاستجابة لاشتراطاته والجاهزية لمشروعاته، مما يتطلب من الحكومة الأردنية إظهار المرونة والقدرة على الاستفادة من متغيرات احتياجات دول الجوار الملحة. ما أعلنته الرئاسة التركية عن مفاوضات جدية مع المملكة العربية السعودية للتعاون في إنشاء قطارات سكك حديدية لنقل البضائع والمنتجات ما بين منطقة الخليج وتركيا ثم أوروبا عبر الأراضي الأردنية والسورية، يعيد إحياء المصالح الحيوية الأردنية السورية.

بيروت. أثار الدور المستجد لإيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أثار انقساما في الداخل اللبناني، حيث شككت قوى سياسية لبنانية بقدرات طهران على تأمين انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في مقابل شكر تقدم به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لإيران على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية. وقالت مصادر سياسية إن طهران أبلغت حزب الله بأنها لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وفي المقابل قال حزب القوات اللبنانية إن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإيراني الأمريكي عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هي إسرائيل وليست أمريكا، واتهم طهران بتقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وأكد حزب الكتائب اللبنانية أن لبنان غير معنيا بأي اتفاق سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة ومؤسساتها الشرعية عبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. دمشق. كشفت وزارة الداخلية السورية إحصائية بأعداد الموقوفين لديها من فلول النظام البائد ومن أصحاب الرتب العسكرية الذين وصل عددهم إلى نحو 3700 عسكري سقطوا في قبضة قوى الأمن، في تأكيد منها على الاستمرار في ملاحقة جميع المشتبه بتورطهم بجرائم النظام السابق. جاء ذلك بينما أقرت الحكومة السورية بمطالب المحتجين المشروعة، وأن تحقيق العدالة يتم بسيادة القانون لا سيادة الغضب والانفعال، وذلك في مساع لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق سورية مطالبة بطرد المتهمين المرتبطين مع النظام السابق وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تأكيد على استمرار ملاحقة جميع المتورطين. وعمت المظاهرات عددا من المحافظات السورية في الأيام الأخيرة احتجاجا على عودة المتعاونين مع النظام البائد والمعروفين باسم الشبيحة والمطالبة بمحاسبتهم، وتطورها إلى حراك يومي دعت وزارة الداخلية السوريين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج القانون. وكان اعتصام الكرامة في دير الزور شرق سوريا قد أعلن إنهاء اعتصامه في الخيمة بعد 5 أيام من انطلاقه، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المحافظة ومنع أي محاولات لاستغلاله أو إثارة الفتن وزعزعة السلم الأهلي، وذلك عقب اجتماع بين ممثلي الاعتصام والجهات المعنية في المحافظة بعد أن تعهدت الحكومة السورية بتلبية مطالب المحتجين بالكامل، مع الإشارة إلى أن بعضها يحتاج إلى وقت أطول للدراسة. وبحسب مصادر إعلامية في دير الزور فإن الجهات الحكومية كلفت شخصا للتنسيق مع ممثلي المحتجين وتسجيل البيانات المتعلقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب وفق الأصول المعتمدة. وفي سياق التهدئة التي تقوم بها الحكومة عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني، وبمشاركة مسؤولي الكتل بالمحافظة للحديث عن جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد طحان على الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية وفقا لما أفاد به مراسلون. وبدوره لفت قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة بدأت بمحاكمة كبار المجرمين ولن يفلت أحد من العدالة وفق القانون

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا

0: صيدلية عائلتكم في لاكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكنبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: the Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي، الوكيل الوحيد هشام كافي.

0: Revesby, 8 Marigold Street, Revesby, 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون؟
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب. سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت. يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الأول.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة الكرام، سأبدأ بالآية وبعد الآية النهاية، ثم بعد ذلك نشرح الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جلستنا اليوم كيف يقيم الود مع الله سبحانه وتعالى، كيف يفهمه، كيف يحافظ عليه، كيف يتعهده، ثم بعد ذلك إلى أين يوصله هذا الود. الكلام الذي سنبوح به اليوم لا يعرفه إلا قليل من الناس، فإذا تحدثنا عن الذكر الخفي رأينا أن الناس قليلا ما ذكروه أو عرفوه أو مارسوه. خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان سر الذكر الخفي وهو الود، من يعرفه؟ يتضاءل الأمر حتى يصبح شيئا نادرا بين الناس، ومن يجهل هذا الكلام ومن يجهل هذا المعنى يحارب هذا المفهوم وهذا الفهم. اعذروه لجهله، لا نناقش أحدا، بس لو عرف ما هو معنى هذا الكلام لركض وراء من يعلمه كيف يكون الود مع الله سبحانه وتعالى. جلستنا اليوم تتعلق بالرابطة، والرابطة مؤداها في النهاية الوصول إلى ربط القلب بروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن الإنسان بعد ذلك من أن تصبح مراقبة الله عز وجل له على كل حال، وهو معكم أينما كنتم. دعونا نتصارح، كم مرة في النهار يعتقد الواحد فينا أنه يعيش مع الله بصورة دائمة أم بصورة متقطعة؟ ولو صارحنا بعضنا لسألنا كم مرة بالشهر أو كم مرة بالسنة أو كم مرة بالعمر. هذا واقع، كلنا بخير إن شاء الله تعالى. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بإذن الله تعالى لا يعذب بإذن الله تعالى ويدخل الجنة، ولكن هناك فرق كبير بين من يدخل الجنة حبوا ومتعثرا وبعد لأي، وبين من يشعر بأنه ينتمي إلى هذه الجنة منذ الآن. في فرق ولا في فرق؟ حياة مختلفة تماما. الود الذي يمكن أن يصلك بالله عز وجل، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بالله عز وجل بعد ذلك وصولا إلى العلاقة بالله سبحانه، هذا الود هو الذي يجعلك تعيش وأنت في الدنيا، تبدأ بحياة بشعورك وأنت في الجنة، يعني تبدأ حياتك الحقيقية منذ هذه اللحظة، منذ هذا اليوم، منذ هذا الوقت. وهذا ما يفتقده كثير من الناس. الرابطة هي رباط روحي، هي رباط روحي بمن؟ كيف؟ الهدف منه الوصول إلى أن يشعر الإنسان بأن الله معه على كل حال. قال موسى: يا رب أمرتني بأن أذكرك، ولكن يا رب هناك أماكن لا يليق بي أن أذكرك فيها. فقال الله عز وجل: يا موسى اذكرني على كل حال. قلبك لا يجب أن يغيب عن الله عز وجل، لا في هذا المكان ولا في غيره، لا في القبور ولا في أي مكان آخر، ولا حتى عند اللقاء بين الزوج والزوجة، لا يجب أن يغيب القلب عن الله جل وعلا. من الذي أعطاك القوة؟ من الذي علمك الحب؟ من الذي أعطاك هذه السعادة؟ هناك سعادة ليس مثلها سعادة، وهي سعادة الصلة بالله عز وجل، فمن فهمها وعرفها ونماها هو من الفائزين. لا تنكروا على بعض الناس شعورهم بأنهم من أسعد الناس، رغم أنهم يمكن لا يجدون اللقمة يأكلونها. ما تستغربوا، لأنهم عرفوا لذة غير لذة الطعام والشراب وغير ذلك. هذا السبب، عرفوا الصلة بالله جل وعلا، وهو معي، الله يراني، الله يراقبني، الله يعرف حالي، يعرف أني مريض، يعرف أني فقير، يعرف أني جائع، يكفيني. هو ربي وهو الرزاق وهو الكافي وهو الشافي وهو المعافي، هو الطبيب. فمن فهم هذا الأمر عاش في سعادة. أما إذا الإنسان منا اعتقد بأن كل شيء يؤخذ باليد، فلو تزوج ابنة الملك سوف يظل يفكر بندم
لعله كان يجب أن يأخذ بنت خالتها أو بنت ملك آخر. من اقتنع وعرف أن الرزق سيسوقه الله عز وجل له أينما ذهب، من عرف أن الصحة من الله سبحانه وتعالى والمعافاة، من عرف أن المنصب هو من الله سبحانه وتعالى، من عرف أن الولد هو من الله وليس من قوته، من عرف أن الله تعالى هو الذي يهب الإناث والذكور ويجعل من يشاء عقيمة، حياته كلها تتغير. سيدنا إبراهيم رضي الله عنه وارضاه، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو. يا جماعة ذهبت كلمة باقية إلى يوم يبعثون، كلام سيدنا إبراهيم باقي وين؟ باقي بالسماء يعني مسجل، أم باقي على ألسنة المؤمنين، أم باقي في قلوب الصالحين؟ هذا هو الهم وهذا هو الهدف. فبعض الأشخاص ينكرون موضوع الرابطة، شو عم تحكوا أنتوا؟ شو رابطة؟ عيش كما تشاء، لكن لا تحسدنا يوما من الأيام، لا تحسدوننا على ما نعيش فيه أولا. ثانيا لا تنكروا علينا سكينتنا، ولا تنكروا علينا صفاءنا، ولا تنكروا علينا تفاقم حبنا. لأن ما فهمتوا، في ناس بعد لحد لا ما عم تعرف توقف بالصلاة وتشعر بالسكينة والصفاء والصلة بالله، شو بدنا نعمل؟ حرم نفسه لأنه تقيد بالظاهر ولم يفهم قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهناك تحضير روحي للإنسان حتى يعيش، إن عرفت كيف توطد الصلة بالله عز وجل أنت أسعد الناس. إن خرجت من بيتك صباحا وقد جالست ربك سبحانه وتعالى، هل أقول كفر أنا جليس من ذكرني؟ حديث قدسي يعني، ما كفرنا بشيء، بس العالم مش متعودة، العالم ما بتتحمل هالكلام. إن جالست ربك بضع دقائق، 10-15-20 دقيقة صباحا ثم خرجت، ماذا تعني الناس لك بعد ذلك؟ أنت مع من كنت؟

ولا شيء في هذه الدنيا. تعالوا نسأل الآن ما معنى الرابطة؟ الرابطة هي علاقة روحية بين العبد وربه سبحانه وتعالى. حتى نصل إلى مثل هذه الرابطة بدنا نعرف شو استفدنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صلة بينك وبين الله. صلة ماذا؟ صلة أعلى ومرؤوس، ما أرادها الله هكذا، مع عظيم قدرة الله عز وجل ومقام الله جل وعلا وضعفنا وجهلنا وفقرنا وحاجتنا، الله سبحانه وتعالى رفعك بكلمة سيجعل بينك وبينه هذا الود. هو ود الحب، هذا هو ود الحب. والرابطة هي رباط الحب، حب لله عز وجل وفي الله عز وجل ومع الله ولله وعلى الله. كيف يستطيع الواحد فينا أن يربط قلبه بالله هكذا دفعة واحدة؟ هذا كلام مش مقبول، ما بينفع. الأمر يحتاج إلى تدريب، أولا إلى معرفة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى تمرس. إذا فهمت هذا الأمر يمكنك أن تصل إلى ما أردت إليه. شو معنى التدريب؟ الواحد فينا من شخص ضعيف يتصل برب عظيم، هذا كلام ما مقبول. طيب إذا تواصلت مع الله عز وجل ولم تتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأسأت الأدب في لحظة، يعني قررت أن أنا أقرأ الفاتحة أو أصلي على النبي ثم بعد ذلك أذكر الله عز وجل، بمسك مسبحتي بقول الله الله 100 مرة، أنا وصلت بال55 دق الجرس أم ترك المسبحة ونزلت إيه شو فيه ونزلت مع الشاب على الطريق وما هذا الشغل، هذه قلة أدب مع الله عز وجل، وقد تكون عليها عقوبة، وعقوبتها قد تكون القطيعة بينك وبين الله. شو هذا الشغل؟ هذا بسموه ما تعلم الأدب. فإذا الموضوع بسيط، تعلم الأدب مع أهل الأدب شيئا فشيئا، وكلما ارتقيت أكثر ربط بينك وبين من هو أرقى وأعلى وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ارتبطت روحانيتك بروحانية رسول الله، روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي روحانيتك حتى تصبح أهلا بتفتح الصلة بالله جل وعلا. فهمت القصة شو معناتها؟ بدك دريل، بدك حدا يحملك ويصير ينقلك نقلي. هذه هي الفكرة كلها سوا. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي بأحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه جانبا، انتحى به جانبا، علمه ثم أتى به. لما صاروا الصحابة يعلموا اللي بيجوا الوافدين الجدد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم علموهم كل شيء. يعتقد الإنسان منا أنه مع الله عز وجل بخير وعافية، ولكن إذا قلل يوما الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أقول لكم واحد عن قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى معلم. حينما يفكر الإنسان منا بمعصية وهو يعلم أن الله يراه ويتابعه في المعصية، هذه مختلفة تماما عمن غفل عن الله عز وجل وارتكب معصية ثم عاد بعد ذلك واستغفر الله سبحانه وتعالى. الثاني مقبول، الأولاني مطرودة. من يعلم القصة؟ شو قصة بقى صارت؟ مين معه؟ مين بيعرف؟ سيطرد ولا يعلم أنه قد طرد ولماذا طرد. التعليم أو سموه زوجكم انتقال بالرابطة شيئا فشيئا، وكل أهل الله بيعرفوها. اقرأوا في كتب من تشاءون من كتب الصالحين بيقولوا لكم لا بد من معلم يعلم الرابطة شيئا فشيئا. يعني دقة بالأول بتبلش بالرابطة مع من هو على قدم رسول الله، ثم بعد ذلك إذا رأى منك النضوج الكافي يقول لك حبيبي أنت شغلك معي انتهى، ها أنت وروحانية النبي عليه الصلاة والسلام من الآن وصاعدا إلى أن يصل بك الأمر، تقف بين يدي الله عز وجل وتقول يا الله وقد أدركوا أنك بخير، يعني صرت تعرف ما بقى تغلط. فعلينا إذن أن نتبع هذه الخطى درجة درجة ونرتقي بها درجة درجة، وكلما وصل الأمر بنا إلى تطور أكثر انتقل بنا من مرحلة إلى مرحلة. وفي ناس يمضي العمر كله وهو مع الشيخ المربي والشيخ لا ينقله إلى أي مكان آخر. خاف عليك. أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه، كان في شخص تاجر وجيه من بلاده يرتاد مجالسه حوالي 30 سنة، وكان يرى الفتيان يأتون إلى أبي يزيد يعيشون عنده سنة سنتين ثلاثة ثم يأذن له بالدعوة إلى الله ويقول له عد إلى بلادك وادعو الله عز وجل وأنت مأذون، واربط قلبك بالله عز وجل أو اربط قلبك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتعب، قال يا أبا يزيد، قال نعم، قال مضى علي 30 عاما

وأنا في مجالستك وأنا في صحبتك، وهؤلاء يأتون من آخر الدنيا يمضون 6 أشهر أو سنة أو سنتين، وتأذن لهم ولا تأذن لي؟ قال آذن لك ولكن بشرط. قال تفضل أنا جاهز. قال تنزل إلى السوق الذي تبيع فيه وتشتري، لا تلبس العباءة بل تلبس هيك مسوح، يعني بتمسك خرقة وبتخزقها وتفوتها براسك بس شافت ماشي بفوق لتحت، وتحمل في مزادتك في جعبتك كيسا من الجوز، وتقول للأولاد في الشارع اضربوني، كلما ضربك واحد منهم صفعة تعطيه جوزة. فقال الرجل سبحان الله، ألي مثلي تقول هذا يا أبا يزيد؟ قال يا فلان، أنت حينما قلت سبحان الله لم تنزه الله عز وجل، أنت نزهت نفسك. سبحان الله، أنا يعني بعد فيه أنا مع الله؟ ما في أنا. مين اللي قال أنا مع الله؟ إبليس. أنا خير منه. وإذن يا جماعة التعليم يقتضي، ينبغي أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا كيف يربط قلبه شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذه المرتبة. لحالة بتجي سينما وفي شاشات بتفتح وفي شاشات بتسكر، الموضوع مش بسيط جدا، موضوع بسيط جدا. تبدأ بالأدب مع من يعلمك الأدب ومع من علم الأدب. وقعد فكر أنه بتتأدب مع شخص من يعني مثلا مع لا، هذه فيها سلالة. أتعرفون أن الذي يتعلم القرآن من شخص مجاز هو الذي يجيز، كلكم تعرفون تكونون، هو شخص متصل بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في إجازة من وصولا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص اللي بيكون معه إجازة. الإجازة لا تأتي هيك جزافا من واحد إنه حفظ أرى شوية قرآن فتح كتاب التجويد وأعطاكم إجازة أوعوا تقبلوها. بدها تكون من شخص أجيز له. وكذلك تعليم ذكر الله عز وجل، بده يكون شخص بيعرف الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يتعلم الواحد قصة بسيطة، روح أنت وياه على الزيارة، أو روح أنت وياه على الحج، أو روح أنت وياه على الطواف بالعمرة، هذا شيء. هنيك بينكشف الشخص المأذون والشخص الموصول والشخص المدعي، هنيك بينكشف، هنيك بتشوفوه. جاء إلى أبي يزيد قالوا يا أبا يزيد، ما بيعرفوا تلاميذه أنه هو من أولياء الله من كبار العارفين بالله. قالوا هناك رجل من الأولياء الصالحين، هلما بنا نزوره؟ قال خليكم باللي أنتوا فيه. قالوا يا أبا يزيد قم نزوره حتى نشوف، شوف أنت حتشوف بعينك. قال قوموا بنا. بالإنسان دائما دائما بس يكون كبير بيطول باله على الصغار. فذهب هو وإياهم، وصلوا إليه وهو يتوضأ، أشعروا إليه، قالوا هذا هو الذي يتوضأ، ومشين. وإذا به عم يستنثر وبصق عن يمينه، بس طلع الميات مضمض واستنثر وبصق وين؟ عن يمينه. قال أعودوا بنا حيث كنا. يا أبا يزيد ماذا رأيت منه؟ قال انتهى. عم يفزع اليمين، شو تعلم هذا؟ شو تعلم؟ هاي البسيطة. قال بيقولوا الإسلام ما في body language، الإسلام ما في body language، البادي لانجوج بالإسلام قبل ما يكون بأي محل تاني. هذا تعلموه جديد، هذا دي عمره البادي لانجوج، ما صار عمره 60 سنة معي. بالإسلام موجود البادي لانجوج من لما تعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بده جلسة لحاله. فلا بد من مرب، ولا بد من شخص سبقت له الخبرة وأذن له بالرباط والرابطة. هذه الفكرة تبعها كلها من أولها. طب ما هي الرابطة؟ فإذا جينا على الجد بقى، لو حاولنا نعرفها ثم نرى كيف يمكن الوصول إليها. أريد أن أصلي، أريد أن أتصدق، أريد أن أصوم، وأريدها هذه العبادة أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. فما الذي يحول بينها وبين أن تكون خالصة لوجه الله الكريم؟ الإنسان منا بصير في عنده مشاعر مختلفة. أعطي مثال بسيط، حطيت بجيبتك 50,000 ليرة بدك تتصدق فيهم وناويهم لله عز وجل، وأنت صادق النية بكل ما في الكلمة من معنى، حطيتهم بظرف مشان ما حدا يفهم، ومسكتهم بإيدك اليمين، نحكي عن الأدب، إيه هاي الأدب، مسكتهم بإيدك اليمين هيك ولا هيك، بس تحط إيدك هيك body language أنت بعدك مقصر، أنت عم تعطيهم من فوق منشان الله خذهم. طيب هاي واحدة. اثنين، أنت وبدك تعطيها طل جارك بالمحل وأنت هي بإيدك بجيبتك، بتكفي ولا بتضبها؟ إذا كفيت ولعبت نفسك شوي صغير إن شاء الله يكون شايفني، تخبز بالعافية. قد يبدي حاسب حال الإنسان. طيب بعتنا شقفة اللحم اللي عند الجارة الأرملة، ميه؟
اجا واحد ثاني يوم قال الله يجزيك الخير، قال امبارح بعثت لها 2 كيلو لحمه للمره. منيح، شو قلت له انت؟ يا زلمه سبحان الله، الله العاطي يا زلمه، شو بدك؟ الله يجعله نور وبركه، يعطيك العافيه. وانت كان كل نيتك صح وراحت الصدقه ومشيت ووصلت، شو عملت فيها اخر شيء؟ انت خربتها. طب شو بدي اقول؟ ما بدها شيء، قصه بسيطه كثير، تتجاهل الموضوع بتضلك ماشي، انتهى الموضوع. ما مطلوب منك لا تنكر، ما بدك تكذب، بس كمان ما بتشو تنتشي نفسك انه انا اعطي. الله هو المعطي، مش انت اللي انت معطي. هذا اسم من اسماء الله الحسنى، ما بتلك القصه. المانع والضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. فاذا بدي اوصل لكم يا جماعه، نحتاج الى من يعلمنا كيف تكون الصله شيئا فشيئا. هذا معناه الرابطه والرباط كي لا ينقطع، هذه اهميته. هو صله دائمه، ما بصير دغري صله دائمه. شو بصير؟ بصير يتطور اكثر فاكثر. اليوم 10 دقائق، بكره 15 دقيقه، بعدين بصير الهدف منها رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. بعد منها بتصير تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وضحت شو معنى الرسالة؟ فهذا الموضوع يتم مع التدريب عليه شيئا فشيئا حتى تصبح الصلة دائمة مع الله جل وعلا، ما بتصير دغري. فإذا يجب أن نتدرب عليها. من الذي يدربني عليها؟ هاي أول شغلة. أول التدريب فيها، خلينا نحكي دغري فيها، شو معناتها؟ أول التدريب فيها، هذا الأمر لا يمكن أن يتم برأس مشغول وقلب مشغول. وبالتالي عمله معروف صباحا، وقبل ما الواحد يحط بتمه المج ويحط بقلبه القهوة والحليب، قبل ما يحكي مع العالم، قبل ما يفتح الواتس أب ويسمع له شي خبرية ويشوف الأخبار ويسم بدنه، يلاقي جسمه ملقوحة بالأرض وحادث سير ورافع واقعة وإلى آخره، هذا كله تعكير. من الذي تقابله في أول يومك؟ الله. وبالتالي هذا أول شرط. الشرط أن تجالس الله عز وجل في أول لحظة. بدك تعبي راسك بهالموضوع، بده يكون هذا أول صباحك، أول يومك وآخر يومك. وقرأوها في سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واضحة؟ حسب ما يقولوا عن اخترع، ما في اختراع يا باب، بس في ممارسة. في شخص بيقول لك شو بدك ياني انا كل يوم اقعد؟ طب ما معناته انت نفسك بعد لحد هلا طالب الارجيله اكثر ما طالب تقعد مع الله. انت عندك مشكله، مش نحن، انت بعد ما فهمت شو معناتها. انت اللي عم تبدي شيء على شيء. فاذا الجلسه هي البدايه، ان تربط قلبك بمن يعرف الله عز وجل، ومش هدف منه. فيك تربط قلبك بغير شيء. ذهبت انت وشخص طيب عرفك، كان شخص جيد، قمت أنت وهو بزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم، حضرك مظبوط على الجلسة. يا شوف يا عالم بتروح وبيرجعوا وبيقول الله لا يوفقه. لك ليش الله لا يوفقه؟ لك قبل ما تروحوا يا بابا على العمرة عملوا لكم جلسة صغيرة ما حدا بيعرف هون، واللي اهدك يطوفك أنت طوفه، بس مش تروح لهونيك مش عامل شيء. هذه فيها تحضير، فيها تحضير. أنت مش عم تزور ميت، أنا في قبري حي طري أسمع صلاة من يصلي علي. بدك تعرف الأول عند مين رايح. ففي شغل، الشغل بيصير هون بالأول وبعدين بتروح. فإذا وصلت إلى هذا المكان مع شخص أهل لهذا المكان، وأغمضت العينين وقلت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وشعرت بما شعرت، احفظ هذا المشهد وعد به إلى بلادك. هذا هو خميرتك في الدرس الأول. تعد لك سنة عليها، تعد 6 أشهر عليها حتى يأتي موعد الدرس الثاني. تطوف مع شخص، برجع بقول مع شخص، دائما دائما بده يكون في مين؟ معلم. ما بيمشي الحال، ما فينا نفتح من بيت ابونا. احيانا واحد منا بيرتكب غلط وما انه عارف، بيرتكب قله ادب وما انه عارف. تطوف البيت الحرام مع شخص اهل لذلك وتعلمت منه شيئا، احفظ هذا المشهد. هذا المشهد الذي قشعر فيه بدنك، دمعت فيه عينك، شعرت فيه بالخشوع، شعرت فيه بهيبه هذا البيت العظيم من هيبه الرب الكريم. احفظ هذا المشهد وعد به إليك. ليش بدي أحفظه؟ هذا الأمر الآن أصبح في مستشفيات أوروبا صار معروفا. بس يكون في شخص عنده نوع من ما بدي سميها ديبريشن، بس أي شخص اليوم بأوروبا بأمريكا بس لقي حاله تعبان نفسيا دغري شو بيروح على الكلينيك. صارت معروفة هاي، حتى في ناس بيقولوا صارت مثل إذا واحد منا رايح يجيب، نحن كيف بدك تروح تجيب لبنة؟ أنا رايح عند البسيكياتر. لا لا لا لا لا لا لا، إنسان سوي، رئيس شركة صاير معه حالي من الاكتئاب، ما في لزوم يوصل على المستشفى أو يتكهرب.
كل بيعملوا لحاله هني سيشن، بقول انا رايح عند السايكاتريس بدي اروح اشوفه، انا بدي اعمل جلسه. صاروا بيعرفوها. نحن وين بنروح؟ نحن وين بنروح؟ هذه جلستنا، هذه جلسه الرابطه، بتروح على محل تشعر به. خلي اقول شو بيعملوا، شو بيقولوا له لحتى يقدر يطلع من الورطه اللي هو فيها؟ بيقولوا بدنا منك تنسى كل شيء، ريلاكس على الاخر، البيس واسع. حتى احيانا بيلبسوا دشدشي على فكره، حتى نعرف نحن هاي الدشدشي اللي متمعير منها هذه لها معنى. المهم اول شيء بيريحوا له ثيابه، وثاني شيء بتعرف شو بيطلبوا منه؟ فكر، غمض عيونك، بيهدوه، يا بيحطوا موسيقى كلاسيك، يا ما بيحطوا موسيقى ابدا، بيسمعوا الطبيعه، بيظهروه على الطبيعه، شوفوا شو بيقولوا له. بيقولوا له هلا بدك تتخيل حالك بالمحل اللي انت بتحبه. المحل اللي انت بتحبه شو هو؟ بيقولوا له يا بتنقي بريري، شو بتسموها بالانجليزي؟ بريري، برية. نقي برية، فلات الارض جميله، خضار، انت واهلك لما كنتوا صغار كنت عم تلعب وابوك عم يلعبك والى اخره. او بيقولوا له بتنقي شخص بتحبه وتفكر فيه. اذا ما في شيء تخيل طبيعه جميله، سما زرقاء وشمس والى اخره. هيدا الجو اللي هلا عم بيقولوا عنه، بتعرف شو معناته؟ لينقل الانسان من حاله الديبرشن اللي عنده ليقدر يطلع فيها لحالة تانية. إذا فكرت بشيء جميل فأنت تعيش لحظات جميلة، وإذا فكرت بشيء كئيب فأنت تعيش لحظات كئيبة. كيف إذا فكرت برسول الله؟ هون السر، هون السر، الله يفهمنا. فإذا الفكر يذهب والقلب يذهب والروح تذهب حيث يذهب التصور، imagination. وما شو عم يطلبوا منك هن شيء، هن ما بيعرفوا، ما حد الحكيم ما بيعرف انت شو عندك. نحن نعرف شو عنا. تخيل حالك واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم عم تسلم عليه، بس ما بدها. تخيل حالك عم تطوف بالبيت الحرام، او واقف عم تتفرج على الكعبة الشريفة من شي بلكون من البلكونات الحرام، واقف وعم تتفرج كيف الناس عم بتطوف والناس شو عم بتلبي، ما بدها. تخيل واحد حامل امه طالع ماشي على عرفة. اذا شفتوها المنظر، اي مشهد بتشوفه، شو السبب؟ يعيدك هذا المشهد إلى إنسانيتك، ويعيدك إلى ربانيتك، كونوا ربانيين. يعيدك إلى علاقتك بالله جل وعلا. الإنسان منا بينسى ساعتها الدين، القهر، ناقص ولد، ناقص أم، متوفي له حدا، خسران مصاري، العافية مش كلها الآد، هذا كله صار وراء، لأن الموضوع صار أسمى من ذلك. الروح هي التي تعالج، النفس بالأحرى هي التي تعالج في هذه اللحظة. فيك ليها؟ مين ما في ليها؟ لكن ظل قاعدين، لكن شوفوا بقى اللي بيحط الحزن بالجرن شو بيكون عم يعمل؟ يتآكل من الداخل. اللي بيحط الحزن بالجرن يتآكل من الداخل، سموها إيروجن، شو بسموها الفرنسية بالإنجليزي؟ إيروجن، شو بتسموها؟ إيروجن، تآكل من الداخل، ما بضل منه شيء. هذا الخطورة فيها. الرابطة هي الطريقة التي يستطيع الإنسان بها أن يربط نفسه وهو الضعيف بالقوي الذي لا إله إلا هو، بالحي الذي لا يموت، بالقادر على كل شيء. شو معناتها؟ بدنا أي بالقرآن أسمى يقولوا عم بيألف. شو قال سيدنا لوط؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أي ركنين؟ أي ركن أشد من الله عز وجل؟ أي صلة أقوى من الصلة بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أساسا النبي صلى الله عليه وسلم شو جاي يعمل؟ جاي يوصلك بالقرب من الله والأنس بالله عز وجل. فالرابطة تبدأ تدريجيا بالعارف بالله، بالمربي الذي سبقت له الخبرة وأذن له بذلك. إذا ما أنه موصول ما بيعجب، ما فيش الكهرباء بالحيط ما بيكفي، تحط بلاك فيه ما بينفع، بدك تشوف إذا كان موصول بشدة الكهرباء، هيدا حكي ما بينفع. بده يكون الإنسان مأذون، قد سبقت له سلوك هذا الطريق من جهة، وهو موصول وأذن له بذلك. إذا مش موصول كيف بيوصلك؟ وبالتالي إذا بتلاحظوا لما يسأل عن بعض المشايخ قبل ما بدنا نروح نكب حالنا وين ما كان، اسألوا مين شيخه. وبالتالي لا بد من الصلة بمن هو موصول، وشيئا فشيئا ينسحب هو من الطريق، لأنه إذا كان صادقا، انتبهوا يا جماعة، إذا كان صادقا لا يبقى عائقا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقعد فكروا، إذا قال لك لا عطول أنت معي وبلي ما بيمشي الحال وإيدك على المعلوم، خلص تعالوا ورقة وخلص، أنت فايت غلط على الموضوع. ما أن يشعر بأنك أصبحت أهلا لذلك حتى يقول لك مبروك، تفضل أذن لك، وضحت الرسالة. ما بيوقف عائق كل العمر، مش صحيح. وبالتالي الرابطة هي صلة، والصلة تزداد شيئا فشيئا، تتوطد قوة وتتوطد وقتا. أعطي مثلا، نقعد 10 دقائق الصبح نغمض عيوننا رابطين القلب بهالمنظر، هذا المشهد اللي أنا عم نحكي عنه.
إذا أنت واقف تخيل حالك واقف قدام الحضرة الشريفة قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل حالك إنك واقف وعم تسلم 10 دقائق، حملت حالك خلصت أمن. من جمال الرابطة أنها طيلة يومك تشعر بالسعادة. هيدا إذا واحد بصراحة يعني إذا واحد مضاق البقلاوة بيقدر يعبر شو هي البقلاوة؟ إذا ما بيعرف شو بيقولوا له، بقلاوة ملحة ولا حلوة؟ يقول والله ما بعرف، لأنه مضاق ما فيها شيء. فطيلة يومك أنت في سعادة، في السبب عبيت رأسك من أول دقيقة أنت في صفاء. العجيب فيها الرابطة أنها تأتيك في النهار طيلة يومك من عبكرة العشية، ليجي وقت الجرعة الثانية اللي هي عشية في الغدوة والآصال، نهارك كله وأنت بتجي. هذا جمالها، تجي بعدة حالات. الحالة الأولى كلما شعرت بشيء من الضيق تجد قلبك يضرب، الله الله الله، شوفي أنا ما عملت شيء، أنت عملت كل شيء، أنت شرجت بطاريتك يا بابا، وبطاريتك انقطعت الكهرباء، دغري شو عملت؟ اشتغلت اشتراك. هذه أول واحدة. اثنين، يقدم الإنسان منا بلحظة من اللحظات على لحظة غضب، حتى بينكزه بيجي بده يرد عليها ما بشوف إلا قلبه خبط. تنبيه بالأول شو كانت؟ وصال. أول واحدة لحظة وصال، كل النهار وقت للتاني ما بتلاقي حالك في حدا عم يغازلك، نحن معك نحن معك. ثانية لحظة التنبيه، جيت بدك تسب له للشوفير اللي كسر عليك، بتلاقي القلب عم يخبط، عم بيقول لك وين رايح انت؟ انت وين كنت على بكره؟ كيف شو الحكي هذا؟ وين كان مستواك؟ وشو وين صرت؟ اعذر جهله وعد الى عقلك، وعد الى مرتبتك، رأيناك، جلسناك مع شو؟ وين كنت قاعد على بكره؟ وين صرت؟ هذه الثانية لحظة تنبيه. ثالثة لحظة المعصية. لحظة المعصية أخطر وحدة. ما أن يفكر بالمعصية حتى يشعر بخفقان في جسده من رأسه إلى أخمص قدميه بيحمر، أولا قلبه بصير يخبط، ثانيا بيشعر على حاله بأنه إنسان خفق كله سوا، بيعلى ضغطه. على فكرة في شغل بعد أكثر من هيك، بعد يشعر بشيء من الخزي والعار، أنا مع مين كنت قاعد؟ هي بتقول له، الرابطة بتقول له، ولك عبكرة مع مين كنت قاعد؟ كيف تخالفه بعد ما صار القصة ساعات؟ بدنا سند من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها، هم يضربها، مش انه يقرب صوبها يلمسها، لا نبي هيدا ما بيغلط، بس اذا ضربها شو بيصير؟ يقتل. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي، شايف سيدنا يعقوب ابوه على الحيط عم يعمل له هيك، تضرب مرة، شو رأيكم؟ هاي الرابطة. فاذا اول وحدة كانت وصال، ثاني وحدة شو كانت؟ تنبيه. ثالث وحدة شو كانت؟ تحذير من المعصية، تحذير من الخطأ. ليه؟ بعد فيه شو رأيكم بأنه الإنسان منا بيكون بلحظة محتاج لشغلة بده إياها وفجأة تجيه، وبيخبط القلب عندها اللحظة أنه هيدا نحن بعتنا لك إياها، اسمها رابطة الإمداد. بيجي شخص حافظ أكثر منك قرآن وحافظ أكثر منك حديث، بيجي بده يحكي بين الناس، لم يؤذن له بالكلام، بزت آيات بزت أحاديث، والناس ولا حدا منهم بيعطيه إصغاء ولا بيقدر يقنع حدا من الموجودين. أنت حافظ لك ربع سورة وحافظ لك أنجأ الأربعين النووية 40 حديث، بس تحكي بتلاقي العالم عم تسمعك. شو هاي؟ طيب سؤال، عم تحكي إجا الحديث إشت الآية، إجا الحديث إشت الآية ورا بعضه، من الذي يمدك؟ ما بدها شيء، قول أنا وفرجينا شو بيطلع منك. انت نفسك اللي انت الله عم يمدك، قول انا ان شاء الله لفرجيكم انا مين، وفرجينا انت مين. اذا كنت بهاللحظة هاي والله لا تتبهدل، هاي بالله قسم لا تتبهدل، الممد هو الله سبحانه وتعالى. الرابطة فيها جمال عجيب غريب، عارف شو بتعمل؟ اسمها رابطة، تربط بقلب الدماغ الذاكرة مع الذكاء مع الادراك. الذاكرة شو؟ مخزون عم تعطي، مع الذكاء قدرات، مع الإدراك كيف الجو اللي عم بيصير، وفجأة كلهم عم يتعاطوا مع بعضهم سوا، أنهار عم تكب، روافد عم تكب كلها على نهر واحد لحتى يطلع الكلام من تمك. هذا شو؟ من مين هذا؟ من الذي يربط الحجر الدماغ ببعضها البعض؟ هاي كافيتيز، هذول كل واحدة لحالها، مين اللي بيربطهم ببعض؟ في كتير ناس عندها الآي كيو تبعها عالي كتير، خلي إذا كان أبضاء يفتح تمه كلمة. الفتح ممن؟ شو يعني فتح؟ يعني في شيء مسكر، فكيف يفتح؟ مين الفتاح؟
لا إله إلا الله. فهذه هي الرابطة، لها مدليل عديدة، يعني الرابطة كأن عم تخليك موصول بالله عز وجل، هذا كل شيء. وخذ اللي بدك إياه منك. كلمة أنا جليس من ذكرني مرعبة يا جماعة. شو يعني؟ يعني العاطي مين؟ العطاء من وين؟ الإمداد من وين؟ وبالتالي عندما نقول رابطة، احفظوها مني إذا بتريدوا، ورد ببعض كلام الصالحين طبعا بيقولوا فيها: حينما يغمض العبد عيناه ويربط قلبه بالله جل وعلا، هذه معناتها الرابطة، فهو بين نورين، نور صاعد ونور هابط. النور الصاعد هو نور الطلب والاستغاثة، والنور الهابط هو نور المدد من الله جل وعلا. نتكلم عن مدد روحي، دعوني أثبت لكم ذلك بالعلم. دعوا الأمر الروحي نهائيا، شيلوا على جنب نهائيا بالعلم. قعد فريق من الأمريكان يبحثوا، أن يوما ما كان في حرب قوية كثير باردة بين الاتحاد السوفيتي وبين الأمريكان، فقعدوا الأمريكان يفكروا أنه هذا الزر النووي بين إيدين رئيس جمهورية الاتحاد السوفيتي القرار، لكن الزرار النووية الصواريخ اللي بتطلع عبر القارات كان وقت حرب النجوم أولا يعني. طب هذه بإيد جنرالات روس، كيف نحن فينا نقدر نمنعهم هدول يكبسوا زرار إذا صدر لهم أمر من القيادة تبعهم؟ فقرروا التجسس على هؤلاء واحدا واحدا، جابوا لائحة اسمية بالجنرالات اللي قاعدين على الزرار السوفيت، ودرسوا كل واحد منهم بيته، عائلته، أولاده، أكله، شربه، عاداته. وصلوا على موضوع الأمريكان أنه كيف فينا نفشل إطلاق الصواريخ. لكن عن شو عم نحكيها؟ عم نحكي عن أخطر ما يمكن على وجه الكرة الأرضية. بيقوم الروس بيقولوا اليوم بدنا نعمل تجربة، كمان بيعملوا، كلكم بتعرفوا الجيوش بتعمل مناورات، فمثل ما بيعملوا مناورات على الأسلحة تطلع الدبابات، بدهم يعملوا مناورة على غرفة العمليات. شالوا بدون علم الجنرالات الزرار وحطوا زرار وهمية، ودعوا للجنرالات يروحوا على بيوتكم ورجعوا بسرعة على مركز العمليات. شوفي استنفار رئيس الاتحاد السوفيتي في علاقات مكهربة بين روسيا وبين الاتحاد السوفيتي وامريكا. ركضوا جميعا، لبسوا بدلاتهم وركضوا دغري على الغرفة وقعدوا نطروا، صدر الامر فوق الزر، ولا واحد منهم كبس الزر. الروس طار عقلهم شوين، تبين لهم بانه الامريكان قدروا درسوا نفسية كل جنرال على حدة، ودخلوا عليه تليباتي بالتخاطر الفكري، رعبوه من موضوع كبس الزر. شو عملوا الروس؟ هلا خلص الموضوع، خلص. بس حقلكم شو عملوا الروس؟ قرروا تغيير الجنرالات بشكل دوري. هي مش كبسة ازرار، ولو جنرال كبس زر كل شهر بنغير الطقم. شو بدي لحوا الامريكان يدرسوا نفسية مين ولا مين ولا مين؟ الموضوع كله سوا لنوصل لموضوع واحد، التخاطر الفكري لم يعد وهما، العلاقة الروحية ليست كلاما. يا عم هذا علم، وهذا العلم بدأ عندنا نحن المسلمين لما كنا نفهم، لما كان الإسلام بطور عزه مع النبي صلى الله عليه وسلم. دليل، هناك سيدنا عمر، سيدنا عمر خليفة بعد أبي بكر الصديق، واقف على منبر المدينة المنورة عم يخطب يوم الجمعة، وإذا به يسرح ويصيح: يا سارية يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. شو سارية؟ العالم قاعدين، الصحابة قاعدين، سارية بنهاوند أفغانستان، سارية قائد سرية بنهاوند بأفغانستان، ومش نهاوند، هي محافظة نهاوند، اسم الضيقة معقد جدا، مش هيك العرب بيقولوا نهاوند لا يريحوا حالهم من اسمها. المصيبة مش هون، سارية وهو في نهاوند يتقدم بجيشه يقول: كأني بعمر ينبهني من الجبل. فأرسل دورية وراء الجبل فوجد كمينا للمشركين ينتظره خلف الجبل، فقضى عليه وتابع المسير. لما عاد سارية إلى المدينة المنورة روى القصة لسيدنا عمر. طب هذا لا نبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، بمعناته أنه كانت عنده قدرات روحية، بس نبي ما في، خلص نبي ما في. شو معناتها القدرات الروحية، تنمى ولا لا تنمى؟ طب ما هذا كان مشرك، شو نقله من حالة الجفاف إلى هذه الحالة الروحية الراقية؟ هذا هو الإسلام، هذا هو ذكر الله عز وجل، هذا هو الحب في الله. وحدة ثانية، حارثة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع من الصحابة قال: كيف إيمانك اليوم يا حارثة؟ لما واحد عم يسأل الثاني سؤال عن شغلي صارت، طب مين خبرك؟ المايسترو مين؟ المكان البيس تبع الإشعاع وين موجودة؟ هو اللي عم يسأله: كيف إيمانك؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
حدا منكم بيسترجع يقول هالكلمة مؤمنا حقا؟ قال هذا اليقين مش بنفسه، هذا اليقين بما ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثقة بالله. قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال يا حارث، مش يا حارثة، يا حارث دلع، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ بدنا إثبات. قال يا رسول الله، الصحابي عم تسمع وعم تروي الحديث، عزفت نفسي عن الدنيا. والله العظيم اللي بيشوفن هول هول لحالهم بيحكوا عن مسيرة أي واحد منا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل. أول وحدة شو هي؟ أن تعزف نفسك عن الدنيا. ما بيصير الواحد يكون ناطرة تحت البلكون وهلأ بده يصلي العصر، ما بتركب، عم يركب فيلم لواحد بيخرب له بيته وعشية بده يمسك المسح ويذكر الله، ما بتركب. فإذا قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، أول وحدة، واستوى عندي حجرها وذهبها، مصاري ما بقى لها قيمة لأنه هالدنيا كلها زائلة، خلص أكلنا شربنا لبني جبني لحمي أنت كده ما ينفع. واستوى عندي حجرها وذهبها وكأني بعرش ربي بارزا. أصبحت هيبة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، شو صارت؟ صار بقى شاعر فيها، صار شاعر فيها، خلص ما بقى صار هون الخوف، هون الخشية، هون التوجه، والدنيا كلها ما عاد لها قيمة. هذا حديث صحيح. وكأني بعرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة يتنعمون، صار عم يشوف الجنة رأي العين، هذا البصيرة. وكأني بأهل الجنة يتنعمون وكأني بأهل النار يتعاون، سامع صريخ أهل النار يا جماعة، والله شي بيخوف. وين صارت الدنيا بالنسبة للإنسان؟ عزفت نفسي، خلص الموضوع انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد عبد نور الله قلبه. يا حارثة عرفت فلزم، شو عرفت فلزم؟ شو عرفت؟ عرف الصلة بالله عز وجل، هذه هي السر. من الذي أخبرنا عن هذه الصلة أيضا؟ ثوبان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال مولى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم شاحبا، قال ما لي أراك شاحبا يا ثوبان؟ قال يا رسول الله ولم لا؟ لأني كلما رأيتك اشتقت إليك جئتك، فكيف آتيك يوم القيامة وأنت في المنزلة الأعلى وأنا في منزلة دون ذلك؟ ميت أنا، أنا ما في أقعد بلك، كل يوم بدي أجي أشوفك أتصبح فيك وأتمسى فيك، بكرة إذا كان أنت طلعت وصرت أنا عارف منزلتك وين. طب هيدا بعد ما حكينا شيء، عارف منزلته وين؟ عارف منزلة النبي وين؟ عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما قدر جوابه حتى نزل جبريل، فأوحى الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم، قال اندهولي على ثوبان. جاء ثوبان قال يا ثوبان المرء مع من أحب، ما بقى في علاقات بقى دبلوماسية، سفير قائم بالأعمال وأنصل، موضوع ما بقى فيه، بنظف بالسكلين ولا رئيس وزارة، هذا ما بقى فيه، في حب في الله، في صلة بالله عز وجل، المرء مع من أحب، اللي حصلته بالدنيا فيك تحصله بالآخرة بكل سهولة. هذه الصلة الروحية هي التي كانت هون السر بقى. متى تعزف أنفسنا عن الدنيا؟ بس ما بدأ أكثر من هيك وحدة. الصلة بالله أيها الأحبة تبدأ شيئا فشيئا صغيرة وتنمو عند العبد حتى يصبح الإنسان منا وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إليه من حبل الوريد. طيب هذا الكلام اختراع، اسمعوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أصبحت إذا لم تشعر أنت، مع أن الرابطة شو؟ رابطة تحسسك بأنك تحت عين الله عز وجل، فانتبه لما يحصل. هذه من فوائد، من فوائد الرابطة. فإذا الرابطة يا جماعة أول شيء تدريجية، تقوى الإنسان هو بأو بها أو بينساها، بس اغتنموها. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لما الإنسان منا بيصير يحس قلبه عم بيحاكي والله مش هيني يا جماعة، الصفة في عندك كمان. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وازعا من نفسه يأمره وينهى. الرابطة صارت وين؟ جوا عندك، حصلتها أنت، أصبحت شغالة عندك. هي أدي حقها، أدي حقها. كيف يحصلها الإنسان؟ اسمها رابطة الحب واسمها رابطة الود. بس حتى ألفت نظركم هلا بكون تحكوا فيها بينكم وبين الناس،
لازم لقحكم ضد الأمراض المعدية وخاصة الأمراض الجدرية والجلدية. رح يقول لك واحد نحن الرابطة عنا هي رابطة الموت. شو يعني؟ انه انت كل ما بدك تفكر بالله فكر حالك عن المغتسل. يا خي انا ما بدي موت هلا، طولوا بالكم علي، انا زلمي هلا بدي ايش؟ بدي اعمل شيء لله عز وجل، بدي اعمل شيء لاخرتي. ففي شيء اسمه رابطة الموت، يعني شو بفكر؟ انه انتهت الدنيا ما فيها شيء خلاص، وهلا عم بيغسلوه. تصور حالك قال ميت وعم بيغسلوه، يعني نهاية. طيب اوكي، اذا هيدي بتنفع معه، لعله هالانسان من كثرة معاصيه لا يردعه الا مثل هذا الخبر. ما تقولوا لحدا لا وايه، خلص اذا عنده خلص. هذا اول رباط. في رباط ثاني بسموه رباط الاخوه في الله. شو يعني؟ يعني انا وفلان وفلان وفلان من طرف لبعضنا بنروح على الجامع متحابين في الله الى اخره، متاخين في الله، ناتي يوم القيامه يعين احدنا بعضنا بعضا، والله مقبولين ما فيها شيء. نحن نتكلم عن موضوع ارقى من ذلك بكثير، نتكلم عن رابطه تجرنا، مش نحن بنجر بعضنا، نتكلم عن من هو أرقى وأعلى. عم نحكي عن رابطة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل ما اتفقنا الوصول إليها ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى تدرج شيئا فشيئا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم وفقنا لمحاب الأعمال إليك. اللهم اهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خشيتك تقر في قلوبنا يا رب العالمين، حتى لا نخشى أحدا سواك. أنت الله، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أنت الرزاق وأنت الكريم، وأنت على كل شيء قدير، أنت المحيي وأنت المميت، بيدك ملكوت كل شيء وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: فيديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو لعام 2026. واشنطن. قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إنها حصلت على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. ويأتي نشر هذه الوثيقة مع تزايد التساؤلات والتجاذبات داخل الولايات المتحدة بشأن مضمون هذا الاتفاق الإطاري وما إذا كان يتضمن تنازلات كبيرة لصالح طهران. ولم يتضح إن كان النص الذي نشرته الشبكة الأمريكية هو ما تم اعتماده بالفعل عند التوقيع الإلكتروني على المذكرة الذي جرى الاثنين الماضي، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتظار التوقيع الرسمي. وقد تعهد الرئيس الأمريكي بالكشف عن نص المذكرة خلال يومين، بل ذهب إلى حد عرض قراءتها أمام الكاميرات وقال إنه سيرسلها إلى الكونغرس لمراجعتها. أما أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبرج: أولا، طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات. طهران وواشنطن وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد. طهران وواشنطن تتعهدان بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران. الولايات المتحدة تتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. واشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا. واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. طهران وواشنطن اتفقتا على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي. طهران وواشنطن تتفقان على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها. تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق، تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي. الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يتم اعتماده بقرار ملزم لمجلس الأمن الدولي. فلسطين المحتلة. أعلن معهد الهيكل اليهودي ولادة بقرة حمراء، قال إنها تطابق المواصفات التوراتية لأداء طقس التطهر، وذلك في إحدى مزارع البقر المخصصة لإنتاج الحليب في الجليل شمالي فلسطين المحتلة. وقال عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس بجامعة اسطنبول في 29 من أيار مايو ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى،
إن معهد الهيكل افتتح منشوره بأن ولادتها في ظل الحرب في الشمال، أي الحرب مع لبنان، هي إشارة إلهية، إذ أن البقرة الحمراء بحسب الأسطورة التوراتية يجب أن تكون معجزة إلهية دون تدخل بشري في تحديد لونها. وأشار الباحث المختص في شؤون القدس في منشور على حسابه بموقع إكس إلى أنه ينظر للبقرة نظرة مختلفة عن البقرات الخمس المستوردة سابقا من ولاية تكساس الأمريكية، كون البقرة مولودة في فلسطين المحتلة، مما يجعلها تتخطى الاعتراض الحاخامي الذي أثير تجاه تلك البقرات لكونها ولدت خارج أرض إسرائيل بالمفهوم التوراتي، وهو ما يحرمها من إمكانية تحقيق الشروط الكاملة لطقس التطهير الذي يتاح بعده اقتحام الأقصى. وفي عام 2022 حصل الكهنة اليهود في إسرائيل على 5 بقرات حمراوات من ولاية تكساس الأمريكية، أعلن أنها تتمتع بالشروط التي تؤهلها لطقوس ما تسمى البقرة العاشرة، وتجري رعايتها تمهيدا لإجراء طقوس التطهير. ويمثل ظهور البقرة أهمية كبرى لدى اليهود، إذ يعتقدون أنها إشارة من الرب للسماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل، أي دخول المسجد الأقصى الذي حرم عليهم بسبب الدنس، ومن ثم هدمه لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه. ويعتقدون أن ذلك مقدم لظهور المسيح المخلص في معتقدهم وتحقق الخلاص للشعب اليهودي. باريس. اتفق قادة مجموعة السبع أمس على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف لوضع حد للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات. وشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي عقدت في منتجع إيفيان ليبان الفرنسي، وتصدرت الحرب الروسية الأوكرانية ومباحثاتها التي شملت تجديد العقوبات على موسكو وإمكان عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. والتقى زيلينسكي ترامب الذي سعى إلى التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس الأمريكي بعد اللقاء إنه يتعين على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وأشار إلى خسائر فادحة لدى طرفي الصراع، مضيفا الأمر برمته سخيف، لذا نعم سأبذل كل ما بوسعي لوضع حد للحرب. وقال الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحات أدلى بها على هامش القمة، لقد خسرت روسيا عددا هائلا من الأشخاص وكذلك أوكرانيا. ولدى سؤاله عن لقاء مع الرئيس الأوكراني قال إنه عقد اجتماعا جيدا معه، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مرة أخرى في وقت لاحق. وأقر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة كانت حتى الآن تركز على إيران، مشيرا إلى أنه يرغب من الآن في صاعدا في الاهتمام بالقضية الأوكرانية، لا لدواع مالية بل بسبب الخسائر البشرية وفق تعبيره. وأضاف: السبب الوحيد الذي يدفعني إلى التدخل هو أنني لا أحب أن أرى 25,000 شاب يموتون كل شهر. جنوب لبنان. قتل 4 أشخاص في سلسلة غارات استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضع لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل الماضي. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميبادون بمنطقة النبطية، كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة، مما أدى وفق حصيلة أولية
إلى مقتل 4 مواطنين ووقوع جرحى. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد القتلى منذ الإعلان عن الاتفاق إلى 5. ولم تقتصر التطورات الميدانية على هذه الغارات، فقد أفادت الوكالة الوطنية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة النبطية الفوقة ومحيط بلدة الريحان في قضاء جزين، بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق حداثة حاريس في قضاء بنت جبيل. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بلدة بيت ياحون، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض وبشكل كثيف في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وصولا إلى ضاحيتها الجنوبية. وعلى الرغم من هذه الخروقات، تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى حد كبير مقارنة بالأشهر الماضية، مما سمح بعودة تدريجية للنازحين إلى عدد من المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع نقاش محتدم حول موقع لبنان في الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن وطهران. ويبرز الغموض الذي يحيط بوضع لبنان في الاتفاق بوصفه أبرز نقاط الخلاف، إذ تقول إيران إن الاتفاق يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقي قواتها في الجنوب وتحتفظ بحق الرد على هجمات حزب الله. وقال مسؤول أمريكي إن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليس من شروط الاتفاق، بينما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من العمليات العسكرية الإسرائيلية قائلا إنه غير راض عن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في لبنان في وقت سعى فيه إلى إبرام اتفاق مع إيران، علما بأن إسرائيل لم تشارك بشكل مباشر في محادثات السلام. وتأتي التطورات الأخيرة بعد إعلان ترامب الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في 28 من فبراير شباط الماضي. عمان. لا يمكن فصل الكلام التركي عن مشاريع سكك حديدية ضخمة مع السعودية تمر عبر الأردن وسوريا عن التساؤلات التي طرحها الملك عبد الله الثاني قبل نحو 10 أيام على خبراء اقتصاديين بعنوان كيف نحقق الاستجابة المطلوبة لمرحلة اقتصاد واستثمارات ما بعد انتهاء الحرب. عمان ترى أن الحرب ستنتهي وتسوية كبرى قادمة مع خارطة جديدة للمنطقة، واليمين الإسرائيلي الحالي سيغيب، وإيران لاعب أساسي، والأهم في السياق الاقتصادي أن احتياجات الخليج الاقتصادية والاستثمارية تغيرت. وحسب الخبير الاقتصادي جواد العناني، كل الأطراف وبدون استثناء تسعى الآن اقتصاديا لتحفيز الجاهزية وتنفيذ مشاريع ذات صبغة إقليمية بعد تبدل الأولويات وتغيير الاحتياجات. ويضيف أن إيران ستحاول الولادة اقتصاديا من جديد، ودول الخليج تسعى لوقف هدر الخسائر، وتركيا موجودة وتراقب ولديها إمكانات التحرك، ثم تبقى جاهزيتنا في الأردن. ولأن الاقتصاد يحكم نمط العلاقات السياسية برأي العناني، فإن الخروج من عنق زجاجة مضيق هرمز أصبح الشغل الشاغل لنخبة واسعة من الخبراء والتكنوقراطيين في الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات المنطقة. ويبدو أن الإعلان التركي الأسبوع الماضي عن بحث إقامة سكك حديدية يأتي في إطار ما سمي بالهلال السني، وسط تقدير خبراء الاستثمار وبينهم العناني بأن الملف الأكثر جاذبية هو النقل البري. المشروع التركي السعودي إذا تمكن من الولادة ولم تتآمر عليه إسرائيل سيشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، لأن إقامة مشاريع سكك حديدية ضخمة في المنطقة غير ممكن بدون عمان ودمشق، حيث تتحكم عناصر الواقع الجيوسياسي بهذه المسألة.
وفي هذا السياق يناشد نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير محمد حلايقة بالعمل وبأسرع وقت ممكن على الاستجابة لاشتراطاته والجاهزية لمشروعاته، مما يتطلب من الحكومة الأردنية إظهار المرونة والقدرة على الاستفادة من متغيرات احتياجات دول الجوار الملحة. ما أعلنته الرئاسة التركية عن مفاوضات جدية مع المملكة العربية السعودية للتعاون في إنشاء قطارات سكك حديدية لنقل البضائع والمنتجات ما بين منطقة الخليج وتركيا ثم أوروبا عبر الأراضي الأردنية والسورية، يعيد إحياء المصالح الحيوية الأردنية السورية. بيروت. أثار الدور المستجد لإيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أثار انقساما في الداخل اللبناني، حيث شككت قوى سياسية لبنانية بقدرات طهران على تأمين انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في مقابل شكر تقدم به أمين عام حزب الله نعيم قاسم لإيران على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية. وقالت مصادر سياسية إن طهران أبلغت حزب الله بأنها لن توقع الاتفاق النووي مع واشنطن قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وفي المقابل قال حزب القوات اللبنانية إن وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإيراني الأمريكي عام ويتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وليس له أي انعكاسات عملية على لبنان، لأن الذي يقاتل في لبنان هي إسرائيل وليست أمريكا، واتهم طهران بتقديم خدمات لفظية إلى حزب الله ليكمل القتال تحقيقا لأهدافها. وأكد حزب الكتائب اللبنانية أن لبنان غير معنيا بأي اتفاق سوى ذلك الذي تنخرط فيه الدولة ومؤسساتها الشرعية عبر الأطراف المفوضين رسميا بالتفاوض باسمهم في واشنطن. دمشق. كشفت وزارة الداخلية السورية إحصائية بأعداد الموقوفين لديها من فلول النظام البائد ومن أصحاب الرتب العسكرية الذين وصل عددهم إلى نحو 3700 عسكري سقطوا في قبضة قوى الأمن، في تأكيد منها على الاستمرار في ملاحقة جميع المشتبه بتورطهم بجرائم النظام السابق. جاء ذلك بينما أقرت الحكومة السورية بمطالب المحتجين المشروعة وأن تحقيق العدالة يتم بسيادة القانون لا سيادة الغضب والانفعال، وذلك في مساع لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق سورية مطالبة بطرد المتهمين المرتبطين مع النظام السابق وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تأكيد على استمرار ملاحقة جميع المتورطين. وعمت المظاهرات عددا من المحافظات السورية في الأيام الأخيرة احتجاجا على عودة المتعاونين مع النظام البائد والمعروفين باسم الشبيحة والمطالبة بمحاسبتهم وتطورها إلى حراك يومي، دعت وزارة الداخلية السوريين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج القانون. وكان اعتصام الكرامة في دير الزور شرق سوريا قد أعلن إنهاء اعتصامه في الخيمة بعد 5 أيام من انطلاقه، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المحافظة ومنع أي محاولات لاستغلاله أو إثارة الفتن وزعزعة السلم الأهلي، وذلك عقب اجتماع بين ممثلي الاعتصام والجهات المعنية في المحافظة بعد أن تعهدت الحكومة السورية بتلبية مطالب المحتجين بالكامل، مع الإشارة إلى أن بعضها يحتاج إلى وقت أطول للدراسة. وبحسب مصادر إعلامية في دير الزور فإن الجهات الحكومية كلفت شخصا للتنسيق مع ممثلي المحتجين وتسجيل البيانات المتعلقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب وفق الأصول المعتمدة. وفي سياق التهدئة التي تقوم بها الحكومة عقدت

قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني وبمشاركة مسؤولي الكتل بالمحافظة للحديث عن جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد طحان على الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية وفقا لما أفاد به مراسلون. وبدوره لفت قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة بدأت بمحاكمة كبار المجرمين ولن يفلت أحد من العدالة وفق القانون عن طريق وزارة العدل، مشيرا إلى أن أي محاسبة للمجرمين تتم وفق قوانين الدولة السورية وبما يحفظ حقوق الضحايا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن القول بأن أهداف القرآن الكريم التي جاءت بها آياته الكريمة تبين أنه كتاب هداية هو قول حق لا شك فيه، ومع ذلك فهو لا يحصر أغراض القرآن الكريم ويقصرها على الهداية في مجالات الاعتقاد والتشريع والتأمل الداعي إلى اكتساب المعارف وحسب. فالباحث المدقق والمحقق إذا تدبر القرآن الكريم بإنعام نظر وفكر وعقل، فإنه سيقف على إشارات تومئ إلى حقائق العلوم، وإن لم تبسط في إنبائها أو تسمي بأسمائها. واحتوائه على هذه العلوم يأتي حجة على أهل العلم كلما اخترقوا أسرار الطبيعة وكشفوا حقائق الموجودات. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم سيدي.
7: فضيلة الدكتور، إذا تأملنا في خلق الإنسان وهو أقرب شيء للإنسان كي يتأمل به ويتفكر، فهناك أمور تحدث للإنسان عجيبة بعض الشيء ولكن لا يدقق بها. فالإنسان يدرك الزمن والوقت من خلال إدراكه، ولكن كيف تدرك أجهزة الإنسان وأعضاؤه للزمن وهذه أمور مرتبطة بوظائفها؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لعل الإجابة عن هذا السؤال الطيب يضطرنا إلى الحديث عما يسمى بالساعة البيولوجية في الإنسان، شيء محير وشيء بالغ الدقة. لكن قبل الحديث عن هذه الساعة، فهل في مخلوقات أخرى مثل هذه الساعة؟ اكتشف أحد العلماء الإفرنسيين أن في مقدور بعض النباتات حساب الزمن، حيث إن بعض أوراق مجموعة من النباتات تؤدي حركات معينة في وقت محدد من اليوم، إذ أن هذا النبات عنده ما يسميه العلماء ساعة بيولوجية تحسب له الزمن. ثم إن العلماء اكتشفوا أيضا أن في الحيوان ما يشبه ما في النبات، فهناك حيوانات تعرف بدقة بالغة مرور الزمن، فتتجه إلى مكان سباتها في الشتاء، لو تأخرت أو بكرت قليلا لماتت، بحساب في غاية الدقة. تأوي بعض الحيوانات إلى أوكارها لتركض طوال فصل الشتاء، ولولا أنها تعرف كيف يمر الزمن لما أمكنها ذلك. قال تعالى، الآن آية دقيقة جدا، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني شيء دقيق جدا أن الله هيأ للمخلوق كل أجهزته، لكن من أودع فيه هذه الغرائز؟ أعطى كل شيء خلقه، يعني زوده بكل ما يحتاج من أجهزة، الآن ثم هداه إلى مصالحه. ثم هذا الحديث عن الإنسان. أما عند الإنسان فإنه بجوار غدته النخامية مجموعة خلايا لها خاصية عجيبة، إنها تستشعر الضوء الذي يسقط على قاع الشبكية في أثناء النهار. إذا استشعرت هذا الضوء معنى ذلك أن الوقت نهار، فإذا غابت هذه الأشعة التي تسقط على قاع الشبكية معنى ذلك أن الوقت ليل. كما تفضلتم في مقدمة هذا اللقاء الطيب، الإنسان بإدراكه الواعي يعلم ما إذا كان في الليل أو في النهار، لكن هناك أجهزة كثيرة جدا في الجسم ينبغي أن تكون في النهار على وضع وفي الليل على وضع آخر، ينبغي أن يزداد نشاطها في النهار وأن يقل نشاطها في الليل، وهناك أجهزة أخرى بالعكس ينبغي أن يزداد نشاطها في الليل ويقل في النهار. فما الذي ينبئ هذه الأجهزة التي ليست عاقلة أن الوقت نهار أو أن الوقت ليل؟ هذا هو الموضوع بالذات،
7: لا بد من استشعار معين لهذه الأجهزة.
8: طبعا هذه الأجهزة تستشعر أن الوقت نهار، فلها خطة ثابتة تفعلها في النهار، ثم إنها تستشعر أن الوقت ليل، لها خطة ثابتة تفعلها في الليل. مثلا في النهار يزداد استهلاك الجسم للطاقة، فترتفع درجة حرارته نصف درجة عن المعدل الوسطي، وتنخفض في الليل نصف درجة عن هذا المعدل الوسطي. من يشعر الخلايا وخلايا الاستقلاب بالذات أن الوقت وقت نهار؟ هذه الخلايا التي إلى جوار الغدة النخامية تستشعر من خلال اقتباسها لقاع العين أن الوقت وقت نهار. إذن الساعة البيولوجية مكانها إلى جوار الغدة النخامية مرتبطة بقاع العين، فإذا جاء الضوء في النهار على قاع العين أشعر هذا المركز البيولوجي الساعة البيولوجية أن الوقت وقت نهار، فإذا غاب هذا الضوء من قاع الشبكية أخبرها أن الوقت وقت ليل، إذن لابد من خطة ثانية. الآن مع بعض التفاصيل، إن سقوط الضوء فوق الشبكية ينتقل بوساطة سيالات عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى الغدة النخامية، وهي كما قلنا في حلقات سابقة ملكة الغدد، ووزنها نصف غرام. هذه الغدة النخامية تؤمن التكامل والتكيف بين وظائف الأجهزة الداخلية، هي مسيطرة، هي ملكة الغدد، تؤمن أيضا ضبط النشاط العام للجسم. الآن أول غدة تتعلق بهذا المركز الذي هو الساعة البيولوجية الغدة الدرقية، والغدة الدرقية فيها استقلاب، معنى استقلاب تحول الغذاء إلى طاقة، هذا الغذاء يتحول إلى طاقة عالية في النهار وطاقة متدنية في الليل. أنت في النهار تتحرك، تعمل، تذهب إلى عملك، تحل مشكلات. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالغدة الدرقية التي أوكل إليها أمر الاستقلاب أي تحول الغذاء إلى طاقة، هذه الغدة تعمل بنشاط بالغ في النهار وبنشاط متدن في الليل بأمر من هذا المركز البيولوجي الذي هو الساعة البيولوجية.
7: وهذا ما يفيد الإنسان، ففي النهار يعمل وإلى ما هنالك. ولكن فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أيضا في الليل بعض الناس يعملون، هذا سؤال لابد من طرحه.
8: طبعا هذا السؤال إجابته أن نتاجهم في الليل يقل عن النهار. أنا أنصح أن يكون العمل في النهار، لكن هناك حالات استثنائية كالمطارات وكمراكز الحدود وبعض المعامل، الطاقة التي يصرفها الإنسان في الليل هي أقل من الطاقة في النهار، إذن لن يكون العمل في الليل كالعمل في النهار. إذن الطاقة التي يستطيع الإنسان بذلها في النهار ليست كالطاقة التي يستطيع بذلها في الليل. إذن حينما نكلف إنسان أن يعمل في وقت السكن والنوم، لا شك أن هذا العمل لن يكون في فاعلية عمل النهار.
7: لذلك المدرس ينصح الطالب بأن يدرس في النهار وليس في الليل.
8: كما أن الجسم ما ينتفع به من النوم في الليل لا ينتفع به من النوم في النهار، بل إن بعض الأحاديث تقول إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، في النهار تزداد ضربات القلب من 10 إلى 20 ضربة عنها في الليل، يزداد إدرار البول من 2 إلى 4 أضعاف في النهار عنه في الليل، بل إن المثانة كأنها في الليل تأخذ إجازة من أجل أن يرقد صاحبها براحة من دون إزعاج دخول وخروج إلى الحمام. يعني ضربات القلب ترتفع 10 إلى 20 ضربة في النهار عنها في الليل. المثانة يزداد نشاطها في النهار إلى 4 أمثال عنها في الليل. ألا ترى معي أن لهذا الإنسان تصميما رائعا، أن هذا الخالق العظيم رتب أجهزة الإنسان وعملها وتصميمها والتنسيق بينها بشكل معجز؟
7: سبحان الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة للتسمية التي ذكرتها دائما في هذه الحلقة، ألا وهي الساعة البيولوجية، هي تسمية غريبة بعض الشيء، تدل على الوقت في الساعة، وبيولوجية تدل على جسم الإنسان،
8: تدل على ساعة ليست كساعاتنا. ساعاتنا ساعات ميكانيكية أو إلكترونية، يعني فيها أجهزة، فيها عجلات ومسننات ونوابض، والإلكترونية فيها صفحة من مادة معينة وفيها أوامر، لكن ساعتنا في الجسم ليست من هذا النوع، ساعة بيولوجية يعني تقوم بها الغدد الصماء والمراكز العصبية والتواصل الهرموني والعصبي. شيء آخر، في النهار يرتفع النشاط الكهربائي للدماغ، وفي الليل يضعف هذا النشاط. يعني الإنسان في النهار يمكن أن يؤدي عملا فكريا رائعا، لكنه في الليل لا يستطيع ذلك. طبعا في النهار أقصد به بعد طلوع الشمس، يعني هي ساعة الفجر المباركة، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. كنت البارحة في حفل تكريم عالم من علماء دمشق، فقام هذا العالم وألقى كلمة أشار فيها إلى أن بركة صلاة الفجر وما بعد الفجر هي وراء هذه المؤلفات الضخمة التي أنتجها في حياته. هو يستيقظ لصلاة الفجر ولا ينام بعدها إطلاقا، هذا وقت كما قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. فيبدو أن الدماغ في النهار في أعلى مستوى من النشاط، هذا النشاط يضعف أيضا في الليل. الآن في النهار تزداد درجة لزوجة الدم عنها في الليل. طبعا الدم إذا كان لزجا كان أقرب إلى الصون من أن يسيح من جرح بسيط، فالإنسان حينما يغضب أو حينما يخاف ترتفع لزوجة دمه، في الليل يتميع الدم، وهذا أيضا بسبب الخالق العليم الحكيم الذي جعل هذا الدم صونه في النهار أن يكون لزجا وصونه في الليل أن يكون متميعا. يزداد عدد كريات الدم البيضاء كسلاح دفاعي في الإنسان في النهار عنها في الليل. الكريات البيضاء هي جنود خاضعة لنظام دقيق من أجل أن تؤدي وظيفة الدفاع عن الجسم. في النهار في حركة، في مصافحة، في تناول طعام، في عمل بأماكن قد تكون فيها جراثيم، فجهاز الدفاع في الإنسان يكون مستنفرا بجاهزية عالية في النهار عنها في الليل. قضية تبدل وظائف الأعضاء والغدد الصماء في النهار عنها في الليل، هذا من مهمة الساعة البيولوجية.
7: فضيلة الدكتور، طبعا ذكرتم ما بين الليل والنهار، وحدثنا الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات عن هذا التبدل في وظيفة الإنسان.
8: نعم، الآن الليل لباس، الليل وقت الإنسان يلتقي به بزوجته فرضا، لذلك معدلات النمو في الليل أعلى منها في النهار. الإنسان ينام، هرمونات النمو تكون أشد فاعلية في الليل عنها في النهار، حتى الهرمون الجنسي يكون في الليل في أعلى مستوى من مستوياته عنه في النهار. في الليل يقل استهلاك السكر 30% عما هو في النهار، إنه السكر هو طاقة، تحرق المواد السكرية فتشكل طاقة، الإنسان في النهار يحتاج إلى طاقة لكن في الليل لا يحتاج لهذه الطاقة، إذن يزداد استهلاك السكر في النهار 30% عنه في الليل. هذا معنى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لازلنا في الساعة البيولوجية، المعدة أيضا تكون قدراتها الإفرازية وقدراتها على هضم الطعام قليلة في الليل، لذلك هذه العادات التي أليفها الناس أن يتناولوا عشاء دسما هي عادة سيئة جدا، بل إن بعض الأبحاث العلمية تتجه إلى أن يأكل الإنسان نصف الكمية الغذائية اليومية صباحا و35% منها ظهرا و15% منها ليلا. أما ما يفعله الناس يأكلون أكبر كمية من الطعام في الليل، المعدة قدراتها على الهضم تضعف في الليل عنها في النهار.
7: فضيلة الدكتور، ذكرت لنا أنه في النهار يزداد نشاط الجسم وتزداد الحركة الدموية وارتفاع ضغط الدم وإلى ما هنالك، وذكرت أن هذه الساعة البيولوجية هي التي تحدد أن هذا الوقت ليل أم نهار كي يحصل مثل هذه العمليات، ولكن هل هناك مواد هي التي تفرز كي تعمل هذه الأجهزة بهذا الشكل؟
8: الحقيقة أنه الإنسان حينما يستيقظ تتراكم في دمه مادة تؤدي إلى تسارع النبض وارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى نشاط الجسم، وهذا ملموس عند معظم الناس أن ذروة العمل في النهار وأن المستوى الأدنى هو في الليل. فكما قلت قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أنا زرت أمريكا، شيء لا يصدق أنها الطرقات في الساعة الخامسة صباحا مزدحمة أشد الازدحام، يذهبون إلى أعمالهم في وقت مبكر جدا، وأنا أقول أن الأمة التي يبدأ عملها قبيل الظهر هي أمة لا تنتج شيئا. يعني هذا الوقت المهم جدا اللي فيه ذروة النشاط هو وقت الصباح. نعم، هذه الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار. يعني كخلاصة لهذا البحث العلمي، الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار، فافعلي كذا وكذا وامتنعي عن كذا وكذا. ثم تشعر هذه الخلايا التي هي الساعة البيولوجية، الأعضاء والأجهزة والنسج والغدد والخلايا، أن الوقت وقت ليل، فافعلي كذا وكذا وامتنعي عن فعل كذا وكذا. لذلك الإنسان الذي يعمل ليلا ونهارا بنوبات سريعة تضطرب الساعة البيولوجية في جسمه.
7: هناك بعض رجال الأعمال وما شبه ذلك يذهبون إلى مناطق مختلفة، فقد يكون الآن هنا نهار وهناك ليل، ويذهبون بوقت قصير، ماذا يفعلون؟
8: هذا يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية.
7: نعم.
8: وأوضح شيء، الإنسان لو سافر إلى طرف الدنيا الآخر، يعني من لبنان إلى أمريكا، ما الذي يحصل هناك؟ هو مبرمج أن هذا الوقت ليل، هو في النهار هناك، إذن لا ينام أو ينام في النهار ويقلق في الليل. بعد يومين أو ثلاثة أنا سافرت عدة مرات، يعني إلى أن أستقر في وضع متوازن أحتاج إلى يومين بعد وصولي إلى هناك، وعند عودتي إلى بلدي أحتاج إلى يومين آخرين حتى تعمل هذه الساعة بشكل منتظم. أما هؤلاء الذين يسافرون كل يوم إلى أماكن بعيدة، هؤلاء تضطرب عندهم هذه الساعة البيولوجية. على كل يقول الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟
7: إذن فضيلة الدكتور، لابد أن نشكرك لإتاحة الفرصة كي تعرفنا على هذه الساعة البيولوجية التي تحدد الوقت بدقة وتعلم أجهزة وأعضاء الجسم أن هذا الوقت ليل وأن هذا الوقت نهار. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا إلى حلقة قادمة، ونذكر أنه عندك ساعة تبرمج الهرمونات والنبض والضغط والحرارة والقدرة على الهضم، وهذه الساعة تدرك إذا كنت في النهار أم في الليل.
8: لابد من تعقيب قبل أن ننهي هذا اللقاء الطيب. الآن قضية أخرى، أنت حينما تنام تؤوي إلى فراشك، وحينما تقرر بإرادة صلبة أن تستيقظ في الساعة الفلانية، صدق في الدقيقة التي عينتها تستيقظ. وهذا أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أحد أنه نؤوم، فقال عمر رضي الله عنه: فضحت نفسك يا رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فأنت إذا شئت أن تستيقظ، تستيقظ في الوقت الذي تريده، والدليل في النزهات والرحلات والسفر إلى أماكن بعيدة، تستيقظ قبل المنبه.
7: نعم صحيح،
8: بساعة أو دعها الله في الإنسان. نعم.
7: إذن أيها الإخوة والأخوات، كما حدثناكم عن هذه الساعة البيولوجية في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ونذكركم بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: السماء، البرزخ،
4: النحل،
5: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
4: النمل،
5: الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن أمام ما نعيشه من الفتن، من السوداوية، من الضيق. بدنا ناس تبث التفاؤل. صدقا كل ما كنت اجتمع مع الناس هلا وقبل 3 شهور وقبل سنة وقبل 10 سنين وبكل هال14 سنة اللي مرت لك وقبل منها، أبث روح التفاؤل. قلونا الشام بخير والحمد لله، عم نصلي وعم ندعي. اليوم موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويعجبني الفأل الحسن. ويعجبني، كان العرب عندهم فأل. شوفوا شغلة، أيام يعني يتطيروا يعني منها، وأيام يعني يشمئز منها. وبيقول لك أخي هاي التطير مثلا، زدت الطير يروح نحو الشمال، بيقول لك أخي هاي التجرة مو منيحة، يطول بالك، استهدي بالله. التطير أول شيء لا يجوز. أما الفأل الحسن هو أن تنتظر الفرج، تأتيك مبشرات تدل على الفرج. كل شيء بيدل على الفرج تراه في حياتك. هلا الواحد بعد الليل شو بيجي؟ نهار. وبعد العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين. قيل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لذلك هذا الفأل الحسن المقرون بالظن الحسن. أنا عند حسن ظن عبدي بي فما ظنكم برب العالمين. شو بتظنوا؟ أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. لذلك الفأل الحسن مع الظن الحسن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الهجرة كان مع سيدنا أبو بكر، فاتوا دخلوا على غار ثور وجلسوا فيه، وتبعه المشركين، وحتى وقف على باب الغار رجل بال على باب الغار، قال: لو رأى نظر إلى أسفل قدمه لرآنا. سيدنا أبو بكر من حرصه على النبي عليه الصلاة والسلام صار يبكي، فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني هلا نحن أولادنا أيام مثلا بكون عنده بكالوريا وكذا ومرعوب، تجي أمه تهدي من روعه: يا ابني الله يرضى عليك، والله بإذن الله بتجيب علامات. نحن بحاجة له. أنت ما شاء الله دارس، ولا يعني مثل ما بيقولوا امتحنتك وشغلتك. يعني نحن أمام ما نعيشه من الفتن، من السوداوية، من الضيق. بدنا ناس تبث التفاؤل. يا أخي لا تشغل، لا. صدقا كل ما كنت اجتمع مع الناس هلا وقبل 3 شهور وقبل سنة وقبل 10 سنين وبكل هال14 سنة اللي مرت لك وقبل منها، أبث روح التفاؤل. قلونا الشام بخير والحمد لله، عم نصلي وعم ندعي. في كاسة، تعرفوا هذا المثل، كاسة نصها مليان، قال لك يا أخي شوف فاضي، يعني نصها فاضي. أنت انظر للنص المليان، لك نصها مليان بتنشرب. لذلك فإن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا.

معنا. طيب الأول واحدة بأي طور تعيشه في حياتك كل شيء مقدر، تجارتك مقدرة، ذهابك مقدر، إيابك مقدر، علاقتك مع هالبشر بتجارتك مقدرة، مرة بتربح مرة بتخسر، الله هو اللي مشي الكون، اجت مصيبة هي مقدرة، هذا كله كون الله اللي راسمه. هلا الآن ما يجري هذا الله راسمه، وعدنا هون نحن بهالبلد بدنا نصبر بدنا نصبر. هذا بيقول لك مع محسن اسحب 200,000 وهذا كليات، هذا تجزى على صبرك به. لذلك اليقين بأن المقدر كائن علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واعلم، لما قال لابن عباس أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كله مقدر، راحت سيارة راحت، شو نساب، الحمد لله. لذلك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان له يعني أولاد، أحد أولاده مات، قال الحمد لله الذي أخذ واحدا وأبقى لي أربع. هو خد هو جاب. بقى الحياة الدنيا كمان هي بننطلق لشيء تاني، الحياة الدنيا كدر وتعب. مين قالكم انه الحياة الدنيا هي سعادة؟ لقد خلقنا الانسان في سعادة ولا في كبد؟ في كبد، كبد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والنبي عليه الصلاة والسلام فتن بأهله، ما حكوا على عرضه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر. شو هي الهجرة؟ هجرة تكون عندك أنت بيت وحيط وشغل وأربعة عشرين، تروح على ضيعة ما بتعرف فيها حدا. النبي يوم ضيف عن سيدنا أبو أيوب ويوم هون، أصعب شغلة هي، أصعب شغلة الواحد يغير المخدة تبعه. يا سيدي مو هجرة، أنت روح لعن بيت حماك تنام ليلة ما بتزبط معك. قال طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار. تبدك يا خالصة، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. بالماء في نار؟ لا، فالحياة كمان ليس فيها إلا التعب والنكد. بتكون تعرفوا أنه هناك عبودية اسمها السراء وعبودية الضراء. عبودية السراء اللي كنا عايشين فيها، عفوا يعني لما ما كان فتن، لما ما كان في حروب، يعني اللي عاشوها آبائنا، روح على شغله ويرجع يوم الخميس والجمعة، يطلعوا سيران ويضق المرش ويمشي، لا في حواجز ولا في انفجارات ولا في هي سراء. ما الضراء؟ اللي أهل الشام عاشوا 14 سنة، راح أولاده وراح بيته وراح المال وراح المحل وتعب ونكد. كهرباء، لكن بالشتاء ما في كهرباء، شو بده يشوف الواحد؟ يعني نحن عشنا حياة تجيك فاتورة كهرباء على ساعة كهرباء. والله في أخ إجا قال لي 1,700,000، قلت له قديش معاشك؟ قال لي 250,000. يعني شيء ما بيتحملوا عقل،
وبيجي على الجامع بيقولوا له صباطه عشان يعني يكمل الامتحان، يكمل ان شاء الله. ربي عز وجل بيجعل ما كان منا في ثباتنا وصبرنا سببا لدخول جنة ربنا. لذلك في عبودية اسمها عبودية السراء، هي بدها شكر. سراء أكلنا بنشكر، هلا ضراء بدها صبر. أيضا إخوان الكرام ابتعدوا عن اليائسين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن هيك. والله اليوم الله يرضى عليه مثلا فزع التهجد، شو هذا فأل حسن؟ أنت صالح، قل له أنت ما في منك. اليوم كلياتنا إن شاء الله قبل يعني العشاء بربع ساعة نازلين على التراويح، كلكم ما شاء الله ما في منكم، شفتوا حاطط طاقية هيك، هي بتدل على الفأل الحسن. اوعوا تثبطون، شو التثبيط؟ شوفوا هيك قاعد قبل المغرب قاعد، شو سيدنا صاير شيخ؟ لك الزلمة لك شاب لساته أول عمره، لك قطعت له حيله، لك بطل يصلي، شفتوا أنه هيك قاعد عم ينغم بالقرآن، شو صاير عبد الباسط؟ هيك بيقولوا رفقاته ها بيثبطوه. تجي بتتحجب برمضان وهيك ما شاء الله صايرة شيخة، لا حول ولا قوة إلا. هدول اسمهم المثبطين، هؤلاء الذين يقطعون عنك الطريق للوصول إلى الخير والوصول إلى الله عز وجل. والله كلمة كلمها كلمة بتقولها بتخلي إنسان يصير من أهل الله، يصير عالم. والله أول ما سلمت الإمامة هم بالجامع عام 1989 شافني رجل من هدول الصباحجية، صليت فيهم أول صلاة صبح، قال لي طيرت لي عقلي، بعدين قال لي إن شاء الله بتصير إمام من أئمة المسلمين. أنا صرت أضحك يعني إمام من أئمة المسلمين، لكن عطاني حافز أنه ما أقطع صلاة هون. شاب لسه ما عفوا شاب نجيبه ظهر وعصر ومغرب وعشي ورد تاني يوم، بعدين ما في عطلة. هلا الناس تعطل مثلا جمعة وسبت، هون الإمام بالعكس لما ساوينا الدروس وقيام الليل وللمساء وتاني يوم والتهجد وكذا، ويم أسيراني في الإسلام الخادم والإمام. كلمة بيعطيك ياها الإنسان بيرفعك. بيجي مثلا أبوه عم يشوفه عم يدرس تاسع كذا، وهي بيسأله سؤال لك أنت مثلا، بيقول له كذا، بتعرفوا شو بيقول له؟ تعرفوه أبو صابر، بيقول له أنت مو خرجك تدرس ومو خرجك مدري إيش، أو أستاذ بالمدرسة ما حل المسألة صح، بيقطع الخير عنه والأمل، خلص هذاك بده يحمل حاله ويمشي ما بده يدرس. نجيبه الإمام الشافعي كان يروح لعند الإنسان اللي ما يفقه المسألة يكررها عليه 70 مرة حتى يفهمها، وبيجوز هذا يطلع منه خير. ليش أينشتاين ملعينه من المدرسة؟ كان وراء أم طلع بعدين عبقري. لا تردوا على المثبطين، اتفائلوا أمور بخير. بيجي واحد يتفرج هيك الوضع امبارح بسوريا بيقول لك راحت، قل له طول بالك، قل له عم نصلي ونجي وندرس. تفاءلوا بالخير تجدون. أيضا إخواننا الكرام، هل هذا تفاءلوا بالخير هو ليس بحديث أثر، لكن الحديث أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. تفاءل لك للمو منيح بتساويه منيح. سعيد بن المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبع، أحد الكبار من التابعين بعد الصحابة، له جده كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن، حزن حزن الحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنت سهل. شو يا حزن؟ حدا بيسمي حزن؟
قال بل أنت سهل. قال لا أنا حزن، هذا اسم سمانيه أبي، شو أنت عم تغير لي يا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أنت سهل. شو قال سيدنا سعيد ابن المسيب؟ قال فما زالت الحزونة فينا بعد. قال والله لهلا صرنا من وقت جدي لهلا، من 20 سنة، من 50 سنة، من 40 سنة، لأنه ما سمعنا كلمة النبي. نبي تفائل وقلب له إياها، حطت الإشار كرمال مثلا شو رمضان، قول ما شاء الله. لك شو فيها الجمال، المرأة جمالها بحجابها. لا تنغري انت هلا مثلا عمرك عفوا يعني 30 للـ40 بشعراتك، ويب الواحد متى ما قطعت الـ40 شو بده يصير؟ شابة 50 بدها تروح تصبغ. اما الحجاب، تلبس الحجاب هذا اللي هو نور وإيمان. آخر شيء حتى هيك نتفائل بالخير، والله يصرف عنا الحزن، في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء البشرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي، أي الناصية يؤخذ بالنواصي والأقدام، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا جعلت القرآن ربيع قلبي ونورا لبصري وشفاء لهمي وحزني. قال إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. كلام صحيح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم قولوا والله كلياتنا متضايقين وشايفين شو عم يصير بالكرة الأرضية كلها، بلكي الله هيك بيبدل، بدال الكرب بصير فرح. يعني واحد قالوا له انه انت رأسي بالرياضيات بالبكالوريا، في اخ من الاخوان الكرام صدقا مثل ما عم قلكم طلعت النتائج حاطينه بالرياضيات 0، لك طالب شاطر، لك شاطر انا بعرفه بالسعادة بالشعبة الاولى، ويبكي يعني ما تقدم اعتراض، عفوا كل علاماته شبه تامة. قدم لي وإذ هي العلامة 60، خربطين مدري شلون مخربطين، هي 60 بس ما مو نقلينا مزبوط، شلون كان وشلون صار؟ كان ما بيفوت وراسي صار ناجح بيفوت كل الاختصاصات. هيك نحنا كلك هم وغم وضيق وكرب وبلاء بتصير قريب من الله، خاصة في هذا الشهر الكريم. لذلك ويعجبني الفأل الحسن، أي شغلة بتشوفها هيك مو ما فيها فأل حسن اقلبها. لا، جاء واحد لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له شو اسمك؟ قال له أنا زيد الخيل. قال بل أنت زيد الخير. شوفوا هيك باري أخي جسلم عليه كذا، قلت له شو أنت؟ قال لي أنا بكالوريا. قلت له إن شاء الله بتجيب العلامات العالية وبتفوت الفرع اللي بتحبه. قال لي شو حبيت منك يا شيخ؟ يعني أنا ما قلت له إن شاء الله تفوت طب، بلكي ما بده طب، تفوت الفرع اللي بتحبه، قد يكون هو بده هندسة، قد يكون بده حقوق، قد يكون بده تجارة واقتصاد. خلوا الناس متفائلين، دائما تفائلوا. سبحان الله، هيك في أخ شفته من يومين هيك تفرج على وشه
قلت له حبكي أنا، لكن قلت له بس تبسم تبسم، قلت له النبي تبسم فتبسم، أي في إنشودة لك تبسم، في ناس هيك طبيعتهم بيتبسموا، النبي كان بسام هيك، أعطونا أعطونا أعطونا الحياة، أعطونا التفاؤل، أعطونا الطاقة الإيجابية، أعطونا الحيوية في الحياة. تلاقيه حزونة، سيدنا عمر شاف واحد ماشي وهيك يعني هيك مثل يعني لا عمره 90 ولا عمره 60، شاب هيك، قال له أمتع علينا ديننا، شو المشوي هاي؟ لك امشي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى وكأنه يتحطط من صبب اللي نازل نزلة خورشيد بالمهاجرين، عرفتوها؟ لما بينزل الواحد بده يعلق الجير لأنه بتكر شلون بيمشي، بتلاقي عم ينزل لحاله هو إذا عم يمشي على رجليه، هيك النبي كان يمشي وعم يحكي هو نايم، وتلاقي هيك الحزونة رجولة مع البسمة، شوف التبسم تبسم يعني هالبسمة ايه على فكرة لما الواحد بيتبسم بيشغل 30 او 60 عضلة، لما بده هيك يعبسها بده 140 الضعف. بسموا بسم حجي، يا ريت الكاميرا كانت تصور، ان شاء الله في دروس اخرى ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن عن عمره فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى. وإحنا على مشارف كثير منا على مشارف الصيف وأجازات الصيف، بيحتاج المرء أن يذكر ويعني يرشد إلى كيف أن يستثمر أجازته ويتعامل إزاي مع هذا الوقت، لأن الصيف داخل في السؤال يوم القيامة، وداخل في الحساب، وداخل في كشف صحيفة العمر. لأن بعض الناس بيتعامل معاه كأن الصيف مساحة مباحة ملهاش سؤال ملهاش غاية، كأن الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن هذه الفترة. فبعض الناس مش بينتبه ان احنا ان ده وقت، الوقت ده خطير جدا. لو في انسان عايش هيعيش 60 سنة، وفي كل سنة ليه 3 اشهر اجازة، هيكون قضى قد ايه من عمره في مواسم الاجازة؟ حد يعرف يحسبها؟ واحد عايش 60 سنة وكل سنة عنده 3 اشهر اجازة، يبقى قعد وقت قد ايه؟ هيكون قعد كم سنة؟ 15. أحسنتم، 15 سنة كاملة. دي مش مجرد أيام عابرة ولا ساعات متناثرة، دي قطعة ضخمة من عمرك. ولذلك السؤال الحقيقي مش إزاي أنا هقضي الأجازة، لكن كيف سأجيب الله سبحانه وتعالى عن هذه الأجازة. الإجازة دي ربنا سبحانه وتعالى عما هيسألني عنها. طبعا الكلام ده ممكن بعض الناس دلوقتي اللي عنده 40 سنة و 30 سنة واللي متخرجين والجدة والأم وبتاع يقول لك أنا مالي ومال الموضوع ده. لا، أنت حضرتك كمسؤول، لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول. أنت جد، أنت أب، أنت مربي، أنت واحد خريج، أنت مسؤول عن رعية ما، ومسؤول عن توعية من حولك وأنك تهيئ ليهم هذه الأمور. فأنا هأجيب عن الأسئلة دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. أنا هتسأل يوم القيامة كده كده، فمن ضمن الأسئلة اللي هتسألها عن عمري، فأنا لازم أعد سؤال ولابد أن يكون صوابا. أنا هقول إيه لما هتسأل عن الأسابيع دي؟ أضافت لقلبي إيه؟ أضافت لعقلي إيه؟ أضافت لصحيفتي إيه؟ المشكلة مش في ضياع يوم ولا اتنين، المشكلة أن الإنسان يعتاد أن ينظر لمواسم كاملة على أنها خارج مشروع العبودية. المؤمن لا يعرف في حياته وقت خارج العبودية، وأظن اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن الانتقال من العبادة للعبودية. أنت تنتقل من صلاة لعمل، ومن عمل لراحة، ومن راحة إلى نزهة، لكن الخيط اللي بيجمع كل ده أنه عبد لله في كل أحواله. النوم عبودية، الرياضة عبودية، الجلسة الأسرية عبودية، الرحلة عبودية، القراءة عبودية. يعني عبودية يعني أنا بتقرب إلى الله بهذا الأمر. ولذلك السؤال: هل هنستمتع بالصيف ولا لا؟ لا، مش ده السؤال الصح. السؤال الصح: هل هنستمتع بالصيف بطريقة ترضي ربنا ولا لا؟ هل هنعرف نجمع بين المتعة والأجر ولا لا؟ بين الراحة والبناء ولا لا؟ بين الترفيه والرسالة ولا لا؟ العمر يا جماعة أغلى من ان احنا نقتله، والوقت أشرف من ان هو يتهدر. فاحنا عاوزين ان الإجازة دي والصيف تكون صفحة تفرحوا انك تشوفوها يوم القيامة، سواء كنت شاب في اعدادي، في ثانوي، في جامعه، في متخرج، ان حاجه تسرك انك تشوفها انت واولادك يوم القيامه، وتقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا وهدانا لهذا. الايام بتمضي بسرعه، لكن اثرها هتبقى طويل. والصيف هو يعني ايام قليله، لكن والاجازه عموما ايام قليله، لكن هتتفتح يوم القيامه الايام ديت وهنشوف. فإحنا محتاجين ندرك كويس أوي إن الحقيقة إن الوقت ده هو جزء من العمر اللي إحنا هنتسأل عنه بين يدي الله. كتير من الشباب بيغيب عنده الموضوع ده، فبيتعامل معاها ان هو دي استراحة وخلاص. هي استراحة من الدراسة، مش استراحة من حاجة تانية، مش استراحة من العبودية. المؤمن دايما بينظر لكل أوقاته انها محطة من محطات السير الى الله سبحانه وتعالى، محطة من محطات السير الى الله. والسير الى الله لا يعرف إجازة، العبودية لا تعرف عطلة صيفية، والملائكة ما بتتوقفش عن كتابة الأعمال لغاية ما الناس ترجع تاني المدارس وترجع تاني للجامعات وترجع تاني للشغل. مدام ان القلم بيكتب والصحيفة بتملى والعمر بينقص، فالمؤمن لازم يسأل نفسه السؤال الجوهري: ماذا أعددت للجزء ده من عمري قبل أن يسألني الله سبحانه وتعالى عنه؟ والعمر لا يقاس بعدد الأيام التي عشناها، لكن بعدد الأيام التي عشناها لله وتعلمنا فيها شيء ينفعنا في دنيانا وأخرانا. واخدين بالكم؟ فما تخلوش أن الأجازة والصيف تكون فترة بتمر عليكم، جعلوه أثر يبقى بعدكم وفيكم. الأمر ده إن شاء الله يعني لو الإنسان استوعبه هيدرك كويس قوي إن شاء الله إزاي إن الصيف ده ما ينظرش ليه إن هو وقت للراحة وخلاص، لا، ده وقت مساحة للسبق. ولذلك الصالحون في الماضي بينظروا للأيام الفارغة دي نظرة مختلفة، بينظروا ليها إن دي مساحة إن هم يسبقوا، مساحة إن هم ينطلقوا. كانوا بيخافوا من الفراغ أكثر ما بيخافوا من الانشغال، لأن الفراغ عندهم ما كانش زمن بالعمل، كان أرض خصبة تزرع فيها خير أو هتزرع فيها الندم بعد كده. فأنا عاوزك تسأل نفسك سؤال: أنت هتكون إيه بعد انتهاء الصيف؟ أنت وأولادك، أولادك اللي خدوا الأجازة الاثنين ثلاثة أربعة دول، بعد انتهاء الصيف هيكونوا إيه؟ القضية مش إزاي إن الأجازة تنتهي إزاي، القضية إنك تعبر الأجازة بيك إلى نسخة أفضل منك، إنك تخرج بقلب أقرب إلى الله، عقل أوسع علما ومعرفة، حتى الجسد يكون أقوى، علاقات أعمق وهمة عالية، مشروع أوضح. الموضوع ده لو ربنا سبحانه وتعالى فوقنا كده ومن علينا بيه اللي احنا ندركه، هندرك وقتها بقى إن الصيف ما عادش وقت. هو ده اختبار. في أيام الدراسة الناس بتكون متشابهة، صح؟ الجميع بيصحى في وقت معين والكل رايح جاي على الدروس ومش عارف ايه والجامعات، والجميع مرتبط ببرنامج معين ماشي فيه. لكن الصيف بتختفي القيود، القيود بتاعت تصحى امتى وتعمل خلاص بتختفي، هنا بتظهر حياتك. عشان كده يعرف الرجل في الفراغ، عند الفراغ. اي واحد عاوز تكتشفه شوفه في حاجتين: في الفراغ والخلوات، والتالتة عند ايه؟ عند التعامل المادي معاه، التعامل مال. لكن فراغه وخلواته شوفها. الطاعة وقت الانشغال أحيانا بيحملك ليها النظام، لكن الطاعة وقت الفراغ لا يحملك ليها غالبا إلا الإيمان. فالصيف ده مش اختبار للوقت، هو اختبار للقلب والأهداف. واخدين بالكم؟ الصيف هيقول لنا مين من يقود ومن يقاد. بعض الشباب بيدخل الصيف لا بلا خطة، فتلاقي الهاتف بتاعه اللي بيه اللي أعلم ما يحركه مقطع بيقوده، صديق مزاج، يكتشف بعد 90 يوم من الأجازة أنه ما صنعش حاجة. واحد تاني يدخل الصيف عنده رسالة، عارف بيصحى عاوز يعمل إيه، كل ليلة عارف هو عاوز ينجز إيه. ففي فرق بين واحد بيعد الأيام وواحد بيجعل الأيام تعده، واحد بينتظر انتهاء الصيف وواحد بيبني نفسه في الصيف. واحد بيخرج من الأجازة واستهلك 3-4 شهور من عمره، واحد أنتج في الشهور. عشان كده احنا عاوزين نتكلم عن مفاهيم تساعدنا ان الأجازة تكون منتجة مش مستهلكة، ان الأجازة تكون منتجة ما تكونش مستهلكة. النهاردة هتكلم في شريحة أو اتنين كده، وإن شاء الله ليهم دورة مستقلة بإذن الله، أعد دورة للمراهقين، يعني ربما تكون على الأرض إن استطعت أو تكون أونلاين ليعم نفعها للجميع، لكن لو كانت على الأرض هتسجل إن شاء الله. هي لأن فكرة نتعامل إزاي مع سن من أول 13-14 لغاية يعني سن القرب من 20 ولاد وبنات، السن ده بقى فيه تحديات كبيرة جدا، ولو عدم الانتباه ليها هيعمل تشويش كبير. كتير من الأباء بيتعاملوا مع المراهقين على أنهم مشكلة محتاجة علاج، مش أن هي طاقة محتاجة توجيه. ولذلك كتير من البرامج الصيفية بتفشل، لأنها بتنظر للشاب من زاوية إزاي نمنعه وإزاي إيه ياخد محاضرة ومش عارف إيه وخلاص. لا، توفيق إنك كيف تستثمر ما فيه من دوافع فطرية. قبل ما تستثمرها الشهوات والمواقع والأسواق والكلام ده كله. المراهق مش فاسد بطبعه، لكن هو إنسان انفجرت داخله فعلا معاني جديدة جدا، عاوز يثبت نفسه، يريد أنه يشعر بقيمته. هو المعاني دي هتلاقي هو عاوز فعلا يثبتها، هتلاقوه دايما كل اللي شغله أنه هو عاوز يشعر بقيمته، عاوز يريد أنه يحترم، عاوز ينجز، عاوز يتسمع صوته، يريد أن يكتشف العالم من حوله، عاوز يختبر قدراته. فلما ما بيلاقيش باب في الحاجات دي عشان يحققها، إيه اللي بيحصل بقى؟ بيدخل من باب تاني. ده كتير جدا من الانحرافات ما بتكونش حبا للمعصية بقدر ما هي بحث خاطئ عن معنى. من وجهة نظركم المراهق بيكون محتاج إيه تاني؟ إحنا بنيجي نبص دي إيه اللي بيحصل في أوقات زي كده، هو بيبقى محتاج الحاجات دي. كتير من الانحرافات اللي بنشوفها عندهم ما بتكونش حب في المعصية بقدر ما هي بحث خاطئ عن المعنى، هو عاوز المعنى. ففلسفة التعامل معاه عموما وفي الأجازات خصوصا، إنك ما تقولوش احفظ، احضر، اجلس، اسمع كذا، مش عارف ايه، دي حاجة تشعره انه هيسمع، انه هيقود، انه هينجز، انه هيأثر. اللغة ديت هو هيفهمها. عشان كده ليه هما بيقعوا في السهر والتوافه والكلام ده؟ النفس يا جماعة بطبيعتها لا تحتمل الفراغ، النفس لا تحتمل الفراغ. طبعا انا عارف ان بعضكم دلوقتي هيطلع، يعني انتوا عارفين مثلا ايه، في اخت مثلا تقول لها ان في ضيوف النهارده جايين، فتقول لك ايه، انت ما قلتليش ليه، فتقول لها معلش حصل ظرف كده معين وبتاع، ومتاب حاولوا تتصرفوا في اي حاجه، فتقول لك اصل الاكل عقبال ما اللحمه تفك هتاخد ساعه، فتقول لها نجيب حاجه من بره، اصل المحلات دلوقتي قافله، تقول لها طب انا هنزل اعمل كذا، فتقول لك اصل كذا. فكل مره تحاول تجيب حل تلاقي ايه، ان في حد حاطط العصايه. انتوا عارفين العجله لما تحط العصايه في العجله مش هتمشي، خلاص هي بتقفلها. ليه؟ نفس الكلام في اللي احنا بنتكلم فيه، تيجي تتكلم مع السن ده والمراهقين وان ازاي نتعامل معاهم وازاي هو لازم يشعرك بحاجه، هو عاوز حاجه واحده بس تعملها، يا شيخ اعمل برنامج ويا ريت يكون مجاني وتكونوا متفاضيين، والبرنامج ده يكون 24 ساعه، وتاخدوا الاولاد وتخلصوا لنا كل حاجه، وتخلصوا لنا همهم وكل حاجه، وتجيبهم في اخر الاجازه خلاص، وعم عاوزهم في اي وقت، ويا شيخ الله يكرمك ما تلعبش في دماغهم الا بالحاجات اللي انا راضي عنها. ماشي؟ ففي ناس بتبقى عاوزه كده، في ناس عاوزه كده، لحتى ما بيلاقي برامج جيده ولا حاجه تلاقيه لازم يعلق عليها، ده برنامج بفلوس. طيب ما الناس النفوس اللي سابت وقتها ديت وقاعده مال ترتب لاولادك وتحجز حاجه، ولا تحجز لهم بس مجرد حمام سباحه بكذا، ولا تحجز لهم ساعه بكذا، وعاوزاهم يقضوا وقت جميل في كذا، المبالغ دي كلها حاجات كبيره قوي. لا، فتلاقيه يعلق على المبلغ، او يعلق على اصل البرنامج فيه مش، يعلق على تصميم، يعلق على كذا، يعلق على كذا. الشخصية دي لابد ان يعاقب، يعاقب باقدار خلاص تجعله ان يدفع هو الفواتير لوحده. واخدين بالكم؟ فاحنا النهاردة عم نيجي نتكلم في وقت زي كده، في حاجة زي كده، هتلاقي لا يا شيخ ما بسمعوش الكلام، يا شيخ الصحبة مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه، يا شيخ مش عارف ايه. بصوا يا جماعة، المشاكل سهل أي حد في الشارع يقراها، عقلية المشكلة كل الناس تجدها، عقلية التوفيق والحل ديت المباركين دي المختلفين، دي بقى الناس اللي هم دول خلاصة الأمة، دول خلاصة أهل الألباب، دي ناس بتفكر عقلية الحل. إيه دايما الحل؟ مش إيه دايما المشكلة؟ المشكلة سهل أي حد يلقطها، أي حد يتكلم فيها، أي حد ماشي في الشارع يقولها. واخدين بالكم؟ فبقول لكم ان القيم كان بيتكلم على النفس، ان النفس اللي لم تشغل بالطاعه هتشغلت صاحبها بالمعصيه. مع المراهق المساله اعمق، هو ما بيبحثش بس عن المتعه، هو بيبحث عن الاثاره والتحدي والانتماء والانجاز. ان شاء الله في الدوره بقى لو ربنا سدد ويسر نتكلم بالتفصيل فيها اكثر. فهو ده بيحتاج الحاجات دي. فالاربعه ديت لما مش بيلاقيها في بيئه صالحه هيلاقيها في مكان تاني، هيجد التحدي في اللعب والانتماء في شلة حتى لو سيئة خلاص، وتلاقيه عادي ينزل الساعة 11 يقول لك أنا خارج، ويجي لك بعد الشروق. في البداية ممكن تبقى الشلة دي عادية تافهة، هو بلاش كلمة تافهة هم كأشخاص، لا أهدافهم وميولهم تافهة، فهو بيبحث عن انتماء. انت معرفتش تجيب له الانتماء ده في بيئة صالحة، فإيه اللي بيحصل؟ هيلاقي في شلة غلط، الإثارة هيلاقيها في الحرام فهو معرفتش تجيبها له في الحلال، الإنجاز هيلاقيه في الأمور التافهة، لكن كان ممكن يجد الكلام ده كلها في مشروع نافع. ناخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة إدراكها في البدايات، من الحاجات المهمة جدا في البدايات. هتلاقي السن ده خلصنا في الولاد كل شوية تلاقيه بيتكلم عن فلوس، عايز اجيب فلوس، انا عاوز مش عارف ايه، صح؟ عندكم حد من الولاد بيفكر بالطريقة دي؟ كل شوية شغله كله زي يجيب فلوس، زي يجيب فلوس، زي يجيب فلوس، والكلام ده كله. ففي شباب كتير بيفكروا ايه بالكلام ده كله على طول. جميل. من الأخطاء انك تتعامل مع رغبته في الكسب وكأنها عيب. ده دي من علامات النضج. عبد الرحمن رضي الله عنه كان تاجر، والزبير كان تاجر، وعثمان رضي الله عنه كان تاجر، والصحابة يا جماعة لم يكونوا يحتقرون المال ولكن يحتقرون أن يملك المال قلوبهم. واخدين بالكم؟ فلذلك من الحاجات الجميلة كان بعض المربين بيعملها مع الشباب في الحلقة وفي البرنامج بتاعهم، عمل لهم مشروع أول ألف. هي مشروع أول ألف ده، مشروع أول ألف ده إنك إزاي تكسب 1000 جنيه. فيكلمهم إزاي نكسب مال بالحلال، إزاي أبيع، إزاي أدخل السوق، وإزاي أخدم الناس، وإزاي مش عارفين، وإزاي كذا. إحنا من وجهة نظرنا بنبقى شايفين إن عندهم إن المال هدف. لا، هو يا جماعة اتربى جواه في حاجة ولدت جواه دلوقتي اسمها الاستقلال، في حاجة دلوقتي الاستقلالية. طب والاستقلالية دي عشان هو يجيبها عاوز يبقى فيه إيه؟ دخل. طب الدخل ده هيجيبه إيه؟ فأنا النهاردة مشكلتي النهاردة إن أنا بحبس الموضوع في مجرد الفلوس. الولد بيدرك موضوع ازاي اكسب مال حلال وازاي ايه، وفكره الاستثمار الصغير والكلام ده كله هي فكره كويسه بس تكون صحيحه، ما تكونش ايه مجرد ايه. يعني هقولها لكم ازاي. عارفين الموضه؟ يعني انا اعرف دور قران بتدي تدبر مش عن قناعه، امال ايه؟ هو الدنيا كلها بقت بتقول تدبر، فاحنا لازم نقول تدبر. واخدين بالكم؟ احنا لازم نعمل تدبر. فليه؟ عشان نعمل تدبر لازم نقول اصل هو الناس مش هتيجي الا كده، ولازم نقول كلمة برنامج صيف، ولازم نعمل كذا، ولازم نعمل كذا. فأحيانا الموضوع للمستثمر الصغير والاستثمار والكلام ده كله أحيانا دي اللغة اللي احنا نكسب بيها، يلا كله ايه أبيول خلاص. لكن أنا النهاردة عم علمه مشروع، أنا هنا عم علمه ازاي. وفكرة كلمة أول ألف دي بتبقى جميلة، مشروع أول ألف، إن هو فكرة إن يدوء إن هو يقدر ايه يكسب. فهنا أنت مش بتعلمه المال بس، أنت بتعلمه المسؤولية، الصبر، القناعة، التواصل، المبادرة. واخدين بالكم؟ وكل واحد من كل بيئة فيها مربين، بل كل بيت المفترض فيه أب وأم عارفين الدنيا بتمشي إزاي، عارفين إن ممكن يجيب يعني إزاي ابنك ده لو عاوز يكسب 1000 جنيه، فإزاي تخليه يكسب ولو 1000 جنيه؟ تقعد تفكر كده. ده أنت النهاردة لو سألت الشيخ شادي شات جي بي تي وروحت قلت له يا شيخ شادي أنا شاب كذا كذا كذا وعاوز عاوزك تقول لي مشاريع وافكار ودي امكانياتي ودي مهاراتي وفكر معايا، هتلاقي. يعني انا عاوز اقول لك دلوقتي الموضوع ما عادش. هو اهم حاجه انك تكون انت عندك قناعه انك لديك استعداد نفسي انك تبذل لتربيه ابنك وتصبر عليها وتربيه الجيل دوت. فانت النهارده عم تعلمه، هتعلمه مسؤوليه، هتعلمه صبر، تواصل، مبادره، ازاي يتكلم ويحتك بالمجتمع والكلام ده كله. وبلاش نحارب مع السن ده الاستقلاليه يا جماعه. مراهق بطبيعته، طبعا كلمة المراهق ديت احنا مش في صدد دلوقتي نحلل الكلمة، وان شاء الله في الدورة نحللها، يعني هل هي اطلاقها كلمة صحيحة ولا لا، وهل هي كلمة فيها نزاع من ناحية الشرعية ولا لا، وهل في التراث الاسلامي كانت موجودة ولا لا، ده ان شاء الله نتكلم فيها. لكن خلونا بس نتكلم في المعروف عرفا ان السن ده بطبيعته هو بيريد ان يشعر انه كبير، ماشي، ان هو كبير. لو اصرنا على معاملته ان هو طفل بيتمرد وعنيد وخلاص، ايه اللي هيحصل؟ هنا انا كأن الاستقلالية اللي بتتربى زي ما كنا بنتكلم في امومة واعية، البنت من هي صغيرة عندها 3-4 سنين اللي هي تلقائي بتخش المطبخ بتساعد مامتها، هي عندها فطرة الايه الخدمة البيتوتية والحاجات دي كلها وادارة البيت والكلام ده وتشارك فيه. لما الام من اول مره صدمتها وثالث مره وعاشر مره وطلعتها بره المطبخ وضربتها وانت دخلتي هنا ازاي وبتاع، فالبنت الفطره اللي كانت موجوده دي تم استحاش، بقى في استحاش في الموضوع ده، ماشي. الاستحاش ده انا هنا حاربت الفطره، وان شاء الله في دوره المقبلين على الزواج في موضوع هنتكلم فيه وخطة إبليس الكبرى. خطة إبليس الكبرى هي مرتكزة على مجموعة من الأركان من ضمنها ضرب الفطرة، ضرب الفطرة وتحويل الفطرة. ففطرة فطرة السن ده في استقلال، خلاص أنا بقيت كبير وإن أنا بقيت أعرف إن أنا أعمل إيه والكلام ده كله. طب هو الحل إيه؟ إن أنت لسه عيل صغير؟ لا، هو الحل قبل ما تقول له إن أنت عيل صغير، هو السؤال اللي قبل أنت عيل صغير، هو حضرتك ابنك اللي وصل 15 و17 ده، هو حضرتك ليه مش مكنته وأهلته إنه ما يبقاش عيل؟ هو أنت ليه ما عملتش المشكلة دي؟ دي مشكلة كبيرة حضرتك مشارك فيها، حضرتك مشارك فيها. فإحنا لو أعطيناه مسؤولية هيرتقي، فبدل ما تقول له تعالى اجلس واسمع، تقول له أنت مسؤول عن الفريق ده، أنت هتنسق الرحلة دي، أنت هتقدم البرنامج. يعني في شاب سبحان الله لسه عامل معاه الفكره ديت، هو يعني موضوع ان يحفظ قران ويهتم بالامور الشرعيه اللي كان مهتم بيها والحاجات ديت، هو واخد موقف وخلاص وما عادش مركز والكلام ده كله. فاحنا عاوزه يعيد تاني اللقطه ديت وبتاع والكلام ده. فقلت له طيب احنا عاوزين هنستدعي فلان، هو حد متميز يعني من اهل الفضل يعني، وعاوز يكمل معاه بودكاست وتحضر حوالي 15 سؤال وانت اللي هتدير الحوار، ماشي؟ والحاجه دي خلي بالك هتصور، هنصورها وهنضعها داخل الجروبات. فبعد اذنك عاوزك بقى شغل احترافي، شغل الناس تشوفه وتتعلم منك. فبدا يبدا يقول، بدا يسال وبدا يحط خطط، وهيتكلم ازاي وهيساله وحضرتك بتحفظ حفظت القران ازاي يا شيخنا، طب وايه التحديات اللي بتقابلك، طب ما في، وابدا اقول له مجموعه من الاسئله اللي بتلاقيها الناس كتير جدا تحديات. تقول له طب هو حفظ القرآن هينفع في ايه يعني؟ طب انا لو حفظتش القرآن اللي هيحصل مش عارف ايه اللي كذا كذا. فالولد بدأ يعد الحاجة، انت شوفه هو بيعد، وهو بيعد الفكرة دي. وبمناسبة يعني عندي برنامج اسمه سفيرة للفتيات سن من 17 لغاية سن التخرج. من المواد الصعبة، من المواد الصعبة انك تتكلم فيها وتديهم دورة فيها وبتاع، هي براهين الاسلام، دلائل وجود الله ودلائل النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات حول الكلام ده كله والقصة دي كلها. فبدل ما كل مرة انت اللي تدي المحاضرة ولا تكلمهم في حاجة زي كده، ما تخليهم هم اللي يقلبوا. فعملنا لهم الحاجة ديت، هم اللي هيديروا بنفس الفكرة ديت، واخدين بالكم؟ فبدأوا وديتهم المراجع والمصادر، راحوا حضروا وهم اللي أداروا الحوار وداروا بينهم وبين بعض. والتقرير اللي جالي انا ما حضرتش، اي نعم، بس لما اطلعت على التقرير اللي جاي حاجه فوق الممتاز. هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ هنا القصه ما عادش بدل امبارح مكان محاضر مستمع بس، لا، النهارده بقى الولد مش مجرد، لا، النهارده بقى هو رقم واحد، رايح هيبدا يتعود يتعلم حاجات، هو ازاي المايك والمايك النظيف ايه هو، ويسجل ازاي، وبعدين يمنتج ازاي، وبعدين الكاميرا تبقى محطوطه فين، طب ونوعيه الاسئله اللي هسالها للشيخ، وبعدين ازاي هكون قاعد، وازاي اتكلم معاه بلغه تتناسب مع سن شيخنا، وازاي وازاي وازاي وازاي وازاي، ومهارات التواصل. كل دي هو اتعلمها من ايه؟ من موقف واحد بس بسيط. وخدم فكره الاستقلاليه بتاعته، بدل ما كل شويه تقول له روح للشيخ وروح اقعد معاه وتعلم منه، فهو كان حاسس ان اللغه ديت لغه ايه، يا عم انا كبرت بقى خليني افكر معاك وبتاع. انت هنا اشبعت عنده جزء من الثقل. ممكن الفكره دي ما تجيش مع واحد، تيجي مع حد تاني، تيجي مع حد تالت، تيجي مع حد رابع. سبحان الله، كان في واحد شاب كده مبتلى بالسجاير، ومهما تديه بقى محاضرات والكلام ده كله مفيش خالص يعني بتاع. فكلفناه ان انت قلت له بص ان في محاضره وانا عاوزك انت اللي ايه تتكلم فيها مع مجموعه من الشباب، تعرض لهم عرض باوربوينت على مخاطر الحاجه ديت وبتاع والكلام ده كله. حتى لو انت يعني ربنا يعني مبتليك بالحاجه دي، ايه المشكله انك ايه تساعد اخوتك كده؟ بس انا عاوز له بقى، انا عاوز بقى شغل احترافي يعني. سبحان الله، راح ذاكر وراح يدنه يحضر ويجيب مقاطع واضرار اللي بتاع ده، ودنه يجيب ويجيب، راح سمع كل اللي انت كنت تتمنى ان يسمعه. بس النهارده هو مش رايح يسمعه عشان نفسه، هو رايح يسمعه عشان حاجه تانية خالص. الشباب في السن ده مش محتاجين دايما الى درس اكتر ما محتاجين ان يشوفوا تجربه. فاحيانا رحله واحده بس جبليه تخليه اسد، تحدي رياضي تخليه يدخل. اقول لكم على حاجه، احيانا في بعض اخواننا يعمل ايه، مسابقه في رمضان، مسابقه قبل رمضان ومسابقه في الاجازه. عارفين ايه المسابقه؟ هو عنده حلقات قرآن وكل حاجة، بس ما بيعملش الحلقات القرآن. هو بيعمل إيه الأول؟ قبل ما بيعلن عن الحلقات بيعمل دورة كرة قدم في الحي بتاعه، دورة الكرة دي بقى في فريق بقى، وفي دول 32 و16 وانت طالع بقى كاس، عامل لهم جو كده ايه معين، برقي معين، وحجز لهم ملعب وبتاع. بيقضي في الدورة دي حوالي 15 يوم، كل الأنماط بيجوا، وطبعا الأولاد بيدخلوا الدورة دي من خلال استمارة ومتفقين معاهم، وكل واحد يجي بالفريق بتاعه. يعني أنت عاوز يجيب فريق الحي بتاعك ماشي، فريق العيلة بتاعتك ماشي، وليهم أطقم وبيديهم هدايا وبيديهم كذا، بس في أداب، ممنوع في تعدي كذا، وقت الصلاة بنصلي في وقت كذا وقت كذا وقت كذا. قبل نهاية الدورة ما تنتهي وخلاص بقى والدوري بينتهي، يروح يقول لهم إيه؟ خلاص احنا إن شاء الله عندنا برنامج قرآن في المسجد، قرآن ده البرنامج ده هنخلصه، هنعمل تاني الدورة دي للمشاركين فقط. طبعا هم انبسطوا جدا في الدورة وانبسطوا جدا وتعرفوا، خلينا نقول التلت بس اللي هيكمل بس، خلاص ده فضل الله جبته. فتحدي رياضي، عمل تطوعي، خلاص احنا عندنا من اشهر الحاجات التطوعية بيجي حاجة كده، ناس بتعمل وجبات كده وبتاع زي التكية والحاجات دي، وزي موائد اللي بيسموها موائد الرحمن والقصة دي كلها، وشغالين فيها تتفرج على الشباب موجودين فيها. شباب ممكن ما يخشش المسجد، حبش يجي الجامع مرة واحدة، بس تعالى بقى اقول لكم على حاجة، الاولاد دول كنت تيجي تقول لهم ليالي العشر من رمضان انتوا اللي منظمين السحور في المساجد الكبيرة دي، يوم رايحين ويروح هو داخل النهاردة ما يصليش التراويح، هو داخل ينظم لابس التيشيرت بتاعهم ولابس البتاع وبينظم وبتاع. ايه انت اشبعت فكرة، هو عمل تطوعي. الحاجات دي بتربي اكتر من 10 محاضرات، خلاص الشباب عندهم شغف ان يقابلوا ناس مميزين، ناس مميزين. احنا الحمد لله ربنا بيرزقنا بنجمع مجموعة من الشباب بنقعدهم مع حد مميز دنيويا، خلاص يبقى ده الباب اللي عارفين باب المؤلفة قلوبهم، هو مميز جدا دنيويا بس هو من اهل الاخره يعني، فيروح يقعدوا معاه، مرتب لهم مجلس معاه، دكتور كبير، تاجر كبير، اي حاجه ايه من النماذج اللي هو مش معتاد يشوفها في الجامع او بيشوفها في الجامع بس ما يعرفش هو ده فين في الدنيا، فبيروح يقعد له في الدنيا، فبيروح يزوره في الدنيا، لما بيزوره في الدنيا في مكان عمله فبيشوف الوضع بتاعه الدنيوي فبينبهر جدا بيه، فيبدا يتكلم معاه، فأول كلمة بيبدأ يتكلم معاي يقول لهم القرآن اللي قعدكم هنا القعدة دي، أنا ما بقعدش مع أي حد. ويبدأ بقى يكرمهم بقى ببعض الكرم، فالأولاد يبدأوا يقعدوا، فيبدأ إيه يبقى في أسئلة من المربي المرافق ليهم للشخصية دي، طب أنت إيه أكتر حاجة؟ ياخد منه مدرسة الحياة، فمدرسة الحياة هيديهم الدرس اللي كان الشيخ هيديه في الجامعة. واخدين بالكم؟ بس المرة دي خدوا منين؟ تاني إن الشباب مش محتاج دايما لدرس، الدرس مهم. بس هو محتاج لتجربة، ولذلك هتلاقيهم بيقعدوا مع خاله اللي بيجي من سفر يوم الجمعة يزور تيتا، ليه خاله بقى وبتاع وقصة، ويدانهم قاعدين مع خاله ويشوفوا مش عارف ايه، وخاله اللي مش عارف عمل في العربية، وخالته اللي عملت كذا وركبت جراب جديد فهم عاوزين نماذج تجارب غير الفكرة اللي انت مصمم. بعض المعاني لا تسمع وانما تعاش، بعض المعاني لا تسمع إنما تعاش. الفكرة دي مهمة جدا، إن نحول الصيف من التلقي إلى المشاريع، بدل دورة ومحاضرة وكلمة ودرس اجعلوه مشروع إعلامي، مبادرة تطوعية، بودكاست، فيلم قصير، حملة إلكترونية، معرض. السن ده بيحب إن يرى أثر لما يفعل. إن شاء الله أقول لكم بقى إن شاء الله يمكن في الدورة أو المرة القادمة بعض الأفكار اللي تكون مناسبة أكتر يعني. شاهد هنا عم اجي بقى انا ادخله في الحته دي واجي اقول له اسال نفسك انت عاوز تكون فين بعد سنتين مثلا، مثلا اقعد مع ابنك النهارده اقول له انت عاوز نفسك تكون فين بعد سنتين، يقول لك كلام كتير، اكتبه، اكتب الكلام اللي هو هيقوله، اي كلام حتى طالما مش حرام اكتبه، اكتب كل اللي يقوله لك طالما هو مش حرام، دنيا بقى اخره بتاع اكون حافظ مش عارف قران واكون مش عارف بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. جربوا الموضوع ده، اتعمل قبل كده مع بعض الشباب وكان دي اثر كبير جدا. بعد ما تخلص تقول له احنا ده لمدة سنتين، طيب ايه رأيك تعالى انا هعلمك ازاي تعمل خطة لمدة سنتين توصل للي انت عاوزه ده. ففكرة ان الولد يبقى قدامه خطة لنفسه ازاي يوصل للي هو قاله، انا دلوقتي ما اتكلمتش على فكرة، حتى لو قال عاوز اكون تاجر بتاع موبايلات وافتح موبايلات، وانت عاوز يبقى دكتور قد الدنيا ماشي، وان كان يعني الدنيا مش جايبه جناح بعوضة، مفيش حد قد الدنيا، طب الحل تعمل ايه؟ قول له طيب ماشي تعالى عشان نفتح موبايل خلال سنتين، محل موبايل احنا محتاجين

من وجهة نظركم كده. قول له ايه كمان؟ هيقول لك حاجه، شويه حاجات كتير. قول له طيب لعيب الكوره ده تعالى ونسمع بقى مقاطع للعيب كوره، للعيبه كوره مشهورين عشان يبقى لعيبه جامده. هتلاقيهم عندهم عادات الاكل الصحي، الصحيان، عدم السهر، مش عارف ايه بتاع، نبدا نحط البرنامج. فانا عاوزه ايه؟ يتحط قدام نفسه، انت عاوز تبقى لعيب كوره؟ اه تعالى نشوف واحد مشهور جدا من المشاهير ديت. انا هنا مش ماشي معاه بعظم حاجه، انا بس بتنزل معاه عشان اوصل له فكره، واخدين بالكم؟ لكن انا مش بيكون هدفي ان انا اقول له ان دي هويه، لا ده مش عارف ايه والكلام ده كله، انا مش هوديه الناحيه دي، انا بس بحاول بقدر الامكان اوصل له فكره. بالنسبه للصحبه، فكره اصدقاء السوء، اصدقاء السوء هنتكلم كتير في الموضوع ده. الفراغ الاجتماعي لا يبقى فارغا يا جماعه، فراغ مش هيبقى. لم يجد الشباب رفقه المسجد وجد رفقه المقهى، لو مش وجد رفقه الانجاز وجد رفقه التسكع والباطن، لو مش وجد رفقه المشاريع لا رفقه الايه؟ التوافه. فلازم دورك المركزي انك تصنع الرفقه، دورك المركزي. الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه هو ادواركم من اول بقى تيتا لغايه وانت نازل، ادوار والناس اللي معاها مال دي ادواركم، دي من الادوار اللي انت محتاج توقف فيها وتشتغل فيها. كل واحد ده يا جماعه بنتكلم دلوقتي في امه، واخدين بالكم؟ ما تخافش، انا يعني بقول كتير ما تخافش على ابنك من التمرد، ما تخافش على الشباب في المسجد من التمرد، اكتر ما تخاف منهم من الضياع. التمرد دي طاقه، اللي احنا بنسميها غند، هي طاقه. الاستقلاليه دي طاقه، حب الظهور ده طاقه، حب المال ده طاقه، حب المغامره دي طاقه. السؤال مش ازاي نقتلها، ازاي نحولها لوقود بناء. واخدين بالكم؟ ربنا ما خلقش فينا الطاقات دي عشان تكون سبب هلاكنا، لكن عشان تكون سلم للارتقاء لو احسننا توجيهها. بل الشهوه نفسها، الشهوه اللي في السن ده، ما احنا يا جماعه يعني خلينا نكون صراحه، احنا اوهمنا، احنا مشينا في مسار معين، المسار ده اقنعنا نفسنا ان الولد ما ينفعش يتجوز الا في سن معين ويبقى معاه 1 2 3 4 10. دي كلها اوهام انت ما حطيتهاش للاختبار في يوم من الايام. طب النهارده اللي اعد بنته وعنده بنت فعلا ما شاء الله عندها 17 و18 سنه متميزه جدا جدا، وانتوا عندكم شرايح كتير متجوزه في السن ده. خلاص انا اعرف اكثر من شاب متجوز وعنده ايه 19 سنه و18 سنه، هو في قيم، هو وعلى فكره هو بيدرس وبتاع والدنيا وماشي، بس هو الولد مسؤول. لكن انا اوهمت انك مش هينفع تتجوز الا وانت عندك 25 سنه، يبقى بلغ وهو عنده 15 سنه وبقى له 10 سنين. ما هو بلغ ده يعني ايه؟ يعني ربنا جعل فيه احتياج معين، مفترض بقى فطريا يوديك اتجاهه. لا، هسيبك 10 سنين اتحارب في الموضوع ده، ومطالب بقى ما تبصش يمين ما تبصش شمال، بص قدامك، ما تمسكش الموبايل، مش عارف تيك، حصار حصار حصار حصار حصار حصار حصار حصار. الحصارات دي لو عشر المجهود ده انفق، وان احنا نعد الشباب دول يكونوا مؤهلين لسن الزواج وهم عندهم 20 سنه، ربما كنا هنلاقي نماذج. وبالفعل في نماذج وفاتحه بيوت دلوقتي، ماشي؟ وفي يعني في نماذج. انا بقول لكم مجرد الطرح ده صادم عند بعضكم دلوقتي بالمناسبه، هو صادم عند بعضكم، بس انا عارف ان هو في البعض الاخر عنده، لا عنده ناس بفضل الله فاتحين بيوت في السن دوت، ماشي؟ اعرف انا دعاء دعاء من اللي انتوا بتسمعوا لهم والكلام ده كله متجوزين وهم عندهم 18 سنه، من اللي انتوا كلكم بتسمعوا لهم وما شاء الله لا قوه الا بالله ومكسر الدنيا وبتاع والبتاع والقصه دي كلها، وكان بيدرس وكان وكان وكان وكان وكان. فيعني ربنا يسدد. وانتوا على فكره لو فتشتوا في كل حواليكم هتلاقوا ناس كتير كده، لكن احنا اقنعنا اولادنا، اقنعنا ازواج البيت، واقنعنا الشباب هتتجوز امتى. هو اصلا الفكره دي، الفكره دي يعني احد الاباء بيقول لابنه ان شاء الله انت باذن الله وانت في اولى جامعه اجوزك. طب الولد ده فين دلوقتي؟ هو في اولى ثانوي او في ثانيه ثانوي، ثانيه ثانوي. فبقول له انت في اولى جامعه، ثانيه جامعه هجوزك ان شاء الله، بس انا عندي شرط انك تحقق القيم دي، وانك تكون انت فعلا مسؤول عن نفسك في علاقتك مع الله، مسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا، ومعاك السنتين دول انت اللي هتثبت لنفسك. انت لو اثبتت لي اجوزك. سبحان الله، يقول لي الولد تغير تغير جذري من بعد ما قلت له الكلام ده. قال لي انا شفت ابني راجل من يعني مجرد بس ما بدأ يغير في منظومة نفسية عنده. أنت هتتجوز إمتى؟ لسه بقى عما تبقى متخرج ولسه في جيش ولسه تروح تقدم كذا ولسه تعمل 1 2 3 4 5. سبحان الله، يعني إيه؟ طبعا هيجيب فلوس منين ومش هيجيب فلوس منين ديت يعني مش دلوقتي الإجابة بتاعتها، بس هقول لكم سطر واحد بس. لا هو سهل جدا يا جماعة. بصوا يا جماعة، زي ما المدارس مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتعلمك، في فرق بين المدارس وفي فرق بين العلم.
العلم انت ممكن تاخده من المدرسة.

او غير المدرسه وتاخده في اوقات الدراسه وغير وقت الدراسه. كذلك المال انت ممكن تاخده من الوظيفه وممكن تاخده من غير الوظيفه، واخدين بالكم؟ ده الشق الثاني. هو انا ربنا لو فاتح عليا ومديني الحمد لله ما استطيع ان انا اساعد اولادي فيه واحفادي وهم اهل المسؤوليه واهل كذا واهل كذا، طب ما احنا نكون صرح مع اولادنا برضو بيتجوزوا بفلوسنا وبيتخرجوا من الجامعه ويخشوا الجيش، وبعد ما يتخرجوا برضو انا اللي بصرف عليهم وانا اللي بساعدهم. ليه؟ لان الوظيفه بتدي له 10000 جنيه ده بعد ايه قد ايه، فانا اللي عامل له الشقه وانا اللي فارشها له وانا اللي مساعد في كذا، والناحيه الثانيه برضو هم اللي مساعدين، وكلنا امال نساعد نساعد نساعد. وبعد ما يتجوز بيتجوز المسكين معاه 7-8000 جنيه برضو انا اللي امال ادفع. فانتوا في كل الاحوال انت موجود، بس هي الفكره فين؟ هل الولد ده مسؤول ولا مش مسؤول؟ هل هو معد ولا مش معد للحاجات دي كلها؟ ده راجع بقى لكل واحد واجابته ليه، من هو اشتغل ازاي مع ايه؟ مع اولاده يعني. فبقول ان ربنا ما خلقش الطاقات دي عشان تهلكنا، خلقها تكون سلم ارتقاء لو توجهت صح. الصيف ده يا جماعه مش عاوزين فيه نفكر فيه ازاي نقتل الوقت، الصيف ده نكتشف المواهب ازاي؟ نصنع هويه للاولاد دول ازاي؟ بدل ابتعدوا عن كده، ابتعدوا عن كذا، ابتعدوا كذا. الخطاب ده خطاب مشوش جدا يعني. بالنسبة للبنات، كتير من البنات اللي في السن ده، خلينا بقى نتكلم 10 دقايق كده مع البنات في السن ده، السن ده في الاعدادي وثانوي هم مش بيعانوا من فراغ اكتر ما بيعانوا من فراغ المعنى، فراغ الانجاز، فراغ الاكتشاف الذات، فراغ العلاقات العميقة، فراغ البنت اللي هي بتجلس ساعات طويلة قوي في البيت لكن عقلها وقلبها قاعدة مالي طوف العالم كله، واخدين بالكم؟ فالمشكله مش ان البنت بتبقى في البيت مش لاقي لها حاجه، المشكله ان هي قاعده بلا مشروع بلا هويه. فاول حاجه بننصح بيها غيروا نظرتها للبيت. من اخطر الافكار اللي ممكن ده انها متسربه ليهم ان البيت ده مكان انتظار، انتظار الجامعه، انتظار الوظيفه، انتظار الزوج، انتظار المستقبل، في حين ان البيت ده لا، هو قد يكون اعظم مصنع للشخصيات في العالم كله. مريم رضي الله عنها وعليها السلام لم تكن تجوب الاسواق وهي خارجه، لكن كانت بتتبني في مكان زي كده. أم موسى ما كانتش على المنابر لكنها كانت تصنع نبيا ونبيين كمان. خديجة رضي الله عنها هكذا. القيمة ما بيصنعهاش كثرة الخروج، قيمة بيصنعها عمق المعنى والليه والمبنى اللي انت شايف فيه. لما بتشوف البيوت حواليك، الفرق بين بيت وبيت ظاهرا ممكن مبقاش كبير، لكن الأساسات هي الفرق، الحاجة الخفية. ومن الحاجات المهمة جدا ان كتير من البرامج اللي بتتقدم للبنات عبارة عن درس، موعظة، محاضرة. البنات بتبحث عن مشروع اكثر ما بتبحث عن معلومة. الفتاة في المرحلة دي بتحب انها تشعر انها بتنمو، بتقدم، بتقترب من صورة بتحلم بيها لنفسها، واخدين بالكم؟ فانت لما بتعمل برنامج عشان كده عم تيجي تسألها انت عاوزة تكوني فين بعد سنتين، مش عارف ايه بتاعك، بقول ايه اللي من اسرة مثلا ملتزمة بتقول لك داعية، حافظة قرآن، ايه واحد بتقول لك كاتبة، مصممة، معلمة، صانعة محتوى، اكون رائدة مشروع، مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله. فهي فعلا بتبحث عن مشروع، مش مجرد انا مستنيه يلا في برنامج وهتخش ايه. وللاسف للاسف كتير من البرامج المطروحه بيلعبوا في التسويق، يلعب في التسويق، تقول لك المربيه المصاحبه. المربيه المصاحبه دي تخش البرنامج عباره عن ايه؟ اخت بتدي درس، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتيجي على الجروب العام كده، يا بنات مين اللي قالت الاذكار؟ هند قالت واسماء ما قالتش ومش عارف بسمة عملت ايه وخلاص والدنيا، وده اسمه ايه؟ مربي المصاحب. احنا نضحك على بعض، ده جزاكم الله خيرا مبادرة، بس ما تكبرش الموضوع، الموضوع مش هنا. من الحاجات المهمة اللي لازم ندركها ان البنت في السن ده عموما وفي السن ده خصوصا عندهم نزعة فطرية للجمال، وياريت المربين والمربيات يفهموها. الله جميل يحب الجمال، والبنت بطبيعتها بتميل للجمال والترتيب والذوقيات وكده. وذلك البنت اللي ملهاش في الذوقيات والحاجات دي كلها تسأل الله أن يرزقها أنوثة فلا أنوثة لها، وربنا يرزقها بقى. أنا ميجي زوجها ميجي يتجاوز تسهمه أن هي إيه؟ هي الأنوثة وقع ماشي. فبدل ما يذهب الميل كله ده للمظاهر، احنا عاوزين إزاي يبقى في برنامج بيأكد على قيمة الجمال. يعني تخيلوا كده أن احنا النهاردة عندنا برنامج بيعزز ليه الموضوع ده ماشي، موضوع الجمال ده. بس هو احنا بنتكلم فين؟ في جمال العلاقات، جمال المنزل، جمال الفكر، جمال القرآن، جمال الروح، جمال بالمفهوم الحياة، حياة جميلة دي، واخدين بالكم؟ بالمناسبة سبحان الله لسه سامع محاضرة عميقة شوية لناس متخصصين جدا في الذكاء الاصطناعي، فكان واحد بيقول له هو ايه من ايه الوظائف اللي هتتلغي الفترة الجاية من وجهة نظر، فده انه يعدد له شوية كده. فقال له طيب ممكن تقول لي ايه الوظائف اللي صعب جدا الذكاء يدخلها؟ فسبحان الله لفت نظري، قال كلمة جميلة جدا،
قال له من الوظائف ان الذكاء الاصطناعي مش هيعرف ينافس فيها جامد ويلغيها، هي كل الوظائف اللي متعلقة بالذوقيات واللمسات الجمالية، لان دي ستبقى فيها ايه اختلافات. واخدين بالكم؟ هنا هتلاقي الانوثة، كل انثى مفترض عندها ابداع، ابداع في سبحان الله الباب ده فطري موجود عندهم، منشأ في الحلية. هو يعني عارفين كده واحد، هي سبحان الله هي الحتة دي. فلما تنارنا تتكلم ازاي تبقى مشاعرك جميلة، ازاي تبقى روحك جميلة، ازاي تبقى قراءتك للقرآن جميلة، ازاي يبقى فكرك جميل، ازاي يبقى بيتك جميل، لبسك جميل، علاقاتك جميلة، طريقتك في الكلام جميلة، طريقتك في الكتابة جميلة. هنا الجمال انا خدته كفطرة وبدأت اروح في اتجاهات بقى، ازاي يبقى مبدع، ازاي يبقى مفكر. تنسيق البيت النهاردة، النهاردة ايه اللي بيخليكم تروحوا مثلا 100 بيت من قرايبكم واصحابكم، في بيتين ثلاثة بيعجبوكم قوي، ولو دققتم ممكن ما تلاقوهوش ان هو اغنى البيوت، لكن هتلاقي تنسيقه جميل، بيت كده سبحان الله فيه روح، فن الضيافة فيه جميل. واخدين بالكم؟ فأنا النهاردة عم أقول جمال الضيافة، جمال التصوير. النهاردة كل الناس عندها هوس بالتصوير، وأكتر وحتى اللي يعني اللي بتقولك أنا ما بتصورش هتلاقيها برضو قاعدة في البيت أمال تتصور. يعني أكتر واحد بتقولك أنا لا ما بتصورش وبكره التصوير، أما تيجي تدقها هتلاقيها بتتصور برضو. ماشي؟ فجمال التصوير، جمال التصميم، جمال الخط، جمال الطبخ حتى. واخدين بالكم؟ فهنا بنتعامل مع الحاجات دي ان هي مش اعمال هامشية يا جماعة، دي كلها مهارات حياتية. من الحاجات المهمة مع السيدنا ده فكرة الهاتف والتعامل معاه والادمان والكلام كله. في حاجات احنا مش عاوزين نظل محبوسين فيها، الا وهي ايه؟ فكرة استثمار سهل جدا، وقلنا الكلام ده كتير في امومة، سهل جدا المنع. التوفيق في المناعة مش المنع، التوفيق في المناعة مش المنع. المناعة بيكون مع السن الصغير، المناعة كل عما الولد بيكبر لازم اديله مناعة، وعما يكون بيظهر كل عما بيظهر المنع بيزيد. يعني جاي يلعب جنب فيشة الكهرباء وهو لسه رضيع بمنع، لكن بدأ يكبر بديله مناعة. واخدين بالكم؟ يبدأ ياخد المناعة. الهاتف مش على طول الخط الطريقة الصحيحة انه يسحب منه، لكن يستثمر الهاتف. محتاج الهاتف يا جماعة بقى خلاص جزء من حياة الجيل يا جماعة. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى جزء من حياة الجيل. النهاردة بقى كتير من الشباب ما عادش هيسألك، ما عادش فعلا هيسألك لا أسئلة شرعية ولا أسئلة دنيوية ولا أسئلة محرجة ولا غير محرجة. هو يدخل على الشيخ الشادي ويبدأ يتكلم معاه، خلاص هو المستشار بتاعه، هو الاقتصادي بتاعه، وهو كل حاجة، هو كل حاجة في كل حاجة. خلاص من وجهة نظرهم هو عفريت سليمان قبل ان يرتد طرف، خلاص هو يبعت له بقى ايه وشغال معاه. فالواقع ان الهاتف صار جزء من حياتهم. فبدل من المعركة اقفل التلفزيون بتاع اقفل كذا، طب ما نفكر ازاي انا اخليه يبقى جزء اقنن بدل ما اقفل. فكرة التقنين. يعني كان في مشروع لسه يعني بنتكلم فيه كده مع بعض الافاضل، مشروع مع السن ده. طيب ازاي نبقى نعمل المشروع ده؟ نيجي في الاجازة نقسمها شهور، خلاص المشروع ده مشروع 30 يوم. ايه 30 يوم ده؟ انت بتعمل له قناه وبتعمل له جروب وبتعمل له كذا قناه على اليوتيوب ومش عارف ايه والكلام ده كله. تقول له انا عاوز كل يوم، تقول لي بنتك كده كل يوم هتكتبي لغز، سواء بقى لغز ديني او لغز دنيوي في جروب العيله، ونشوف ايه وتسيبيهم مثلا ايه فتره كده ومين يجاوب ومين مش يجاوب وبتاع وتصححي والكلام ده كله. انا دلوقتي انا اللي بوجه ان الاستفاده تكون فين. ماشي؟ ويا سلام بقى لو انت حطيت ان اللغز ده مره يبقى سؤال شرعي، سؤال ديني، سؤال مش عارف ايه، حاجه في الطبق بتاع ايا كان بقى، فايده قرانيه، تقولي كل يوم فايده قرانيه في الجروب ده او الصفحه بتاعتك او مش عارف ايه، او تقولي لي انت استفدتي فايده قرانيه، اقتباس من كتاب، تجيبي لي من اي كتاب كده، وتصميم بسيط عجبك، وتسجيل صوتي تسجل فيه مادة او انك تنشر فيه مقطع ومش عارف. هنا انا بحاول بقدر الامكان اسمعه، اقول لهم تسمعوا البودكاست ده وتلخصه، تسمع المقطع ده ومش عارف ايه. عندنا النهاردة مثلا في حاجات من هي الثقافية، حاجات اللي هي الترحال، حاجات مش عارف الكلام ده كله، خليه يسمع مقطع وهو يعلق عليه. هنا الهاتف من الاخر ان يكون اداة انتاج مش استهلاك. هي الاجازة كلها احنا عاوزينها كده، تبقى انتاجية مش استهلاكية. فالاجازة دي انا محتاج ان البنت يبقى فيه هوية انثوية تتكون فيها. النهاردة كتير من البنات في السن ده هو ما يعرفش يتكلم عن نفسه. يعني ايه انوثة؟ اقعدوا كده مع بنت كده تحت من سن 13 سنة 12 سنة لغاية سن 17 18 سنة، قولوا لها يعني ايه انوثة؟
يعني ايه الثقة بالنفس؟ يعني ايه إدارة المشاعر؟ يعني ايه اختيار الصديقات تتم ازاي؟ يعني ايه استعداد مستقبل؟ يعني ايه كذا؟ يعني ايه كذا؟ يعني ايه كذا؟ هتلاقيها لا بنت مغيبة، بنت مغيبة. من الحاجات المهمة جدا عاوزين ندربهم على المسؤولية السن ده. كتير من البنات قبل ما بنقول لهم يلا ديروا البيت، احنا عاوزين نعرفهم ازاي يديروا هم نفسهم. طب وده هيتم ازاي؟ لازم يسند ليها مهام ومشاريع، لازم يسند ليها مهام ومشاريع، حتى لو إدارة فريق صغير في رحلة. قول لها بصي أنا كمامتك أو باباكي وبتاع، ناويين إن شاء الله إيه رأيك نطلع نطلع كده للقرايب وبتاع، بس أنت مسؤولة كل البنات اللي في القرايب عندنا تحت سن كذا، أنت اللي تقولي بقى هتجمعي إزاي ونعمل لهم النشاط يعمل إزاي ونقول لهم يقعدوا فين ونعمل إيه وبتاع، والترتيبات دي كلها. تبدأ تحس إن هي في قدر من المسؤولية، في قدر من المسؤولية. طبعا مفهوم المسؤولية ده بقى إيه ليه في ألف وسين. السن ده سبحان الله بيكثر فيه الكلام الكتير، خاصة مع 17-18 كده. بعض الأسر بتختزل مستقبل البنت كله في باب واحد، ايه هو؟ باب الجواز. البنت محتاجة انها تسمع انت مشروع عبودية قبل ما تكوني مشروع زواج، انت رسالة قبل ما تكوني زوجة، انت انسانة لها اثر في الدنيا قبل ما ان يكون ليكي يعني مرافق في الحياة. فلو جه الزواج ان شاء الله تكون اقدر عليه. طب لو اتأخر حياتها ما تتعطلش. احيانا الحياة بتتعطل دي بسبب الضغط اللي احنا بنضغطه الجامد جدا فين في البيت ده. الخلاصة كنت اتمنى ان انا اكمل شوية حاجات كده بس عشان الوقت خلاص ازف. مش النجاح ان تنتهي الاجازة والصيف واحنا شهدنا كل الحاجة وروحنا ساحل ومساحل ومش عارف ايه وشرير ومطيب ومسكنا موبايلات وشهدنا كل حاجة. النجاح والتوفيق ان انت ينتهي الاجازة وتنتهي الصيف وانت اصبحت شيء. المعاني دي لما اغرسها في اولادي هيروح في حتة تانية خالص. فاحنا عاوزين استثمار الصيف للبنات والولاد مش في ملء الساعة، في صناعة هوية، اكتشاف رسالة، بناء شخصية فعلا واعية قبل ما تدخل مراحل الحياة الكبرى. فالنهاردة لو هسمي او الفكرة اللي انا كنت عاوز اقولها، يعني انا كنت عاوز اتكلم في فلسفة الصيف وفلسفة الاجازة ان احنا نفهمها اكتر ما اديكم افكار. الوعي بالفكرة الكبيرة ثم بعد كده الافكار ان شاء الله سهلة. لكن انا لو بعت لحضرتك برامج وديت حضرتك كتب وديت حضرتك كذا والمعاني دي مش راسخة جواك، صدقني الحاجات دي كلها مش هتفرق ايه في حاجة. في بعض الناس بيريح دماغه ويقول لك ايه يا عم الشيخ الله يكرمك وكان ابوهما صالحا، انت خليك ملتزم وادعي ومالكش دعوه باي حاجة. لا ما هو اللي قال لك كده طلب منك السعي خلاص، ويقول لك انا هاجر تقعد رضي الله عنها وتدعي لابنها اسماعيل، كان لازم 7 أشواط تروح وتيجي عشان زمزم يطلع وكانت بتدعي. فاحنا دورنا السعي الهاجري، ماشي؟ عاوزين السعي الهاجري لنرى زمزم التربية وزمزم الهوية بعد كده. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهدكم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. معا نبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معنى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، ومن كان لهم تبعا، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، لقاؤنا مع أم سليم رضي الله عنها، الغميصاء أو الرميصاء أو الرميثاء بنت ملحان. عنوان الحلقة أم سليم رضي الله عنها. هذه الصحابية الجليلة لها مواقف تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآقي البصر، رضي الله عنها. كانت أم سليم حين أهل الإسلام بنوره على الدنيا في المدينة، يقترب سنها من الأربعين، وكانت زوجة لرجل اسمه مالك بن النضر، عاش كافرا ومات كافرا. وكان أهل يثرب يغبطون زوجها ويحسدونه عليها، لأنه رزق بزوجة جميلة راجحة العقل، ذكية، أريبة، لماحة، صاحبة فراسة وشجاعة وجود وكرم، رضي الله عنها. وفي ذات يوم من أيام الله الخالدة نفذ إلى يثرب مع الداعية مصعب ابن عمير أول شعاع للهداية في قلبها. سافر مصعب إلى المدينة يدعو الناس إلى الله، فلم يمر عليه عام إلا ووضع نور للإسلام في كل بيت من بيوت المدينة. فأسلمت صاحبتنا على يد سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير، ثم دعت زوجها مالك للإسلام: أسلم يا مالك، ادخل في دين النبي محمد، فإنه والله لعلى الحق. لكنه لم يشرح للدين الجديد صدرا، وأصر على ما هو فيه من الكفر، بل كان يحاول جاهدا أن يرجعها إلى الكفر الذي نجاها الله منه. ولدت له أنس. بمجرد ما بدأ أنس يلاغي، يعرف يقول كلمتين، هو طفل صغير رضيع، كانت تلقنه الشهادة، تقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانوا يفتحون على صبيانهم بكلمة التوحيد، تقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان أبوه الكافر يقول: إنك ستفسدين علي ولدي. وكانت تملك من الحجة ما تفحم بها زوجها الكافر مالك بن النضر. كانت تقول له: يا مالك، أتعبد شجرة نبتت في التراب الذي تطأه بقدميك؟ أتعبد تمثال من خشب نجره لك حبشي من صناع المدينة؟ أسلم يا مالك. فكان يقول لها: إن صاحبكم هذا يحرم الخمر. بقى تبيع الجنة عشان إزازة خمرة؟ بقى لا تدخل في الإسلام عشان سعادتك من بتوع في صحتك؟ إن صاحبكم يحرم الخمر. سافر مالك إلى المدينة فخرج عليه قطاع الطرق وقتلوه، وهلك كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم رجال المدينة أن الرميصاء أن أم سليم قد تأيمت، مات زوجها، انقضت عدتها، فتطلع لها معظم رجال المدينة لجمالها وأخلاقها ونسبها، فكان من المتطلعين إليها قريبها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا فلا ترديني خائبا. يا أم سليم، لقد جئتك خاطبا فلا ترديني خائبا. فقالت: والحديث رواه النسائي في سننه: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة مؤمنة، وأنت امرؤ كافر، ولا يحل لي أن أتزوج منك، فإن تسلم فذاك مهري، لن أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه، فكان مهرها الإسلام. هذه صاحبة أكرم مهر في الإسلام، أعظم مهر خادته امرأة في التاريخ أم سليم. إن تسلم يا أبا طلحة فذاك مهري، لن أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من أبطال الصحابة، وله مواقف تكتب بالنور في غزوة أحد رضي الله عنه. أبو طلحة قيمة وقامة. السبب في إسلامه زوجه أم سليم. كل حسنة عملها أبو طلحة في حياته أخذت مثلها زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها. وفي رواية: خير لك من حمر النعم، يعني الجمال الحمراء الكثيرة غالية الثمن، المهر. شفت التيسير؟ النبي زوج بعض الصحابة ببعض آيات من القرآن، ده كان المهر. بل زوج صحابيا أراد أن يتزوج، قال: التمس ولو خاتم من حديد، ويبقى ده المهر، خاتم حديد مش فضة ولا ذهب. بل من الصحابة رجل تزوج بحذاء، ويبدو أنه كان يعمل حذاء جزمجي، قال النبي للمرأة: هل رضيت لنفسك أن يكون هذا مهرك؟ قالت: رضيت. فزوجهما. العريس جاب لها جوز جزمة بتوك على الجنب وجزمة ببوس كده، ده المهر، وافقت. الله أكبر. كم كان مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ درع ثمن درهمين، يعني 20 جنيه. كم كان مهر عائشة ابنة أبي بكر؟ أثاث بيت، النبي فرش لها بيت وده كان مهرها. تقول: يا ما هو فرش بيت بقى، فرش يعني جاب انتريه، جاب دولاب بدورين، جاب تلاجة بومبيه، جاب هو كان فرش النبي ايه؟ سرير جريد، مرتبة حشو هاليف، كربة يشربون في، يعني حاجة. والله العظيم أفقر واحد فينا الآن يملك في بيته ما لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم كان مهرها إسلام زوجها رضي الله عنها. وبعد الزواج السعيد بأشهر قلائل حملت أم سليم، وضعت ابنها الثاني وولدها الأول لزوجها الثاني، وضعت ولدا جميلا كان لأبيه قرة عين وفرحة قلب وثمرة فؤاد وفلذة كبد، فأحبه أبوه جدا وفرح به جدا جدا، وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم ويلاعبه. كانت كنيته أبو عمير. دخل النبي يوما إلى بيت أم سليم، ولم يكن يدخل إلى بيت أي امرأة بعد زوجاته ومحارمه إلا أم سليم، لأن أخاها مات معه في غزوة أحد رضي الله عنه. دخل إلى بيت أم سليم فوجد ولدها الصغير يلعب بصعوة، عصفور صغير نغر، فأخذ يداعبه. شوفوا روح النبي الحلوة، أخذ يلاعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والصبي يضحك. دخل مرة أخرى فوجد الصبي خاثر النفس قد انزوى في زاوية من البيت وهو يبكي. قال: يا أم سليم، ماذا دها أبا عمير؟ قالت: ماتت صعوته، مات نغره، مات عصفوره الصغير الذي كان يلعب به ويربيه ويحبه. فجعل النبي يمازحه ويواسيه ويضاحكه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وما تركه إلا ضاحكا صلى الله عليه وسلم. أراد أبو طلحة يوما السفر للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ولده الصغير مريض. قال: يا أم سليم، أوصيك برعاية الولد، خذي بالك منه لحد مرجع. ثم سافر، اشتد المرض على الصبي الصغير، ذبل الغصن النضير وفاضت روحه إلى السماء، مات. فغسلت وكفنت ودفنت، ثم قالت لأهلها ولأهل زوجها: لا تخبروا أبا طلحة بموت ولده عندما يرجع حتى أخبره أنا. قالوا: لك هذا. عاد الرجل من السفر، بقاله أسبوعين برا البلد، بقاله شهر. الواحد أول ما يرجع من السفر أول حاجة بيسأل عنها ولده الصغير، مستني ألاقي اللي يفتح لي الباب ابنه الصغير وأشيله على كتفي وأعمل له جمل ولعبه وأقبله وأحضنه. فأب مشتاق ملتاع. أول ما عاد إلى البيت قال: يا أم سليم، أين ولدان، أين ولدنا؟ قالت: هو أسكن ما عرفته، يعني هو سيبه دلوقتي، هو دلوقتي مستريح ودلوقتي حالته كويسة وأحسن، هو أسكن ما عرفته. ثم قدمت له الطعام فتعشى، ثم تصنعت له كأحسن ما كانت تفعل قبل، يعني قامت اتزوقت، صففت شعرها، قامت عروس، فوقع بها. فلما قام واغتسل واستعد للخروج لصلاة الفجر قال: أين الولد؟ قالت: يا أبا طلحة، أرأيت أن لو استعرنا من جيراننا عارية ثم طلبوها منا ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاحتسبه عند الله. يا سلام على الصبر والعقل والحكمة. بتقول له خبر موت ابنه، في ورق لفها له كده في ورق السلوفان: أرأيت لو أننا استعرنا من الجيران عارية، خدنا طبق ولا خدنا حاجة ثم طلبوها بتاعتهم أصلا، ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا طبعا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب فاحتسب ولدك عند الله. قال: تركتيني حتى تلطخت بك وولدي ميت، والله لأشكونك لرسول الله. ثم خرج حزينا، وبعد الفجر شكى ما كان من امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أكان بينكما في ليلتكما هذه شيء؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت رضي الله عنها، حملت. ثم كانت مع زوجها ومع النبي في غزو، وجاءها المخاض بمجرد ما وصلت إلى المدينة، ولدت الولد الثاني لأبي طلحة، عوض الله عليها، أجارها في مصيبتها، أخلف عليها. بمجرد ما وضعت الولد قالت: والله لا أرضعه حتى تذهبون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به أخوه أنس يحمله، فلما رآه النبي قال: أولدت أم سليم؟ يا أنس، أمك ولدت؟ أولدت أم سليم؟ قال: نعم يا رسول الله، هذا أخي. وجعله في حجره، فبعث النبي في عجوة، فجاءوه بطمر وعجوة، فلاكها بين أسنانه ثم حنك بها الصبي، فجعل الصبي يتلمض عمال يمصمص في العجوة يتلمض، فضحك رسول الله وقال لمن معه: ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ الواد ده أنصاري مخلص بيموت في التمر. ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ أخذ يضحك صلى الله عليه وسلم، ثم سماه عبد الله. الله، حنك ولدها بريق النبوة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال: رجل من الأنصار فرأيت هذا الولد رزق بتسعة من الولد كلهم يحفظ القرآن. الله، شفتوا بقى وبشر الصابرين، شفتوا وبشر الصابرين، شفتوا نتيجة صبر المرأة كان إيه؟ رزقت بولد سماه رسول الله، وحنكه بريق النبوة والعجوى رسول الله، ودعا له فخرج من صلبه تسعة كلهم يحفظ القرآن. والله دي بركة الصبر يا أخوانا، والله دي بركة الصبر يا أخواتي. المرأة إذا أصيبت بمصيبة تسترجع وتقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. نعم، أم سليم رحمها الله تعالى كانت امرأة عاقلة وذكية. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت تتحفه، كل واحد في المدينة بيزور النبي يديله هدية، هي ما عندهاش حاجة، فأخذت ولدها الصغير اللي عنده 10 سنين أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، هذا ولدي أنس أحبوك به، اجعله خادما لك، أنا جايب لك ابني يبقى خدامك. وهذا يدل على عقلها، معنى أن ابنها بيخدم النبي يبقى سينهل من علومه، سيأخذ من هديه ومن دله ومن سمته، وقد يفوز بدعوة مجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو اللي يخدم النبي هيتعب؟ ده أنس بيقول: خدمت النبي 10 سنين فلم يقل لي لما فعلت كذا مما لم أو لما لم تفعل كذا. بل أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة في حاجة فقال: والله لا أذهب. يقول النبي طفل صغير: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب، فذهبت إلى السوق ألعب مع الغلمان، فإذا برسول الله من ورائي قد أخذ بقفايا وقال: ما الذي أخرك يا أنيس؟ هل ذهبت حيث بعثتك؟ قال: أذهب يا رسول الله. قال: فاذهب. الرفق والحب، فهذا يدل على عقلها رضي الله عنها. وقد صلى النبي يوما في بيتها فقالت: يا رسول الله، ألا تدعو لخادمك أنس؟ قال: اللهم بارك له في ماله وفي عمره وفي ولده. فاقترب عمره من 100 عام، وكان من علماء الصحابة، وكان ماله كثير، وأولاده الذين رآهم بعينه يقتربون من 100 من أولاده ومن أولاد أولاده ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس. كل هذا الخير جاء لأنس عن طريق عقل أمه بعد فضل ربه: أحبوك بولدي يخدمك يا رسول الله. فأصبح من علماء الصحابة ونال دعوة من رسول الله، استجاب الله لها، فكان فيها خيره في الدنيا وفي الآخرة. أم سليم كانت تحب النبي جدا، وكان النبي يدخل إلى بيتها وربما قال عندها على أديم في بيتها، جلد مدبوغ ممكن النبي ينام عندها. فعرق النبي يوما عرقا شديدا، فقامت تمسح بخرقة عرقه من على الأديم وتعصرها في قوارير لها. فقام النبي فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد. تقول: بلم عرقك وبحط على الريحة بتاعتنا تبقى الريحة بتاعتنا أعظم رائحة في الدنيا. أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. والحديث رواه النسائي. بل فازت بشيء من جسمان النبي كانت تتبرك به. روى الذهبي في السير عن أنس
1: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق شعر رسول الله نص شعره كده، وتفرق بقية الشعر على الصحابة، فجاء به إلى أم سليم فكانت تجعله في سكتها تتبرك به. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ذهب إلى بيتها مرة فأخذ قربة الماء وشرب منها فقطعت قربة الماء، قطعت الجزء اللي النبي شرب منه. قال الإمام النووي أنها فعلت هذا لتحفظ موضع فم رسول الله في القربة حتى تتبرك به وحتى تصونه من الابتذال، وده من التبرك المشروع، أن نتبرك بآثار النبي، ثوبه، شعره، وضوءه، هذا مشروع. لكن آثار النبي الآن أين هي؟ لا نعرف منها أثر موجود بيقين، فلا سبيل إلى التبرك المشروع بالنبي الآن إلا بأن نعمل بدينه، بأن نعمل بسنته، بأن نستمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم أمر فيه بركة جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مجاهدة، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ولكم ضمضت جراحات الجرحى بيديها، كانت تحمل في غزوة أحد قربة الماء على ظهرها هي وأمنا عائشة، وتفرغها في حلوق الجرحى العطاش من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين قال أنس اتخذت أمي أم سليم في يوم حنين خنجرا، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هل رأيت أم سليم تحمل خنجرا في يدها؟ فقال النبي ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر حملته، وأي أحد من المشركين يقترب مني بقرت به بطنه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها، بل وبشرها بالجنة. من المبشرات بالجنة صاحبتنا أم سليم. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، رأيت الجنة

فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال. اللهم ارضى عنهم. رأيت الجنة فإذا بامرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشخشة بين يدي فإذا هو بلال. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت الجنة، قال رسول الله: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنها، ورضي الله عن أنس، ورضي الله عن سائر الصحابة. مجاهدة، صبورة، حكيمة، عاقلة، كريمة جدا، في قمة الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما ضيف: يا رسول الله، خذني إلى دارك وأطعمني مما رزقك الله. قال النبي له: اجلس. ثم بعث إلى بيوته التسعة يسأل: أفي بيتنا طعام؟ في عندنا في البيت حاجة عشان معايا ضيف؟ تخيلوا يا إخواني، تخيلنا يا أخواتي، زوجات النبي التسعة بعثنا إليه: ليس في بيتك إلا الماء. لا يا رسول الله، لا يوجد في بيتك إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يأخذ هذا الرجل معه؟ فقال رجل: أحسبه أبو طلحة، كما قال بعض أهل العلم. أنا يا رسول الله، أنا أذهب به إلى بيتي وأطعمه عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى بيته وقال: يا أم سليم، معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي بيتنا شيء نطعمه؟ قالت: لا يوجد إلا قوت صبياني، يدوب كده لقمة على ما أسهم، يدوب تكفي العيال، مش هتكفيهم حتى، ده هيقضوا بقيت عشاهم نوم، قوت صبياني. قال: ضعي القدرة على النار وعلليهم واشغليهم حتى يناموا. فوضعت القدرة على النار إلى أن نام الصبي، ثم قال: الآن أعد الطعام للضيف. فأعدت الطعام للضيف. قال: تصنعي أنك تصبحين السراج وأطفئي. الأكل قليل جدا، فلو كلف النور يمكن يتكسف، قليل، فأطفي النور عشان ما يشوفش أن الأكل قليل، وعشان يأكل ويشبع. فوضعت، قبل أن تضع الطعام تصنعت أنها بتولع اللمبة ولا حاجة، طفت النور، النور قطع، بيعملوا ترشيد للكهرباء يعني زينا النهاردة، النور قطع، وحطت الأكل في العتمة. ثم تصنع زوجها أنه يأكل، وتصنعت أنها تأكل، ولا والله ما أكلوا لقيمة، حتى أتى الرجل على كل الطعام، وكان الطعام أصلا قليل. الصبح بقى الضيف شكرهم ومشي، وذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه أكرم الضيف، وأنه أول من نبي محمد صلى الله عليه وسلم رآه قال: يا أبا طلحة، ماذا فعلت أنت وزوجتك البارحة بضيفكما؟ لقد عجب الله من صنيعكما. وأنزل قرآنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا ممكن أدي للضيف العشاء بتاعي وأنام من غير أكل، وممكن أصبر مراتي وتنام كمان هي من غير أكل، لكن عيالي، الأطفال الصغار، أشوفهم يلتوون من الجوع، أشوف عيالي كده بيتلووا من الجوع، أقول لهم ناموا من غير أكل عشان الضيف؟ ده أمر صعب جدا جدا. ولذلك مدحهم الله في قرآنه، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم

خاصة كان لصاحبتنا مكانة عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببيتنا دخل فسلم على أمي، رواه النسائي. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم. اشمعنا بقى؟ قال: فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك، اشمعنا دي بقى؟ فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخوها سيدنا حرام ابن ملحان شهد بدرا وشهد أحد وقتل غدرا في بئر معونة، ولما ضربوه بالحربة في ظهره وخرجت من صدره ورأى الدم يفور قال: فزت ورب الكعبة. أخوها، فالنبي كان يرحمها لأخيها حرام بن ملحان رضي الله عنه ورحمه. أم سليم رحمها الله، من كرمها أيضا هذه القصة العجيبة. قال أبو طلحة: دخلت المسجد يوما فعرفت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن نبينا بالحاكم المتخم المطرف السمين الذي ينسى الجياع من الأمة أبدا. كان يمر عليه أحيانا هلال من وراء هلال من وراء هلال، ولا يوقد في بيته نار. قال عروة: فما كان طعامكم يا أم؟ يسأل خالته عائشة. قالت: كنا نعيش على الأسودين، التمر والماء، وكان يهدى إلينا أحيانا يعني شيء من اللبن من بعض جيراننا من الأنصار. من يقدر يعيش شهرين أو ثلاثة أشهر ما يأكلش طبخة؟ من يطيق؟ بقولك أفقر واحد فينا الآن والله عنده في بيته ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طلحة كده بص في وش النبي في مرة، قال: فرأيت فيه الجوع. حبوه حافظينه، والنبي لم يكن يأكل والناس جوعانين. في غزوة الخندق قال أحدهم: يا رسول الله، لقد ربطت على بطني الحجر من الجوع. فكشف النبي عن بطنه وقال: انظر، فإذ به يراه قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة: دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فخرجت حتى أتيت امرأتي أم سليم وقلت: هل في بيتنا شيء؟ لقد رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشارت بكفها وقالت: عندي شيء، يعني حاجة لقمة كده على ما أسم يدوب للتقليل، بتقول له: عندي شيء. وأشارت بكفيها رضي الله عنها، فقال لها: اصنعي وأنعمي. فأرسلت أنس إلى رسول الله وقالت كله في أذنه: إن أمي وأبي يدعوانك للطعام عندهم. فلما ذهب أنس وكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لأصحابه: اذهبوا معي إلى بيت أم سليم، بسم الله اذهبوا. فجرى أنس وأخبر أمه وأخبر زوج أمه قال أبو طلحة، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، الطعام الذي عندنا يكفيك وحدك وأنت جئت بكل أصحابك معك؟ قال: ادخل يا أبا طلحة وأبشر، ادخل وأبشر. فلما دخل أبو طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من أدم؟ يعني في سمن؟ فجاءوه بعكة، يعني العكة دي إيه؟ يعني وعاء من جلد كان يحط فيه السمن والعسل، يدف فيها لحويس سمنة، لحويس، وكف الدقيق ده، فصب منها السمن، عصرها كده سمن كتير عمال ينزل. وعد الطعام صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال: أدخلوا عشرة عشرة من الرجال، فأكلوا جميعا. قال رواة الحديث: وكانوا يزيدون على المئة بل فضل من

0: وتصحى كويس اللي هقوله. قال أنس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فتأخرت عن أمي، فلما عدت إليها متأخرا قالت: أين كنت يا أنيس؟ قال: ذهبت في حاجة رسول الله. قالت: وما هي حاجة رسول الله التي أخرتك عن أمك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: صدقت، لا تخبر أحدا. أنس عاش قريب من 100 سنة، بيحكي الحكاية دي بقى بعد ما حصلت يجيب 60-70 سنة لواحد اسمه ثابت من التابعين. بقوله: يا ثابت، زمان النبي بعتني مشوار وتأخرت عن أمي وقالت مش عارف ايه بتاع. فخلص كلامه قال ثابت: صحيح، وما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك يا صاحب رسول الله؟ فضحك أنس وقال: وعجبا لك يا ثابت، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يعني ده سر عاش معاه ومات معاه. أم سليم كان موتها بالمدينة رضي الله عنها بعدما قضت حياتها كلها في العلم والعمل والجهاد والخير والبركة والعبادة، ودفنت بالبقيع. أسأل الله أن يرضى عنها وأن يجعل مثواها الفردوس، ومثواها الفردوس ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. معا نبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا إن طاعة الله وطاعة الرسول لم يعطف عليها أن نطيع أولي الأمر، ولكن أولي الأمر عطف على المطاع دون أمر بالطاعة، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستدلوا بقول الله وأولي الأمر على أن طاعتهم واجبة، كما قاله البعض: ألست ولي أمر؟ نقول له: نعم أنت ولي أمر، ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر الطاعة، فدل على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين، فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له: ألسنا ولاة الأمر وقد قال الله وأولي الأمر؟ قال: ويجب أن تفطن أيضا إلى أنها نزعت منكم في قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. إذن المسألة ما هيش كده يعني. إذن الحاكم الإيماني مطالب أولا بأداء الأمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضا أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. فإن لم يكن فيه هذا يبقى حاكم مسلط، أمرنا فيه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء، التنازع يقتضي طرفين، لكل طرف وجهة نظر. فما هما الطرفان؟ الطرف الأول: فإن تنازعتم في شيء، يبقى معنى ذلك أن أي تنازع في قضية داخلة في نطاق مأمورات الطاعة يجب أن يكون لها مرد ينهي هذا التنازع. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى من أولو الأمر إذن؟ ردوه إلى الله وإلى الرسول، واللي عارفين الأحكام دي هم العلماء. يبقى أولو الأمر أهم العلماء ولا أولو الأمر هم الحكام؟ فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نروح للعلماء يبينوا لنا رأي الله في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. يبقى إذن إن أريد بأولو الأمر الأولى الحاكم، نقول له: فردوه إلى الله والرسول، أي إلى ما ثبت عن الله والرسول، والحجة في ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. طيب، يبقى إذن أولي الأمر إما أن يكونوا حاكمين، أي ملاحظين تنفيذ حكم الله الثابت من كلام مين؟ الناقلين عن الله، اللي هم مين؟ اللي هم العلماء. فإذا حدث خلاف فنرده إلى مين؟ إلى الله وإلى إيه؟ والرسول. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد أن ينهي مسألة التنازع، لأن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة. هذا يقول بكذا وذلك يقول بكذا، فلا بد أن نرد فيه إلى إيه؟ إلى مرد إيه؟ ولذلك ولو ردوه إلى الإيه؟ إلى الرسول وإلى أولي الإيه؟ الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن المراد بهم مين؟ يبقى المراد بهم الإيه؟ العلماء. نقول له الآية الأولى عامة والثانية خاصة، أولو الأمر حين نردهم ليستنبطوهم العلماء، وأولو الأمر في القضية الأولانية اللي لما نتنازع نرد لهم هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله. يبقى دي سلطة تنفيذية ودي سلطة تشريعية إيه؟ إيمانية. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الإيه؟ والآخر. الله. يبقى إذن اللي ما يعملش العملية دي يبقى معناها إيه؟ نفي عنه أن يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وما دام مش مؤمن بالله وباليوم الآخر يبقى إزاي نلتقي معه في هذه المسألة؟ نقول له إذن الذين يقفون أمام التنازع ولا يؤدونه إلى الرسول وإلى الله وإلى من يحملهم من أولي العلم، يبقى ده نقول له راجع إيمانك بالله وراجع إيمانك باليوم الإيه؟ باليوم الآخر. طب إيه؟ إيمانك بالله ابتداء في تلقي الحكم، وإيمانا باليوم الآخر لتلقي الجزاء على مخالفة الحكم، لأن هو ما عملش الدنيا دي هي دار الله. وبعد ذلك قال وتنبهوا إلى أن ذلك خير لكم وأحسن إيه؟ تأويلا. ما هو التأويل إذن؟ التأويل هو أن ترجع بالأمر إلى حكمه الحقيقي. يبقى التأويل من أهل يقول إذا إيه؟ إذا رجع. طبعا أحسن تأويل يعني إيه؟ أم قال لك أحسن مرجع. ليه؟ لأنك أنت إن حرست بما تريد مصالح دنياك فما ترجع إليه سيكون فيه شر. يبقى اللي أحسن لك أنك تعمل إيه؟ أنك تعمل الحتة اللي فيها الإيه؟ اللي إليها الإيه؟ المرة. أو أحسن تأويلا في الاستنباط، لأن العلماء سيأخذونه من منطق مفهوم قول الله وقول الرسول، وانت هتاخدها بهواك. ففهمك بهواك أم فهمك عن الله؟ إن هو اللي أحسن. يبقى إذن فهمك عن الله يمنعك من الشطط ويمنعك من الخطأ ويمنعك من الإيه؟ من الغلط. فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير بكل أحيانه وأوقاته، لا تنظر إلى الخير ساعة يؤدي لك ما في هواك، ولكن انظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر. وإذا ما نظرنا إلى كثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم حياتهم، فلما ماتوا ماذا حدث؟ ابتدأت تيجي إيه؟ العيوب، وابتدأت تيجي الإيه؟ الحملات. ألا يعتبر من يحكم الآن بما سبع عمن حكم قبله؟ يبقى يجب أن اللي يحكم الآن يعتبر بما إيه؟ بما سمع عمن حكم قبله. الذي حكم قبله ساعة حاكما كمم الأفواه وكسر الأقلام، وبعدين بعد ما انتهى الألسنة طالت والأقلام إيه؟ والأقلام كتب. فيجب أن نعلم أن أحسن تأويل يعني شوف المرجع النهائي إيه؟ المرجع النهائي لكل من استطاع أن يحمي حياته بسطوته وجبروته. بعد ما انتهت السطوة والجبروت ماذا حدث؟ قيل فيه ما إيه؟ قيل فيه ما قيل. يبقى يجب على اللي بيحكم أنه يعرف إيه؟ ما قيل في من حكم قبله. يعني ما يعرفش أنه هو بيحميها طوالي، نقول له أنت هتحميها طالما أنت إيه؟ طالما أنت حاكم. وبعدين ده في الكلام ده وإحنا لسه في الدنيا، لسه ما رحناش الإيه؟ لسه ما رحناش الآخرة. يبقى إذا كان ده جزاء الخلق يبقى جزاء الحق إيه شكله؟ نعم، ذلك خير، لأن الخير هو أن تضمن ما ينفعك أطول مدة. وكل شهوة من شهواتك إن قدر أنها تنفعك فإنها إيه؟ تنفعك لحظة، وبعدين يجي منها إيه؟ يبقى مش الخير ده بقى. نعم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مرجعا وعاقبة على أي معنى من المعاني. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه؟ وإحنا قلنا إن كلمة ألم ترى يعني ألم تعلم، إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه، وإن كان المعلوم بحيث يراه، فإن كانت حادثة قدامه الآن وهو شايفها يبقى ترى موجودة على حقيقتها ولا لا، إنما إن كانت في حادثة سابقة يبقى ألم إيه؟ ألم تعلم. وإحنا قلنا أنه عبر بألم ترى في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على أن ما يقوله الله وإن كان خبرا عما مضى يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئي لك الآن، لأن الله أوثق في الصدق من عينك، لأن عينك قد تخدعك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طيب آمنوا بما أنزل إليك وآمنوا بما أنزل من قبل، يبقى المعنى منهم اللي هم كفار قريش ولا أهل الكتاب؟ ما دام آمنوا بما إيه؟ يبقى أهل الكتاب ولا لا؟ طيب ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، يزعمون أنهم إيه؟ آمن. لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل، يريدون بعد هذا الإيمان أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم إلى شيء هو الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. معنى تحاكمنا إلى فلان يعني إيه؟ أننا سئمنا من الخلاف ومن آثار الخلاف من شحناء وبغضاء كده، وعايزين نعمل إيه؟ وعايزين نتفق أنا وإنت إلى أن إيه؟ نتحاكم. لا يتفق الخصمان أن يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفين قد أجهدهما الخصام، وإلا فإيه اللي خلاهم يتفقوا على دي؟ طب هما مختلفين على قضية، اتفقوا ليه على أنهم يتحاكموا إلى فلان؟ يبقى لازم ده تعد وده إيه؟ وده تعد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلمة الطاغوت مرت كثيرا، والطاغوت هو الذي تزيده الطاعة له طغيانا. الطاغوت هو الذي تزيده إيه؟ الطاعة له، لأن فيه طاغي يعني ظلم، إنما لما ظلم استمرأ الظلم وشاف الناس بتإيه فاستخف قومه فإيه فأطاعوه وابتدي يظن، يبقى ده اسمه إيه؟ طاغوت. مبالغة، مبالغة في مين؟ في الطغيان. كل ما يطيعوه في حاجة يعملوا إيه؟ يعمل حاجة اسم الطاغوت. وهو عام سواء كان ناس يعبدون من دون الله ولهم تشريعات ويأمرهم وإيه وين، ولا الشيطان اللي بيغري الإيه الناس، ولا حاكم جبار الناس يخافون من شره فيقرون إيه؟ يقرون شره، يعني بأي مظهر يبقى الطاغوت. والطاغوت قالوا أنه لفظ يستوي فيه الواحد والمسنة والجمع، يعني تقول رجل طاغوت، رجلان طاغوت، ما تقولش طاغوتان، ورجال ايه برضو طاغوت. الله ولي الذين ايه آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الايه، يبقى جامع ولا لا؟ قال الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يبقى ده مفرد، يبقى مرة يجي للجمع ومرة يجي للإيه ويجي للإيه للمفرد. القصة دي لا طبعا فيه فرق بين سبب النزول وبين عمومية الحكم، ولذلك اللي يقول لك العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب، العبرة بعموم الموضوع لا بخصوصه. السبب قد يدعو إلى أن ينزل حكم، نقوم نقول له الحكم ده نزل للقضية دي، إنما إياك أن تقول أنه لا يعدى إلى غيرها، هو يعدى إلى غيرها إذا اشترك معها في الإيه، فالعبرة بعموم الموضوع. يبقى هل هذه مطلوبة من اللي حضروا الحادثة ولا برضو مطلوبة منا الآن؟ مطلوبة منا احنا الان. بقول ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. هنا المسألة ان كان فيه واحد اسمه بشري وهو منافق، حدث خلاف بينه وبين يهودي، فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي اراد اليهودي ان يتحاكم الى رسول الله، واراد المنافق ان يتحاكم الى كعب بن الأفلح. المنافق اراد يتحاكم الى مين؟ واليهودي ان يتحاكم الى رسول الله. ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم ان اليهودي واثق من الحق له، ولذلك آثر من يعدل. ده يهودي وده منافق، يعني برضو مال الإسلام. يقوم المنافق هو اللي يقول لا نروح لكعب بن الأشرف الطاغوت، واليهودي قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي، ده هو راح لحب ليه؟ لعدل النبي. يبقى إذن هو مطمئن لأن الحق مع إيه؟ إذن دي ندتنا حيثية لصدق الله في قوله وإذا حكمتم بين الناس. وإذا حكمتم بين الناس، يبقى لما اليهود أراد أن يتحاكم إلى رسول الله لأنه وثق أنه على حق، وأن رسول الله لن يضيع عنده الحق. طب ما يروحش ليه لليهود اللي زيه كعب بن الأشرف؟ ده شيخ مش مشايخ اليهود. أب قال لك لأنه هو عارف الحكاية وإنه هو بإيه بيرتشي ويعمل كده. الله، يبقى دي شهادة أنهم عارفين أنهم كذابين كلهم ولا لا؟ يريدون أن يتحكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت، وقد أمروا أنهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم. طب الحكاية ده هو واحد، هو الاثنين أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ أما قال لك لأن الثاني وافق، ما لم وافق يدوك صمم رأيه، فتبقى الموافقة لون من الايه؟ من الرضا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم قال لك لأنهم حين يتحاكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف، وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق. ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم، ويبقى يروحوا إيه؟ يتحاكم عنه. الضلال البعيد إن هتفضل إيه الحكاية دي لمين؟ مسلسلة بقى. يبقى له عليهم وزر إيه؟ كل قضية يحكم فيها بالباطل، أدي معنى الضلال الإيه؟ ليت الضلال يقتصر عليهم، ولكن الضلال سيكون ممتد، وهم يبقى لهم عمولة على هذا الإيه؟ على هذا الضلال. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لأنه مدام منافق يبقى عنده قضيتين اثنين، قضية لسانية وقضية ايه؟ قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله، مش كده؟ وفي القضية القلبية يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متساندة؟ الملكات ايه متعارضة؟ المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه، والكافر برضو ملكاته ويا بعضه، لانه ما امنش وقال مش مؤمن، برضو ملكاته ويا بعضها ولا لا؟ ملكات وبعضها ادت الى الهدى، وملكات مع بعضها ادت الى الايه؟ الى الضلال. انما المنافق عمل ايه؟ راح مبهدل ملكاته، ملكة هنا وملكة ايه، ولذلك بيبقوا في الدرك الاسفل من الايه، من عشان ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اقتنعش بقلبه ما قالش، والمؤمن جابهم مع بعض. اذا الكفر بيعمل ايه؟ الكفر للعناد بيخلي يعمل ايه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمة اللي مش عارف ايه، انما برضه مش ايه؟ لسانه ما هوش راضي. انما دوكا عمل ايه؟ قال لا انت يا لسان اقدر، علشان انا عايز انفذ مندي الى ايه؟ الى اغراض، ان تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه؟ باحكام الاسلام علي، وانا من صميمه نفسي ان لقيت فرصه ضد الاسلام اهي اعملها. لكن الكافر ايه؟ انتهت المساله، مفهوم عداوته. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قلنا زمان ان احنا ساعتها نستمع الى قول الله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، هي تعالوا معناها ايه؟ اقبلوا، هو ده صحيح معناها كده النهايه انها ايه؟ اقبلوا. لكن الاقبال قد يكون اقبال المساوي في الخط، كلمه تعالوا تقبلوا على اعلى، تقبل على ايه؟ فكان لقضايا الارض تشريع هابط نازل. ليه؟ لانه من صناعه العقل البشري، وصناعة العقل البشري في التقنين أو في قوانين صيانة المجتمعات أخذوها على فرض أننا أثبتنا حسن نيتهم وإخلاصهم على قدر مستوياتهم في الاستنباط واستقراء الأحداث. لكن التشريع حينما يكون عاليا لا تغيب عنه إيه؟ جزئية. يبقى مش عايز تجربة. ليه؟ لأن التقنين البشري بيقنن القانون ثم يأتي بعد ذلك فترة فيعدله. معنى تعديل القانون إيه؟ أنه كان أثبتت الأحداث والتجارب أنه كان خاطئا أو غير مستوعب أو فيه قصور. نشأ من إيه؟ من أن أحداثا جدت لم تكن في بال من قنن لصيانة المجتمع. يبقى ده يدل على قصور إيه؟ قصور حكمته. وأيضا فإنها لا تتأتى إلا بعد أن يرى المشرع الذي يعدل الآثار الضارة التي نشأت في المجتمع من تقنينه الأول، يوم يحاول يعمل إيه؟ يقول لك نعدل. معنى نعدل أن الأحداث ضغطت عليهم ضغطا أن يعدلوا في الأحكام، لأن هذه الأحكام لها ضحايا في البشر. لكن تشريع الله يحمي المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من الأول من بدري. يبقى فيه فرق بين تشريع يأتي لينقذنا من أحداث وتشريع يقينا من أن توجد هذه الأحداث. تشريع الله القديم يقينا أن تحدث الإيه؟ أهيد زي الطب العلاجي والطب الوقائي، والوقاية خير من الإيه؟ خير من العلاج. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا التشريعات من الأول قبل أن تأتي الأحداث. يبقى معنى جاب لنا التشريعات عشان ما تأتيش الأحداث. يبقى رحم طائفة من المجتمع من أن تعضها الأحداث إلى أن ترك قلب المشرعين إنهم يعدلوا الإيه؟ إنهم يعدلوا الإيه؟ الحكم. يبقى هو جايبه من الأول عشان ما تقعش الإيه؟ الأحداث. ليه؟ لأن هتبقى فيه منطقة مضحية هي التي تنتظر حتى تقع بها الإيه؟ الأحداث. وبعدين بقى يجي المشرعين يتنبهوا إلى هذه، على ما يتنبههم ويقننوا ويعرضوا على اللجنة تجتمع ويعرضوا على مش عارف لا يصوت ويعملوا لها تاخد لها إيه؟ تكون المجتمع انعض من هذه الأحداث ولا لا؟ ما دام انعض من هذه الأحداث اللي خالق قال لا أنا مش عايزين حد ينعض على حساب حد، إحنا من الأول نعمل. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا، ورحمة عشان ما يجيش الداء. يبقى فيه الرحمة ان ما يجيش ايه؟ ما يجيش الداء. والشفاء ان حصلت لنا غفلة نقوم نجي ايه؟ نجي الداء. ولذلك يقول ايه؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوا يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ليه كنتوا عايزين تروحوا للطاغوت يحكم بينكم وسبتوا المسألة بتاعت رسول الله؟ والله احنا اردنا احسانا، يعني نرفق بك ما تتعبش راسك ويانه، وعايزين نوفق توفيق كده بعيد عنك عشان المسائل ما توصلكش ونعك. هم يقولوا كده بعد ما ينفتحوا ولا لا؟ بعد ايه؟ فكيف اذا اصابتهم ايه؟ مصيبة. اصابتهم مصيبة في ايه؟ ما هي المصيبة؟ المصيبة هي الامر يطرأ على الإنسان بما يضره في عرفه. في عرفه ندى ضار، في عرفه ندى إيه؟ ما دام هم منافقين عايزين النفاق ده يفضل مكتم ولا لا؟ فاذا جاءت حادثه لتفضحهم بقت مصيبه ولا مش مصيبه؟ هي في واقعها ليست مصيبه، لان باعلانهم واظهارهم نكتفي شرهم، انما هي مصيبه بالنسبه لهم ولا لا؟ لانهم لماذا نافقوا؟ عايزين حاجه لنفسهم، ولما ينفضوا تبقى جات لهم مصيبه ولا بالنسبه لهم؟ يبقى إذن شيء يصيب بما يراه المصاب نفعا له، مش بما هو نفع له. نقول لك أصيب فيما كان يراه نفعا له، والنفاق هو يراه نفع له، لأنه إيه بيخليه يستفيد من أحكام الإسلام وإجرائها عليه. يقوم لما ينفضح نفاقه ماذا يحدث له؟ تبقى دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ اللي رايح يسرق خلاص كده، وبعدين فوجئ كده بانه هو داخل كده لقى البوليس ماسكه، دي مصيبه بالنسبه له ولا لا؟ هي في الواقع ليست مصيبه، دي نعمه لانها تضرب على ايدي المجرم العابس، انما بالنسبه له ايه؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبه يقوم يجي يعملوا ايه؟ يحلق، لانهم يريدون استدامه نفاقه، فهم يحاولون ان يعتذروا عما ليه؟ لانهم ما اعتذروش عندي يبقى النفاق انفضح، يبقى ما عادش له ايه؟ ما عادش له لازمه. يحلفون بالله ان اردنا بهذا اي الذهاب الى الطاغوت اردنا ايه؟ اردنا الاحسان واردنا الايه؟ التوفيق. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وناهيك بعلم الله بقى. ولذلك ربنا بيقول ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في لحن القول. يعني احنا نقدر نقول لك ايه؟ اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهو ان ما بعد الا في قولهم احنا لم نرد الا احسانا وتوفيقا. الكلام ده صح ولا لا؟ ولا هم راحوا هناك لعلمهم انهم ليسوا على حق، ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا بالحق، والحق يضارهم ويضايقهم. فهل هم كانوا يريدون إحسانا وتوفيقا ولا عايزين إيه؟ مش عايزين الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. فأعرض عنهم، قال لك أعرض عنهم، لأنك إن عاقبتهم فقد أخذت منهم حقك، والله يريد أن يبقي حقك ليقتصه. وأعرض أيضا عنهم، لأنك أنت لما ما تعرضش عنهم وتعاقبهم محدش هيقدر يعمل أي حاجة، ونحن نريد أن كل شوية يقب إيه؟ يقب شوية ليه؟ عشان نعلم المجتمع الإيماني اليقظة إلى أن فيه ناس مدسوسين عنده، يبقى كل حاجة يمررها على إيه؟ يمررها على عنه. فأعرض عنهم، لكن إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك. شوف بس الأساليب، أنت أعرضت عنهم إنما أسقطتهم من حساب دعوتك إلى الله. نقول وعظهم، قل لهم اختشوا على عرضكم، أنتوا كذا أنتوا كذا أنتوا كذا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغ يعني يبلغ الغاية من النفس البشرية. طب وقل لهم في أنفسهم، إيه يعني قل لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ يبلغ الغاية من الوعظ، ويبلغ الغاية من الوعظ في مثل هؤلاء، يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ الله. ولا قل لهم في نفسهم في أنفسهم، يعني انكش لهم اللي هم ستريهم عشان يعرفوا أن الله مطلعك على ما في إيه نفوسهم، فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عادوش يعملوها. لما تقول مثلا لكذا ودي كذا ودي كذا، يا راجل أنا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ما أسألها مش يبقى إذن لما قل لهم في إيه في أنفسهم قولوا، أو قل لهم في أنفسهم أي في زواتهم بدون أن تفضحهم أمام الناس، لأن عدم افتضاحهم أمام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الإيه شيء من الحياء. وأيضا لأن العظة إنما تكون إذا كان الواعظ بنجوة من الموعوظ، يعني واخد خلوة وياه كده بينجيه، مش يفضحه بين الله لأن فضيحتك أمام الناس ربما أورثت فيه غريزة العناد. لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وأنا ما حبش تمتضح ومش عارف إيه، يعلم أنك لا تزال به إيه، لا تزال به رحيم، ولا تزال تعامله بطريق الإيه، طريق الفضيلة. وعظهم وقل لهم في إيه، في أنفسهم. وأيضا فلأنك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الإسوة للغير في أن يفعل، ستعطي الإسوة للغير في أن يفعل. ولذلك ليه التشريع يقول لك إدراء الحدود بالشبهات، إما يكون سارق وفي الشبهة، ولذلك كل حاجة تتفسر في مصلحة مين؟ المتهم، مش كده عندنا؟ وتدرأ الحد بإيه؟ بوجود شبهة. ليه؟ قال لك لأن مش مصلحة الجماعة الإسلامية إن كل يوم نقول إن إحنا بنرجم زانية ولا بنرجم زاني، لأن المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكاية دي، إنما يوم ما تحصلش دي يوم دي ما تجيش على بال مين. إنما إذا افتضحت المسائل بقى ولا فيش فيه شبهة بقى ومسألة واضحة يعني عينك، يبقى لابد أن نضرب على أيديهم. يبقى نضرب الحد بالشبهة ليه؟ علشان فيه أسوة السلوك، أسوة السلوك. عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ده ويعمل رجموه، هيقولوا له ده أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل، فهموا بقى. يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما فيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر. ولذلك أول ما الحد يقام في أي بيئة ما يقامش إلا حاجة بسيطة، وبعدين إيه اللي يحصل؟ وما فيش محدش يشوف سارق فما يسرقش، محدش يشوف إيه زاني فما يزنيش، ما تجيش على الإيه، على البال. إذن قول الله فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا، يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل إلى أعماق نفوسهم، أو قل لهم في أنفسهم بأن تكشف مستورات عيوبهم، أو تقول لهم في أنفسهم بينك وبينهم، لأن هذا أدعى إلى أن يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزة الإيه، غريزة العناد. ومدام لسه برضو خايفين يبقى برضو خليها إيه، نص ونص. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، كلام منطقي. طب الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل، وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات. يبقى إذن مدام أن أرسل رسول بفعل ولا تفعل، يبقى الغرض من الإرسال إيه؟ أن يطاع، أن يطاع في افعل وأن يطاع في لا إيه؟ في لا تفعل. الطاعة دي جايله من ذاته؟ أم قال لك لا ده بإذن الله؟ يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجة من عنده، لا يطاع بإيه؟ بإذن الله. لازم الإنسان ساعة ما يشوف مثلا حرف جر ولا حاجة يعني كده يوم يعرف إن يقولك خير من الله، خير من الله، يعني هو أحسن من الله ولا خير جاء لنا من، جاء لنا من الله. ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطة كده قال لك محمد خير من ربه، أنك أعوذ بالله، وأعوذ بالله خدها على إيه؟ نقول له ماله هو جاي منين؟ بس يجب ان الانسان يتحرى الايه، الالفاظ.

0: الفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه. فلما يقول له يطاع بإذن الله، إياك أن تفهم أن الرسول جاي بطاع إلا أن يفوض من الله. يبقى التفويض من الله جاي بإيه؟ بفرمان، زي ما بيقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. يبقى إذا جاء لي يبقى له طاعة ذاتية ولا لا؟ له طاعة إيه ذاتية من حدود قول الله وما أتاكم الرسول فإيه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني طاعة صادرة عن إذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما، تبقى أنت ظلمته. يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة، ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجله، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى انت ظلمتها ولا لا؟ وظلمتها، ده ظلم النفس، ده اشقى انواع الظلم. لان لما تيجي تظلم الغير معقول، انما تظلم نفسك هذه مشكله. ولو انهم ظلموا انفسهم، يبقى اي عاصي يعصي الله بترك امر او بالاقبال على منهي عنه، في ظاهر الامر انه يحقق لنفسه متعة. فإن كان فيه أمر من الصلاة وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الأمر بيحقق لها إيه؟ متعة. وإن كان يقول له ما تشربش الخمر وبعدين راح يشرب، بيحقق لنفسه إيه؟ متعة. نقول له أنت مثلا غلبان، ده أنت ظلمته. ليه؟ لأنك أورستها شقاء أعنف وأبقى وأخلد. يبقى أنت ظلمت نفسك ولم تش إيه؟ ولم تش أمين عليها. وما دام ظلمت نفسك، طب مين اللي ظلم مين؟ مين اللي ظلم؟ انت ظلمت نفسك. مين؟ ده الظلم يقتضي ظالما ومظلوما. طب انت ظلمت نفسك. طب هتقال دي كده، من الظالم ومن المظلوم؟ النفس تطلق على اجتماع الروح بالمادة. اجتماع الروح بالمادة ده هو اللي حيدي لها بقى ايه؟ يا صفة الاطمئنان، يا صفة أمارة بالسوء، يا صفة ايه؟ أمارة بالايه؟ بالسوء، يا صفة لوامة. ساعة ما تيجي النفس مع المادة تقوم الروح مع المادة تقوم تنشئ النفس البشرية. الروح قبل ما تيجي خيرة بطبيعتها، والمادة قبل ما يتصل بها الروح خيرة بطبيعتها. المادة مكهورة لإرادة قاهرها ولا لا؟ بتعمل كل المطلوب منها ولا لا؟ يبقى اوعى تقول الحياة المادية والحياة الروحية، وأصل الحياة الروحية مش عارف ايه والمادية شر. نقول لا، المادة على إطلاقها خيرة طائعة مسكرة عابدة مذبحة، والروح على إطلاقها. منين يجي الفساد؟ امتى؟ ساعة تلتقي الروح بالمادة. بعد ما تلتقي الروح بالمادة ووجد هذا التفاعل، نقوم نقول بقى انت يا مكلف هتطمئن الى حكم الله وخلاص المسألة تنتهي، ولا هتبقى شوية كده وشوية كده نفسك لوامة، ولا هتستمر المعصية وتبقى أمارة بالسوء؟ يبقى الاختلاف ده بيجي عند ايه؟ عند التقاء الروح بالمادة. طب لما تلتقي الروح بالمادة، يبقى مين اللي بيظلم مين بقى؟ مين اللي بيظلم مين؟ هواك في المخالفة بيظلم مجموع النفس. هواك في المخالفة يظلم ايه؟ فأنت في ظاهر الأمر بتحقق مين؟ شهوة لنفسك بالمخالفة. في واقع الأمر انك انت بتتعبها ولا ما بتتعبهاش؟ بتتعب نفسك. نقول ايه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم، او ان فيه فرق بين ان تأتي الفاحشة ان يأتي انسان الفاحشة ليحقق لنفسه شهوة، وبين ان يأتي الفاحشة ليحقق لغيره شهوة. شوف الفرق بين الاثنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، الله، يبقى فعل الفاحشة شيء وظلم النفس شيء تاني. اقول لك فعل فحشه لانه لما راح مثلا عمل اي حاجه يبقى متعها شويه ولا لا. لكن التاني ما عملش كده، لا متعها ولا سابها بحالها، يبقى ظلم نفسه، لا ادالها شهوه في الدنيا وما حماهاش من عذاب الايه. يبقى لكن اللي عمل الشهوه اسمه ايه؟ خد حبه. الله، طب هي دي ايه؟ قال لك مثلا شاهد الزهد ده اللي بيشهد عشان واحد ياخد حق واحد، طب انت خدت ايه؟ ولذلك قال شركم من باع ايه دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. طب يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ طب انت ما خدتش حاجه يا غلبان. يبقى يلا إيه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، ظلم نفسه بان رفع امره الى الطاغوت مثلا. لكن لما يرفع امر الطاغوت احنا مش عارفين هنحكم ولا مش هيحكم لنا ولا لسه، يمكن ربنا يهديه ساعه الايه؟ ساعه الحكم. يبقى اذا ولو انهم ظلموا انفسهم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، لان المساله انهم منعوا عن من المجيء اليك، يبقى اول مرتبه اللي انت عملته اولا ترجع فيه. ما هم قالوا نروح للطاغوت ولا نروحش مين؟ للرسول. الظلم انهم جاءوك، يبقى اول مرحله ايه؟ وبعد ذلك استغفروا الله، لان الذنب بالنسبه لعدم مجيئهم للرسول قبل ان يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول. نعم، المساله مش بس هو ده. لأن ولذلك يقول لك ايه؟ ان اهانه الرسول اهانه المرسل ولا لا؟ مش معناها كده؟ يوم يقول لك ولو انهم ظلموا انفسهم، اي بعدم المجيء اليك للحكم، خلاص جاءوك لان الاول كان انصرف عنك، فاول مرحله لازم يكسر على نفسه كده مثلا ويروح لك. لو استغفر الله بعيد قبل ان يجيئك مش هتنفع، يبقى لازم يعمل ايه؟ جاءوك فاستغفروا الله. تقوم تقول استغفروا الله ليدلك على ان الامر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجده متعلق بمن بعث الرسول لانه ما جابش حاجه من عنده. فاستغفروا الله وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الاول يجيئوك، الثاني يستغفر الله، ثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجه؟ المساله الاولانيه انت اعرضتوا عن الرسول تروحوا له، تستغفروا الله لان ما ارسل الله من رسول الا ليطاع باذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش انا اختلفت مع الرسول، انا اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ الله. لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك، يبقى لا مجيئك ولا استغفرك لله نافع. ما فيش حد ابدا هيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاه والسلام ابدا، مش ممكن حد يعني يعمل كده باب صلح كده ويروح ليصطلح على ربنا من وراء مين؟ لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى ثلاث اشياء: وجدان الله توابا، ووجدان الله رحيما، مشروط بثلاث حاجات. يجيئوا ادي واحد، يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول، حينئذ يجدون الله ايه؟ توابا ايه؟ رحيما. وكلمه تواب يدل على ان المساله مش ده مبالغه في التوبه، يعني ذنبهم كبير قوي. فلا وربك لا يؤمنون قضية عامة، بعد أن أنهى أصل الحادثة أراد أن يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها، لأن استغلال الحادثة الواحدة في تربيب أحكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.

إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

يَكْسِبُ وَمَنْ

فعدتهن

واحدة

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

فإذا النجوم طمست وإذا السماء

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
1: الكون،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن القول بأن أهداف القرآن الكريم التي جاءت بها آياته الكريمة تبين أنه كتاب هداية هو قول حق لا شك فيه، ومع ذلك فهو لا يحصر أغراض القرآن الكريم ويقصرها على الهداية في مجالات الاعتقاد والتشريع والتأمل الداعي إلى اكتساب المعارف وحسب. فالباحث المدقق والمحقق إذا تدبر القرآن الكريم بإنعام نظر وفكر وعقل، فإنه سيقف على إشارات تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط في إنبائها أو تسمي بأسمائها. واحتوائه على هذه العلوم يأتي حجة على أهل العلم كلما اخترقوا أستار الطبيعة وكشفوا حقائق الموجودات. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم سيدي.
4: فضيلة الدكتور، إذا تأملنا في خلق الإنسان وهو أقرب شيء للإنسان كي يتأمل به ويتفكر، فهناك أمور تحدث للإنسان عجيبة بعض الشيء ولكن لا يدقق بها. فالإنسان يدرك الزمن والوقت من خلال إدراكه، ولكن كيف تدرك أجهزة الإنسان وأعضاؤه للزمن وهذه أمور مرتبطة بوظائفها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لعل الإجابة عن هذا السؤال الطيب يضطرنا إلى الحديث عما يسمى بالساعة البيولوجية في الإنسان، شيء محير وشيء بالغ الدقة. لكن قبل الحديث عن هذه الساعة، فهل في مخلوقات أخرى مثل هذه الساعة؟ اكتشف أحد العلماء الإفرنسيين أن في مقدور بعض النباتات حساب الزمن، حيث إن بعض أوراق مجموعة من النباتات تؤدي حركات معينة في وقت محدد من اليوم، إذ أن هذا النبات عنده ما يسميه العلماء ساعة بيولوجية تحسب له الزمن. ثم إن العلماء اكتشفوا أيضا أن في الحيوان ما يشبه ما في النبات، فهناك حيوانات تعرف بدقة بالغة مرور الزمن، فتتجه إلى مكان سباتها في الشتاء، لو تأخرت أو بكرت قليلا لماتت، بحساب في غاية الدقة. تأوي بعض الحيوانات إلى أوكارها لتركض طوال فصل الشتاء، ولولا أنها تعرف كيف يمر الزمن لما أمكنها ذلك. قال تعالى، الآن آية دقيقة جدا، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني شيء دقيق جدا أن الله هيأ للمخلوق كل أجهزته، لكن من أودع فيه هذه الغرائز؟ أعطى كل شيء خلقه، يعني زوده بكل ما يحتاج من أجهزة، الآن ثم هداه إلى مصالحه ثم هدى. الحديث عن الإنسان، أما عند الإنسان فإنه بجوار غدته النخامية مجموعة خلايا لها خاصية عجيبة إنها تستشعر الضوء الذي يسقط على قاع الشبكية في أثناء النهار. إذا استشعرت هذا الضوء معنى ذلك أن الوقت نهار، فإذا غابت هذه الأشعة التي تسقط على قاع الشبكية معنى ذلك أن الوقت ليل. كما تفضلتم في مقدمة هذا اللقاء الطيب، الإنسان بإدراكه الواعي يعلم ما إذا كان في الليل أو في النهار، لكن هناك أجهزة كثيرة جدا في الجسم ينبغي أن تكون في النهار على وضع وفي الليل على وضع آخر، ينبغي أن يزداد نشاطها في النهار وأن يقل نشاطها في الليل، وهناك أجهزة أخرى بالعكس ينبغي أن يزداد نشاطها في الليل ويقل في النهار. فما الذي ينبئ هذه الأجهزة التي ليست عاقلة أن الوقت نهار أو أن الوقت ليل؟ هذا هو الموضوع بالذات.
4: لابد من استشعار معين لهذه نعم. الأجهزة.
5: طبعا هذه الأجهزة تستشعر أن الوقت نهار، فلها خطة ثابتة تفعلها في النهار، ثم إنها تستشعر أن الوقت ليل، لها خطة ثابتة تفعلها في الليل. مثلا في النهار يزداد استهلاك الجسم للطاقة، فترتفع درجة حرارته نصف درجة عن المعدل الوسطي، وتنخفض في الليل نصف درجة عن هذا المعدل الوسطي. من يشعر الخلايا وخلايا الاستقلاب بالذات أن الوقت وقت نهار؟ هذه الخلايا التي إلى جوار الغدة النخامية تستشعر من خلال اقتباسها لقاع العين أن الوقت وقت نهار. إذن الساعة البيولوجية مكانها إلى جوار الغدة النخامية مرتبطة بقاع العين، فإذا جاء الضوء في النهار على قاع العين أشعر هذا المركز البيولوجي الساعة البيولوجية أن الوقت وقت نهار، فإذا غاب هذا الضوء من قاع الشبكية أخبرها أن الوقت وقت ليل، إذن لا بد من خطة ثانية. الآن مع بعض التفاصيل، إن سقوط الضوء فوق الشبكية ينتقل بوساطة سيالات عصبية عبر ألياف العصب البصري إلى الغدة النخامية، وهي كما قلنا في حلقات سابقة ملكة الغدد، ووزنها نصف غرام. هذه الغدة النخامية تؤمن التكامل والتكيف بين وظائف الأجهزة الداخلية، هي مسيطرة، هي ملكة الغدد، تؤمن أيضا ضبط النشاط العام للجسم. الآن أول غدة تتعلق بهذا المركز الذي هو الساعة البيولوجية الغدة الدرقية، والغدة الدرقية فيها استقلاب، معنى استقلاب تحول الغذاء إلى طاقة، هذا الغذاء يتحول إلى طاقة عالية في النهار وطاقة متدنية في الليل. أنت في النهار تتحرك، تعمل، تذهب إلى عملك، تحل مشكلات. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالغدة الدرقية التي أوكل إليها أمر الاستقلاب أي تحول الغذاء إلى طاقة، هذه الغدة

0: مراكز الحدود وبعض المعامل، الطاقة التي يصرفها الإنسان في الليل هي أقل من الطاقة في النهار، إذن لن يكون العمل في الليل كالعمل في النهار. إذن الطاقة التي يستطيع الإنسان بذلها في النهار ليست كالطاقة التي يستطيع بذلها في الليل. إذن حينما نكلف إنسان أن يعمل في وقت السكن والنوم، لا شك أن هذا العمل لن يكون في فاعلية عمل النهار.
1: لذلك المدرس ينصح الطالب بأن يدرس في النهار وليس في الليل.
0: كما أن الجسم ما ينتفع به من النوم في الليل لا ينتفع به من النوم في النهار، بل إن بعض الأحاديث تقول إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، في النهار تزداد ضربات القلب من 10 إلى 20 ضربة عنها في الليل، يزداد إدرار البول من 2 إلى 4 أضعاف في النهار عنه في الليل، بل إن المثانة كأنها في الليل تأخذ إجازة من أجل أن يرقد صاحبها براحة من دون إزعاج دخول وخروج إلى الحمام. يعني ضربات القلب ترتفع 10 إلى 20 ضربة في النهار عنها في الليل، المثانة يزداد نشاطها في النهار إلى 4 أمثال عنها في الليل. ألا ترى معي أن لهذا الإنسان تصميما رائعا، أن هذا الخالق العظيم رتب أجهزة الإنسان وعملها وتصميمها والتنسيق بينها بشكل معجز؟
1: سبحان الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة للتسمية التي ذكرتها دائما في هذه الحلقة، ألا وهي الساعة البيولوجية، هي تسمية غريبة بعض الشيء، تدل على الوقت في الساعة، وبيولوجية تدل على جسم الإنسان،
0: تدل على ساعة ليست كساعاتنا. ساعاتنا ساعات ميكانيكية أو إلكترونية، يعني فيها أجهزة، فيها عجلات ومسننات ونوابض، والإلكترونية فيها صفحة من مادة معينة وفيها أوامر، لكن ساعتنا في الجسم ليست من هذا النوع، ساعة بيولوجية يعني تقوم بها الغدد الصماء والمراكز العصبية والتواصل الهرموني والعصبي. شيء آخر، في النهار يرتفع النشاط الكهربائي للدماغ، وفي الليل يضعف هذا النشاط. يعني الإنسان في النهار يمكن أن يؤدي عملا فكريا رائعا، لكنه في الليل لا يستطيع ذلك. طبعا في النهار أقصد به بعد طلوع الشمس، يعني هي ساعة الفجر المباركة، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. كنت البارحة في حفل تكريم عالم من علماء دمشق، فقام هذا العالم وألقى كلمة أشار فيها إلى أن بركة صلاة الفجر وما بعد الفجر هي وراء هذه المؤلفات الضخمة التي أنتجها في حياته. هو يستيقظ لصلاة الفجر ولا ينام بعدها إطلاقا، هذا وقت كما قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. فيبدو أن الدماغ في النهار في أعلى مستوى من النشاط، هذا النشاط يضعف أيضا في الليل. الآن في النهار تزداد درجة لزوجة الدم عنها في الليل. طبعا الدم إذا كان لزجا كان أقرب إلى الصون من أن يسيح من جرح بسيط، فالإنسان حينما يغضب أو حينما يخاف ترتفع لزوجة دمه، في الليل يتميع الدم، وهذا أيضا بسبب الخالق العليم الحكيم الذي جعل هذا الدم صونه في النهار أن يكون لزجا وصونه في الليل أن يكون متميعا. يزداد عدد كريات الدم البيضاء كسلاح دفاعي في الإنسان في النهار عنها في الليل. الكريات البيضاء هي جنود خاضعة لنظام دقيق من أجل أن تؤدي وظيفة الدفاع عن الجسم. في النهار في حركة، في مصافحة، في تناول طعام، في عمل بأماكن قد تكون فيها جراثيم.

0: فجهاز الدفاع في الإنسان يكون مستنفرا بجاهزية عالية في النهار عنها في الليل. قضية تبدل وظائف الأعضاء والغدد الصماء في النهار عنها في الليل، هذا من مهمة الساعة البيولوجية.
1: فضيلة الدكتور، طبعا ذكرتم ما بين الليل والنهار، وحدثنا الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات عن هذا التبدل في وظيفة الإنسان.
0: نعم، الآن الليل لباس، الليل وقت الإنسان يلتقي به بزوجته فرضا، لذلك معدلات النمو في الليل أعلى منها في النهار. الإنسان ينام، هرمونات النمو تكون أشد فاعلية في الليل عنها في النهار، حتى الهرمون الجنسي يكون في الليل في أعلى مستوى من مستوياته عنه في النهار. في الليل يقل استهلاك السكر 30% عما هو في النهار، إن السكر هو طاقة، تحرق المواد السكرية فتشكل طاقة، الإنسان في النهار يحتاج إلى طاقة لكن في الليل لا يحتاج لهذه الطاقة. إذن يزداد استهلاك السكر في النهار 30% عنه في الليل. هذا معنى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لازلنا في الساعة البيولوجية. المعدة أيضا تكون قدراتها الإفرازية وقدراتها على هضم الطعام قليلة في الليل، لذلك هذه العادات التي ألفها الناس أن يتناولوا عشاء دسما هي عادة سيئة جدا، بل إن بعض الأبحاث العلمية تتجه إلى أن يأكل الإنسان نصف الكمية الغذائية اليومية صباحا و35% منها ظهرا و15% منها ليلا. أما ما يفعله الناس يأكلون أكبر كمية من الطعام في الليل. المعدة قدراتها على الهضم تضعف في الليل عنها في النهار.
1: فضيلة الدكتور، ذكرت لنا أنه في النهار يزداد نشاط الجسم وتزداد الحركة الدموية وارتفاع ضغط الدم وإلى ما هنالك، وذكرت أن هذه الساعة البيولوجية هي التي تحدد أن هذا الوقت ليل أم نهار كي يحصل مثل هذه العمليات، ولكن هل هناك مواد هي التي تفرز كي تعمل هذه الأجهزة بهذا الشكل؟
0: الحقيقة أنه الإنسان حينما يستيقظ تتراكم في دمه مادة تؤدي إلى تسارع النبض وارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى نشاط الجسم، وهذا ملموس عند معظم الناس أن ذروة العمل في النهار وأن المستوى الأدنى هو في الليل. فكما قلت قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أنا زرت أمريكا، شيء لا يصدق أنها الطرقات في الساعة الخامسة صباحا مزدحمة أشد الازدحام، يذهبون إلى أعمالهم في وقت مبكر جدا. وأنا أقول أن الأمة التي يبدأ عملها قبيل الظهر هي أمة لا تنتج شيئا، يعني هذا الوقت المهم جدا اللي فيه ذروة النشاط هو وقت الصباح. نعم، هذه الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار. يعني كخلاصة لهذا البحث العلمي، الساعة البيولوجية تشعر الأجهزة والأعضاء والنسج والخلايا والغدد أن الوقت وقت نهار، تفعلي كذا وكذا وامتنعي عن كذا وكذا. ثم تشعر هذه الخلايا التي هي الساعة البيولوجية الأعضاء والأجهزة والنسج والغدد والخلايا أن الوقت وقت ليل، فافعلي كذا وكذا وامتنعي عن فعل كذا وكذا. لذلك الإنسان الذي يعمل ليلا ونهارا بنوبات سريعة تضطرب الساعة البيولوجية في جسمه.
1: هناك بعض رجال الأعمال وما شبه ذلك يذهبون إلى مناطق مختلفة، فقد يكون الآن هنا نهار وهناك ليل ويذهبون بوقت قصير، ماذا يفعلون؟
0: هذا يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية. وأوضح شيء، إنسان لو سافر إلى طرف الدنيا الآخر، يعني من لبنان إلى أمريكا، ما الذي يحصل؟ هناك، هو مبرمج أن هذا الوقت ليل، هو في النهار هناك، إذن لا ينام أو ينام في النهار ويقلق في الليل. بعد يومين أو ثلاثة أنا سافرت عدة مرات، يعني إلى أن أستقر في وضع متوازن أحتاج إلى يومين بعد وصولي إلى هناك، وعند عودتي إلى بلدي أحتاج إلى يومين آخرين حتى تعمل هذه الساعة بشكل منتظم. أما هؤلاء الذين يسافرون كل يوم إلى أماكن بعيدة، هؤلاء تضطرب عندهم هذه الساعة البيولوجية. على كل يقول الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
1: إذن فضيلة الدكتور لابد أن نشكرك لإتاحة الفرصة كي تعرفنا على هذه الساعة البيولوجية التي تحدد الوقت بدقة وتعلم أجهزة وأعضاء الجسم أن هذا الوقت ليل وأن هذا الوقت نهار. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا إلى حلقة قادمة، ونذكر أنه عندك ساعة تبرمج الهرمونات والنبض والضغط والحرارة والقدرة على الهضم، وهذه الساعة تدرك إذا كنت في النهار أم في الليل.
0: لابد من تعقيب قبل أن ننهي هذا اللقاء الطيب. الآن قضية أخرى، أنت حينما تنام تؤوي إلى فراشك، وحينما تقرر بإرادة صلبة أن تستيقظ في الساعة الفلانية، صدق في الدقيقة التي عينتها تستيقظ. وهذا أشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أحد أنه نؤوم، فقال عمر رضي الله عنه: فضحت نفسك يا رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فأنت إذا شئت أن تستيقظ، تستيقظ في الوقت الذي تريده، والدليل في النزهات والرحلات والسفر إلى أماكن بعيدة، تستيقظ قبل المنبه.
1: نعم صحيح،
0: بساعة أو دعا الله في الإنسان. نعم.
1: إذن أيها الإخوة والأخوات، كما حدثناكم عن هذه الساعة البيولوجية في هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ونذكركم بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
3: الكون، النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
2: The revelation of the book, in which there is no doubt, is from the Lord of all that exists.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يحدث غدا أو بعده، وإن القوات الأمريكية ستبقى في الخليج لبعض الوقت. ونشر مسؤول في البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إنها تتكون من 14 بندا، وأن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوار مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا بحسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. إيرانيا قالت الخارجية أن مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع ستتفاوض طهران مع واشنطن على موضوع العقوبات والبرنامج النووي، كما تتضمن التزاما أمريكيا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. وأضافت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لسيما في لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل، رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال الجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. أبدأ مع شبكة مراسلنا في واشنطن أحمد هزيم وفي طهران عدنان بوريني. أحمد، ضعنا أكثر في أهم النقاط التي نشرها المسؤول الأمريكي عن نص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: جلال إذا

0: أخذنا تصريحات أو ما ذكره المسؤول الأمريكي عنها مذكرة التفاهم وفصلناها عن ماذا حققت إيران عبر هذه المذكرة وماذا حققت الولايات المتحدة عبر التوقيع على هذه المذكرة أو الوصول إلى اتفاق حولها. الولايات المتحدة تحصلت على فتح مضيق هرمز دون رسوم وتنسيق إيران مع سلطنة عمان حول الإجراءات التنفيذية لتسيير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لكي تصل حركة الملاحة إلى المستويات ما قبل هذه الحرب، وأيضا تحصلت على تعهد من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي ومستعداد إيراني بالانخراط في مفاوضات على مدى 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي، وربما تلبية الشروط الأمريكية بأن تجمد إيران عمليات التخصيب لفترة معينة وأن يتم التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب على الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن ماذا حصلت إيران من هذا الاتفاق؟ حصلت أولا على دمج المسارات جلال، بأن تضمنت وقف الحرب، تضمن جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى فصل هذين المسارين، لكن إيران تمكنت من إدراج هذا الدمج عبر مذكرة التفاهم هذه. حصلت أيضا على أن الولايات المتحدة ستقوم برفع التجميد على الأصول الإيرانية من أموال جمدتها الولايات المتحدة في الخارج، وسيتم تسليم هذه الأموال لإيران فور توقيعها على الاتفاق. كما حصلت أيضا إيران على رفع تدريجي للعقوبات، سواء العقوبات الأمريكية أو العقوبات الأممية أو العقوبات المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تدريجيا، على أن تراقب الولايات المتحدة مدى التزام إيران بتنفيذ بنود هذا الاتفاق وتشكيل آلية حول هذه الآلية تقوم بمراقبة مدى التزام جميع الأطراف. أيضا حصلت إيران من الولايات المتحدة على أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية المحيطة بإيران خلال 30 يوما من توقيع هذه المذكرة، وأن تقوم أيضا الولايات المتحدة أو تتعهد الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤون الداخلية، وكذلك هذا البند ينطبق على إيران بأن لا تقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية وتحترم سيادة أراضيها. لكن ليس هناك تهديد إيراني للولايات المتحدة في هذا المجال. هنا ربما هذا ما يدفع بعض البعض هنا في الولايات المتحدة للنظر بأن هذه المذكرة تطبقت كثيرا من الشروط الإيرانية التي كانت تسعى في خلالها وخلال المفاوضات إسلام آباد لفرضها ضمن أي اتفاق مستقبلي. وهناك أيضا بعض التصريحات لمسؤول أمريكي نقلتها وسائل أمريكية من أن الإدارة الأمريكية سعت عبر هذا الاتفاق لإعطاء صيغة وإعطاء بنود لإيران تسمح للجانب السياسي في إيران من تسويق هذه البنود داخليا، على أن تتحصل الولايات المتحدة عبر المفاوضات 60 يوما على ما تريده فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. ومن هنا ربما تأتي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي يقول من أن هذا الاتفاق هو اتفاق جيد للغاية، والتهديد الذي أصدره خلال لقاءاته في سويسرا من أنه إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم هذه فإن الخيار سيكون عسكريا، وأنه سيقوم بقصف إيران بشدة أكبر مما تمت خلال هذه الحرب. جلال،
1: شكرا لك أحمد عدنان بوريني. بالمناسبة الآن قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض وأيضا رئيس مجلس النواب يصرح في هذه اللحظات، نفهم منك عدنان كيف هو التفاعل في طهران مع ما ورد في مذكرة التفاهم حتى الساعة؟
2: التفاعل ربما يمكن رصده أكثر جلال بعد هذه المقابلة التي يجريها كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الآن في هذه اللحظات مع التلفزيون الإيراني. هذه المقابلة توضع في سياق وضع الشعب الإيراني بصورة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة، وأيضا الذي تم التوصل إليه بكافة بنوده، الظروف التي نشأ بها هذا الاتفاق، وتفسير بعض النقاط التي كانت قد جرت خلال الأيام الماضية، مثل ما أشار على سبيل المثال لماذا لم ترد طهران على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن المكاسب التي حققت في هذه الخطوة بعدم الرد هي كانت أكبر بكثير مما كان سيحقق لو ردت طهران. لكن عموما هو يضع عمليا الشعب الإيراني بصورة الاتفاق الذي نشره التلفزيون الإيراني بكافة تفاصيلها الآن أو بأبرز تفاصيل الآن بيد جلال كافة بنود هذا الاتفاق. نحن نتحدث تقريبا عن صفحة ونصف فيها 14 بندا. ممكن بسهولة وصف هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة تفاهم، بأنه اتفاق إطار واضح يؤسس ويضع نقطة البداية بوقف الحرب ووقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها وإزالة كل الدوافع لعودة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى الحديث بشكل واضح عن الاتفاق النهائي. التركيز الأكبر جلال بشكل واضح في كافة بنود الاتفاق على عمليا وقف إطلاق النار، التركيز على لبنان، هذه النقطة المركزية التي ترد ثلاث مرات تقريبا في أكثر من إشارة وبأكثر من شكل باعتبارها محددا أساسيا للمضي بالاتفاق وللالتزام بكافة بنوده. طبعا الفقرات والبنود مرتبطة ببعضها البعض بإشارة إلى أن تنفيذ بعض البنود مرتبط بتنفيذ بنود أخرى، كما يتم الإشارة إلى هذه النقاط. لكن عندما نتحدث عن القضايا المتعلقة مثلا بإعادة الإعمار بالأصول المجمدة بمضيق هرمز، نتحدث عن ربما بعض التفاصيل التي سيتم إكمالها في وقت لاحق. يتم الإشارة إلى مضيق هرمز بأنه سيفتح بمدة زمنية معينة بعد إجراء ترتيبات معينة، وأن إيران وعمان ستديران المضيق بالتوافق، وبأن حالة من التشاور ستكون مع دول المنطقة في حال كانت هناك حاجة لهذه النقطة. لكن هناك أيضا قضية مثلا الأصول الإيرانية المجمدة جلال، الإشارة بأن الإفراج عن هذه الأموال سيبدأ فور توقيع مذكرة تفاهم. لكن يضاف بند مثلا في هذه الفقرة بأنه سيتم بحث آلية الإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. طبعا تشير إيران في هذا النص المنشور إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال بتوجيه من البنك المركزي الإيراني أينما تحدده، بأي مستفيد تحدده، يستطيع البنك المركزي الإيراني أن يحدد هذا المستفيد ويتم تحويل الأموال. إذن هي بنود كثيرة جلال، لكن ما نستطيع قوله أن هذه المذكرة بشكل واضح هي مذكرة تؤسس عمليا لبداية التفاوض ومبنية على الالتزام خلال 60 يوم بكافة بنود المذكرة للمضي قدما نحو الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي، بشأن العقوبات، بشأن الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالأموال المجمدة وأيضا بإعادة الإعمار.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. ومن ما يقوله قاليباف، سنوضح أبعاد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد التوقيع عليها رسميا خلال نهاية الأسبوع. إذا نتابع في العرض التالي ما نشره مسؤول في البيت الأبيض من نص كامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والمنتظر توقيعها في سويسرا يوم الجمعة.
3: أول البنود 14 يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان، ويضمن وحدة أراضي لبنان وسيادته. تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يلتزم الجانبان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تبدأ الولايات المتحدة رفع حصارها البحري عن إيران وتنهيه كليا خلال شهر، وتسحب قواتها من محيط إيران خلال شهر من الاتفاق النهائي. تبذل إيران جهدها لتوفير ممر آمن مجاني للسفن التجارية 60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس، وتجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى. تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، وبإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، ويتفق الجانبان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتفقان عليها بينهما. ريثما يتوصل الاتفاق النهائي ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى رفع العقوبات، تتعهد واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، كما تتعهد بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم. يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. بعد توقيع مذكرة التفاهم تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
1: في ظل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
4: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيدا وتأثيرا، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشارا عالميا، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العملية بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي.

0: أكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياما، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو 2 شهر. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهرا قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدودا في حدود 10 من الألغام البحرية.
1: نسلط الضوء الآن على موقع لبنان في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما يعنيه في ظل الوضع الميداني في جنوب لبنان وكذلك انعكاساته على المواقف الداخلية اللبنانية. انضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كيف تتلقى إسرائيل بنود مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار ليس فقط في الضاحية وإنما أيضا في كل لبنان؟
2: بانزعاج كبير جلال، وكلما تكشفت المزيد من تفاصيل مذكرة التفاهم تزداد التقديرات في إسرائيل. تترسخ التقديرات بأن الرئيس ترامب ربما سيفرض يوم الجمعة في حال تم التوقيع على الاتفاق أو على مذكرة التفاهم، سيفرض على إسرائيل إما وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار بشكل كامل في لبنان، وأيضا هناك من يرجح أن يتم فرض سحب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل فوري. إسرائيل تحاول حاليا وتسعى من أجل التأثير على هذه الترتيبات المتعلقة بلبنان، لذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية هذه الليلة وقناة التلفزة 13 بأن التقديرات لدى الجانب الإسرائيلي تزداد بشأن إمكانية أن يأمر الرئيس ترامب بوقف العمليات العسكرية في لبنان، ولأن إسرائيل لا تريد ذلك على الإطلاق، لا تريد أي ربط بين هذا الاتفاق، هذه التفاهمات بين واشنطن وطهران وربطها مع لبنان. تسعى إلى تحضير مقترح كما تقول قناة التلفزة الإسرائيلية 13 لتقليص عدد القوات العسكرية، عدد الجنود، وإبقاء فقط عدد محدود في مواقع سمتها بالاستراتيجية. وهناك تلميح إلى النقاط الخمس التي تموضع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نهاية 2024، أي انسحابات هنا وهناك من مواقع معينة، لكن إسرائيل تريد أن تبقى في هذه المرحلة وألا يتم فرض الانسحاب من لبنان كجزء من اتفاق مع إيران. هذا ما يقلق إسرائيل على وجه الخصوص. صحيفة إسرائيل هيوم قالت ونقلت عن مصادر بأن الرغبة الإسرائيلية الحالية أيضا هي تسريع الاتصالات مع الحكومة اللبنانية، وهذا بتوصية أيضا من الأجهزة الأمنية من أجل يعني احتمالية العمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية يستبق الاتفاق بين طهران وواشنطن، كي يتم إزالة المطلب الإيراني بسحب الجيش الإسرائيلي من داخل الأراضي اللبنانية كشرط للتقدم بالمفاوضات، وبذلك إسرائيل من جهة تخفف من هذا الضغط من قبل الإدارة الأمريكية وتحاول بشتى الطرق حتى النفس الأخير الفصل بين الجبهتين، كي لا يكون وقف إطلاق النار في لبنان أو سحب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان جزء من هذا الاتفاق، وإنما أن تبرم اتفاقا مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن الاتفاق مع إيران. ولكن عنوان هذا الاتفاق مع لبنان هو مواصلة محاربة حزب الله والعمل من أجل تجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده عن الحدود إلى ما بعد الزهراني، وحتى إسرائيل تريد تفكيك البنية التحتية وتفكيك الحزب بشكل عام في داخل لبنان. إذن هناك سعي إسرائيلي للتأثير على هذه الترتيبات الأمنية، لكن هناك قلق متزايد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن القيادة السياسية في إسرائيل بأن نتنياهو فقد إمكانية التأثير حتى على البند اللبناني في هذا الاتفاق.
1: شكرا لك نجوان. تامر، كيف تتطور المواقف السياسية المرتبطة بالاتفاق الإيراني الأمريكي حول لبنان؟

0: تتطور بسرعة في الحقيقة جلال. الرئيس اللبناني تحدث عن الاتفاق الإيراني الأمريكي وقال بأن بلاده تدعم وتصر على وقف إطلاق النار وتقبل مساعدة أي دولة في أن تساهم في وقف إطلاق النار بما فيها إيران، لكنه عاد ليتحدث بتحفظ عن هذا الأمر عندما أشار إلى أن لبنان يفاوض عن نفسه وبأن لا أحد يستطيع أن يحل محل لبنان في هذه المفاوضات وبأن أي تسوية محتملة يجب أن تمر من خلال الدولة اللبنانية وليس على حسابها. وغمز الرجل من قناة حزب الله عندما قال بأن من يريد أن يخوفنا بالسلم الأهلي هو الطرف الذي بات ضعيفا، في إشارة واضحة إلى حزب الله واتهام واضح لحزب الله، وهو يقول بأنه لا خوف على السلم الأهلي في البلاد. وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني على وقع أيضا أو أعقبها حديث متلفز للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي تحدث عن جمل جديدة للمرة الأولى عندما قال ننصح الدولة اللبنانية بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، ومثل هذا المصطلح هو جديد في قاموس حزب الله الذي كان ينتقد ويهاجم ويرفض طيلة الفترة الماضية المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي. ودعا نعيم قاسم للبناء على ما توصل إليه أو توصلت إليه طهران في هذه المفاوضات، وقد شكرها على تضمين لبنان في بنود الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة. وأيضا تحدث الرجل عن المفاوضات مرة أخرى عندما قال بأن سقف المفاوضات يجب أن يقوم على الأمن المتبادل، وهذا المصطلح أيضا مصطلح جديد يستخدمه الأمين العام لحزب الله في إشارة واضحة قد تبدو إلى أنه لن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به لبنان أيضا. وتحدث عن مسألة سحب السلاح، وتمسك الرجل بسلاح حزب الله، وأيضا تحدث عن أنه لن تكون هنالك مناطق صفراء وخضراء بالإضافة إلى المناطق التجريبية وهي المناطق التي وردت في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي تشير إلى إمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تتواجد فيها في الجنوب اللبناني كمرحلة أولى ليحل محلها الجيش اللبناني. وقال بأن الجيش اللبناني يجب أن يتمركز فقط في جنوب نهر الليطاني على وقع كل هذا الصخب والجدل السياسي والتصريحات والتصريحات المضادة. أيضا تواصلت الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية على الجبهة الوحيدة الآن المشتعلة وهي قضاء النبطية. في قضاء النبطية يحاول الجانب الإسرائيلي جلال نهاية التقدم التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر، ولذلك هو يواصل القصف المدفعي على جبهة كفر تبنيت والشقيف بالإضافة إلى تلك المرتفعات، وهو ما دفع حزب الله خلال الساعات الماضية للرد برشقات صاروخية أكثر من 30 صاروخا أطلقها حزب الله باتجاه مواقع تموضع القوات الإسرائيلية في محيط كفر تبنيت.
1: شكرا لك تامر الصمادي في بيروت. ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور فادي. كيف تقرأ فرض إيران وقفا لإطلاق النار في لبنان باتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما قد يصل إلى ضغط أمريكا أيضا إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
2: تحية لك وللضيف وللمشاهدين. يعني لا شك أنه هذا كان متوقع واليوم أصبح واقعا من خلال تسريب المسودة، مسودة المذكرة. إيران تهدف إلى دعم حليفها الأول في المنطقة منذ نشوء هذا النظام، نظام الجمهورية الإسلامية. هذا الحليف اليوم هو في وضع صعب عسكريا تجاه إسرائيل، سياسيا وشعبيا في الداخل اللبناني، دستوريا وفي النظام اللبناني بالنسبة لقرارات الحكومة منذ 5 آب وصولا بقرار أيضا حضر أنشطات الحزب في 2 أذار. فاليوم هي تريد دعم هذا الحزب حليفها الأول وتعويمه، لتقول أنه هي الحزب شريك وليس تابع، وهي حريصة عليه وعلى لبنان. ولكن السؤال، هل جهود إيران أو إصرار إيران على ذكر لبنان ووقف من خلال نص التعبير وقف النار أو وقف الأعمال العدائية على كافة الجبهات، هل سينفذ؟ هنا السؤال الكبير. يبدو أنه حتى لو
1: سينفذ من قبل حزب الله، تقصد دكتور؟
2: من قبل الطرفين سيدي، لأنه اليوم الكلام أول شيء من جهة إسرائيل، كان يذكر مراسلكم وكل نحن نتابع منذ أيام المواقف الإسرائيلية، إسرائيل منزعجة جدا، لا يبدو أنه ومحاور وزميلتك في الاستوديو كانت تقول، وهذا واقع كلنا نتابعه، إسرائيل منزعجة جدا، لا يبدو أنها ستتقيد، لأن المسألة مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل، كما يقول أمين العام الحزب يخوف الشيعة بأنه هذه مسألة وجودية للشيعة في لبنان. بالنسبة لإسرائيل أيضا هي مسألة وجودية، أصبحت هناك خطة تدابير أمنية جديدة من خلال الخط الأصفر في لبنان، في الجولان، في سوريا، في غزة، وبالتالي ما إسرائيل يبدو أنها لن تتقيد، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ندري حتى الساعة ما مدى الأوراق التي ستستخدمها لفرض وقف النار على نتنياهو، ولكن يبدو أنه اللوبي الصهيوني بدأ يتحرك في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بدأنا نسمع أصوات من أمريكا من الولايات المتحدة بأنه إسرائيل ليست معنية في هذا الاتفاق، ووقف النار في لبنان ليس مشمولا بهذه المذكرة. هذا من جهة إسرائيل. من جهة الحزب أيضا، اليوم الشيخ نعيم قاسم ربط مسألة من خلال الأمن المتبادل، في حال إسرائيل لم توقف النار بالتالي الحزب لن يوقف النار، لذلك وقف النار في لبنان هناك علامة استفهام كبيرة حتى لو انحسرت الأعمال العدائية.
1: طب أنقل هذه النقطة للدكتور علي مطر. دكتور علي، إذا دكتور فادي يشكك بأن نية إيران شمل لبنان ضمن وقف إطلاق النار ليس لمصلحة لبنان، وإنما فقط للحفاظ على حزب الله وعلى لبنان كساحة بيد إيران، ما تقيمكم أنتم لهذا الإصرار الإيراني في شمل لبنان بوقف إطلاق النار؟
3: تحية لكم بداية. يعني إذا أردنا أن نقرأ القراءة الشاملة والموضوعية، علينا أن نقرأ كل المشهد في المنطقة وكيف تتعامل إيران مع الوجود الإسرائيلي في فلسطين. من هنا تنطلق القضية. إيران لديها مشكلة مع هذا الوجود بحد ذاته، وبالتالي هي تعتبر أيضا، عندما تعتبر أن فلسطين محتلة من قبل الإسرائيليين، هي تعتبر أيضا أنه لبنان جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة وكان محتلا سابقا، وهناك مشروع إسرائيلي الآن في لبنان ومحاولة احتلال جديدة، فهذا فضلا عن شراكتها الأساسية ليس فقط مع حزب الله، إنما مع حزب الله ومع حركة أمل ومع كل مع طائفة كبيرة في لبنان، فضلا عن علاقاتها بطبيعة الحال مع لبنان التاريخية. لذلك إيران الآن لا تفصل هذا المشهد عن كل ما يجري في المنطقة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وصولا إلى الحرب بطبيعة الحال التي كانت في غزة، أو الحرب الآن على لبنان ومحاولة اجتثاث حزب الله، أو على الأقل إنهائه وإضعاف قدراته. لذلك هناك ترابط في كل هذا المشهد. طبعا هو مشهد معقد. إيران تضع مصلحة حزب الله، يعني لا أحد يمكن أن يخفي الآن أن نعم إيران تهمها في نهاية المطاف، يهمها حزب الله ويهمها الطائفة الشيعية ويهمها هذه العلاقة التاريخية معها، أيضا هي يهمها لبنان، لأنه في النهاية حزب الله والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من لبنان، والكل يعرف، الجميع يعرف أنه في التركيبة اللبنانية لا يمكن لأحد أن يختزل أحد، يعني حتى الشيعة اليوم وحتى حزب الله وحركة أمل لا يمكن أن يختزلوا أي طائفة من الطوائف الأخرى، ولا يمكن خزل أي أو اختزال أي حزب من الأحزاب الأخرى، لابد من الشراكة في النهاية. لذلك نعم إيران عندما تقول أنها تريد أن تعطي لبنان وأنها تريد أفضل علاقات مع لبنان، هي صادقة في ذلك، لأنه في نهاية المطاف هذا يعبر عن تطلعاتها للمنطقة وأيضا كيفية بنائها لأمنها القومي في كل هذه المنطقة. وبكل الأحوال حتى لو أن هناك جزء من اللبنانيين كان يعارض السياسة اللبنانية، يجب أن نضع ذلك جانبا. إيران اليوم قدمت للبنان على الأقل وقفا شاملا لإطلاق النار، وهذا أصبح باعتراف كل اللبنانيين، حتى بعض الأحزاب المعارضة لإيران هي تقول والشخصيات تقول ذلك، نعم إيران قدمت للبنان هذه المسألة. بقي مسألة انسحاب إسرائيل، طيب الآن إيران كل المسؤولين

0: طبيعي هذا ما في حال تحقق وقف إطلاق النار، وهذا يساعد لبنان، يساعد الوفد المفاوض في واشنطن. لا ننسى أنه البند الأول كان في بالنسبة للوفد المفاوض هو وقف إطلاق النار، إضافة إلى البنود الأربعة الأخيرة: انسحاب الأسرى، إعادة عودة النازحين، وإعادة الأعمار للوصول إلى ترتيبات أمنية. فبالتالي هذا هو الشرط الأول، هذا يدعم اليوم وضع الوفد المفاوض في واشنطن، خاصة وأن الراعي لهذه المفاوضات الولايات المتحدة هي الطرف الأساسي في هذه المذكرة، وبالتالي هي ستكون اليوم ربما المفارقة المرة الأولى إلى جانب لبنان وليس إلى جانب إسرائيل التي لا تريد وقف إطلاق النار. لبنان سيتمسك بوقف إطلاق النار، سوف يقول على طاولة المفاوضات في 22 الجاري بأنه هناك وقف إطلاق النار يجب أن تلتزم به إسرائيل. وبالتالي هو يعتبر أنه حزب يجب أن يلتزم وعليه أن يلتزم، لأنه أيضا داعمه، يعني الوصي عليه إيران، هي أيضا طريق شريك في هذه المذكرة، هي الطرف الثاني في هذه المذكرة.
1: يعني
0: وبالتالي هذا يدعم الوقت، ولكن السؤال هل سينسحب كما قال الشيخ نعيم قاسم أنه نصح الوفد بأن ينسحب أو السلطة بأن تنسحب من الفوضات؟ لا، بطبيعة الحال الوفد الحكم، الرئيس أكثر من مرة، رئيس الجمهورية أكد لا تراجع من خيار المفاوضات، رئيس الحكومة أيضا، لبنان مستمر في في في المفاوضات لأنه هي الخيار الوحيد، لأن الحرب التي استجلبها للمرة المليون حزب الله على لبنان ودمر بها لبنان وأدخل إسرائيل إلى لبنان من جديد، هذا ليس خيار اللبنانيين، لأن الحزب اختزل لبنان.
1: طيب.
0: يقال إنه لا يمكن اختزال طائفة، ما الحزب اللي هو شريحة من الطائفة اختزل كل لبنان.
1: سؤال أخير دكتور علي.
0: قرار الحرب وبخياراته.
1: طيب دكتور علي، الآن وقد حصلت إيران وقفا لإطلاق النار في عموم لبنان وليس فقط في الضاحية الجنوبية بحسب المذكرة على الأقل، ما المطلوب الآن من حزب الله لتمرير هذه المرحلة الحساسة المقبلة، خاصة خلال فترة التفاوض الأمريكي الإيراني لضمان عدم عودة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله؟
2: يمكن أن نؤكد هنا أن حزب الله يريد الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار. المشكلة الآن فيما يقوم به الإسرائيلي، لذلك الحزب يقول أنه لا عودة لما قبل 2 آذار، وبالتالي ليس هناك حرية عمل للإسرائيلي. طالما هناك
1: التزامات أخرى دكتور، هذه مسألة بتسليم السلاح وبسط السيادة على كامل الأراضي، تفضل.
2: نعم
1: بدقيقة.
2: تمام. اليوم أكد الشيخ نعيم قاسم أنه هو مع الدولة، يعني أنه سيدعم الدولة، يريد أن يعني على الأقل يتعاون مع هذه الدولة، وهو مستعد لذلك، وكان ينصحهم وقال هو أنه نحن في 15 شهرا السابقة التزمنا، ويمكن الآن أن يعود الجيش اللبناني إلى الانتشار في جنوب الليطاني، وأكد على اتفاق 2024 كمنطلق يمكن تحقيق الخمسة بنود التي الدولة أيضا تتحدث عنها على رأسها الانسحاب. وبالتالي الآن فتح فرصة وفتح نافذة الشيخ نعيم قاسم للدولة في مسألة جنوب الليطاني، أنه هو مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني إذا إسرائيل انسحبت. إذن عندما ينسحب هو من جنوب الليطاني يكون قد تعاون مع الدولة. يبقى هناك مسألة أساسية هي مسألة السلاح. هو قال اليوم أنه هو مستعد لاستراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاع، لكن هذا يحصل بالحوار وليس بالفرض الإسرائيلي.
1: شكرا لكم دكتور علي مطر في بيروت والدكتور فادي الأحمر في جبل لبنان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أهلا وسهلا بالأستاذ فاضل.
2: أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. معلش أنا آسف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. بشوق إليك. بدنا نرتب معك لقاء شهري يا أستاذ فاضل.
2: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات الله وأتم تسليماته على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لن أطيل، أرحب باسم جمعية الاتحاد الإسلامي ومؤسستها المنتدى للتعريف بالإسلام المتخصصة بالتعريف الإسلام بالداعي الموفق المحجاج الحبيب والغالي فاضل سليمان الفاضل، جزاه الله خيرا. هذه تتم للمحاضرة التي كانت حوالي شهر ونصف عن الثبات في الأزمات وتثبيت اليقين، خاصة يعني يعلم أنه بناء الفكر والفهم الدقيق للإسلام هو المدخل للسلة القوية بدين الله تعالى والرافعة للنهوض، وبفضل الله تعالى ديننا نقل وعقل، وما أروع كلمة أئمتنا موافقة صحيح صريح المعقول لصحيح المنقول ودرء تعارض العقل والنقل، وبالتالي الحجة القوية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، والشبهات في مجتمعاتنا كثيرة من تيارات الضلال، فينبغي أن نتعرف على أساليب الدعوة وطرق الحجاج ودفع الشبهات حتى يثبت اليقين عند الناس. وما شاء الله في هذا الميدان سباق في هذا المضمار الأستاذ الفاضل فاضل سليمان، وسيدير اللقاء إن شاء الله تعالى الأخ الكريم الطبيب والداعي أحمد عبدو، أمه لبنانية، هو فنزويلي، وعندك أكاديمية دكتور أستاذ فاضل، أكاديمية سفراء الإسلام، ربما إن شاء الله بعد ما تعطي المحاضرة بعد ما يعني يقدم ويدير اللقاء يعرف بالأكاديمية لأهمتها، لأنه يهتم بالمهتدين الجدد بالارتقاء الشرعي بهم وتزويدهم بالعلم الشرعي الضروري. فلتفضل دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نسعد بالتعاون معك.
3: جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. نسعد بتقديم هذه الحلقة الثمينة، وأنا أتشرف بتقديم المهندس الداعية فاضل سليمان الذي نتعلم منه يوميا ونتابعه منذ زمن، وخصوصا في تصحيح الشبهات المنتشرة. بداية أريد أن أعرف عن المنتدى للتعريف الإسلام والحوار بين الثقافات في لبنان. تأسس عام 2001، يعد أول مؤسسة متخصصة في لبنان في التعريف بالإسلام وتعزيز الحوار بين الثقافات، ومن أهدافه التعريف بدين الإسلام وتعاليمه وأنه منهج حياة ونور وهداية، كما يرد على الشبهات حول الإسلام بأسلوب علمي متزن. أسلم مع المنتدى 323 شخصا من مختلف الجنسيات، من أبرزهم البروفيسور الأمريكي الدكتور إيان ويبر، ويقوم المنتدى بتنظيم الدورات وورش شبابية في نقد الإلحاد والعلمانية والأديان المحرفة. معكم يعني أنا سوف أتشرف في تقديم هذه الحلقة إن شاء الله. أنا الدكتور أحمد عبدو، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، طبيب أسنان سابقا، مدير أكاديمية سفراء الإسلام، وهي التي تعتني في تأهيل المسلم الجديد لكي يكون داعية إلى الإسلام طبعا باللغة الإسبانية، مدير المركز العالمي للتواصل الحضاري في أمريكا اللاتينية، مقيم في فنزويلا وفي أمريكا اللاتينية منذ 20 سنة تقريبا. معنا اليوم إن شاء الله تعالى المهندس الداعية فاضل سليمان، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة، صاحب أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ماجستير في الشريعة الإسلامية وبكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، من مواليد مصر عام 1966. أهلا وسهلا بكم دكتورنا مهندسنا الفاضل، بارك الله بكم.
4: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أنا بس تصحيح بسيط بعد إذن حضرتك، هي أول ترجمة بالقراءات العشرة إلى اللغة الإنجليزية، لكن باللغة الإنجليزية هي رقم 169.
3: أيوه، بارك الله بكم شيخنا، وبارك الله بكم. شيخنا الكريم، في كثير عندنا كثير من الأسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وسوف نستفيد من علمكم، والوقت طبعا قصير. السؤال الأول بارك الله بكم، من يكون إبليس والشيطان؟ لماذا قبل الله تحدي إبليس رغم فارق المكانة؟ هل إبليس هذه القوة الكبيرة حتى يعطيه الله تعالى هذه المكانة ويتحداه؟ فما الحكمة من ذلك شيخنا الحبيب؟ تفضل.
4: جزاكم الله خيرا. أولا هذا السؤال من الأسئلة الوجودية الهامة جدا، نعزين نعرف هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلق الله العالم أصلا. بعض الناس تقول عشان حتى نعبده، لا، هذا سؤال يخص لماذا خلقنا نحن مش لماذا خلق العالم. ومن يجيب بهذه الإجابة يظن أن العالم يدور حولنا، لا أبدا، نحن لنا دور مهم لكن العالم لا يدور حولنا نحن. هناك معنيان مهمان، هناك شيء اسمه الحق وشيء اسمه الباطل. تحت الحق يدخل الصدق، تحت الباطل يدخل الكذب، تحت الحق يدخل الإخلاص، تحت الباطل يدخل الخيانة، يدخل النفاق، وهكذا. فهناك حق وهناك باطل، هناك خير وهناك شر. ولا يوجد، تخيل معي أنه لا يوجد أي شيء خلق بعد. كيف ينصر الله الحق ويبطل الباطل؟ كيف يحق الحق ويبطل الباطل؟ ليحق الحق ويبطل الباطل يبقى يخلق عالم ويخلق في هذا العالم مخلوقات، ثم يخلق منهم مخلوق يكون مستطيع الاختيار بين الحق والباطل، ثم تأتي الأجيال تختار بين الحق بين الباطل، ده سقط ده نجح مع السلامة، الجيل اللي بعده يجي. وطبعا الاختيار هذا اختبار، وهذا الاختبار لازم يكون صعب. الاختبار السهل اللي كل بينجح فيه اختبار فاسد. يعني لو كلية الطب عملت اختبار سهل جدا كل طالب يدخل ينجح، هتبقى مصيبة، يعني هيموتونا كلنا. إذا لابد ان الاختبار يكون صعب ليميز الله الخبيث من الطيب. إذا تأتي الأجيال تمتحن بين الحق والباطل ومع السلامة، ثم يوم القيامة يحق الله الحق، يحق الله الحق ويبطل الباطل. طيب ايه بقى حكاية إبليس والشيطان؟ ما هو ده دوره، عشان يبقى فيه باطل يبقى لازم يجي من يدعو إلى الباطل. إبليس شيء والشيطان شيء آخر. إبليس اسم مخلوق كان مؤمنا وكان جيدا وكان مطيعا، ثم كفر، عصى الله ثم كفر ثم عاند وتحدى الله سبحانه وتعالى. لذلك وقتها تحول الأمر إلى أصبحنا نسميه الشيطان. إذن شيطان هذا ليس اسم شخص، شيطان هي مهنة. يعني أنا وظيفتي في الدنيا وحضرتك وكل إحنا خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، إحنا خلفاء الله في الأرض، ربنا جابنا في الأرض عشان نقوم بدور معين، وظيفة اسمها الخليفة. إنما الشيطان هذه وظيفة أيضا يقوم بها كل أو كل من يقوم بعملية إبعاد الناس عن الله هو شيطان. من الجن أول شيطان هو إبليس، لكن هناك شياطين أيضا من الإنس، وربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا هناك شياطين جن شياطين إنس. شيطان الإنس ده هو من يبعدك عن الله، من يقول لك شيئا أو ينصحك بشيء يبعدك عن الله. حتى بين الحيوانات هناك شياطين، هناك حديث صحيح الكلب الأسود شيطان. شيطان ولا حيوان؟ حيوان. لكن أنا يعجبني هنا رأي ابن العثيمين رحمة الله عليه، يقول هو من شياطين الكلاب، يعني من الكلاب الضارة. الضارة مقصود بها إنه كل ما يضر هو شيطان، كل ما يبعدك عن الخير عن الصحة عن الله هو شيطان، سواء من الجن أو من الإنس. طيب
5: تعال بقى على إبليس خاصة. المسألة لها علاقة ببداية الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل وظيفته في الدنيا أن يكون خليفة الله في الأرض. وخليفة الله في الأرض عنده مهام يجب أن يقوم به. أول مهمة عبادة الله، ثاني مهمة دعوة الناس لعبادة الله، ثالث مهمة إعمار الأرض وليس تخريب الأرض، رابع مهمة الوقوف ضد الظلم وإقامة دولة العدل والإحسان والحق وهكذا. طيب عشان يقوم بهذا يبد له من أدوات. ما هي هذه الأدوات؟ أول أداة من الأدوات إسجاد الملائكة. ربنا أسجد الملائكة للإنسان. يعني إيه؟ الملائكة هي التي تدير قوانين الطبيعة. في ملك اسمه ملك الجبال، ده مسؤول عن الجيولوجيا، وهناك الذاريات، هناك يعني هناك ملائكة بتفرق السحب وتدفع الرياح، وإذن الملائكة بتدير قوانين الطبيعة. يبقى معنى هذا الكلام، معنى إسجاد الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا ما في الأرض جميعا، كل ما هو في السماوات والأرض مسخر لنا حتى نستطيع القيام بمهامنا كخليفة الله في الأرض. طيب ومن لم يسجد هو ده اللي هيعيق القيام بالمهام. الشيطان يمثل إيه أيضا؟ يمثل الكذب، يمثل الخداع، يمثل العنصرية. ما هو وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ده هو أقسم بالله كذبا. إذن الكذب والخداع والعنصرية، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تماما مثل أنا أبيض وهو أسود، هي هي، أنا عربي هو هندي، هي هي. إذن ربنا سبحانه وتعالى من في هذه قصة بداية الخلق، هي أهم قصة، قصة آدم أهم من أي قصة أخرى في القرآن، لأنها قصص تأسيسي يؤسس حياة الإنسان. من ضمن يعني لسه احنا ما زلنا يعني في في في أشهر الحج، يعني ذو الحجة لسه ما خلصش. هو احنا ليه لازم نفكر كده؟ لماذا؟ وده تدبر. التدبر انك تتساءل، تسأل سؤال، تحاول ان تصل الى حكمة الله. لماذا الحج من أركان الإسلام الخمسة؟ لماذا ليس مجرد فريضة كفرائض كثيرة؟ يعني الصلاة أنا أفهم لماذا هي من أركان الإسلام الخمسة. الصلاة نحن نصلي كل يوم 5 مرات، ولا أحد معفي من الصلاة، لا المريض معفي من الصلاة، ولا الفقير معفي من الصلاة، أفهم ده أكيد هي من أركان الإسلام. الصيام كل سنة 30 يوم، ما فيش يوم أجازة في الأسبوع، هو لازم. ليه؟ المسألة لها علاقة، يعني واضح أنه هو يجب أن الصيام يكون من أركان الإسلام. طيب والزكاة، يعني كل سنة لازم يخرج مبلغ من المال يحل مشاكل الناس. طب الحج هي مرة واحدة في العمر مطلوب على القادر وبيخلص في يوم واحد، الحج عرفة وبالسنن كلها وكله بالواجبات، هيبقى 3 أيام وخلص كده. ليه من أركان الإسلام؟ هذه نقطة. أنا لما أنظر بقى في قصة بداية الخلق أجد أن ربنا سبحانه وتعالى طرد الشيطان خارج الجنة، هو تحدى الله وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنا مطلوب مني مرة في حياتي أعلن إن أني لست من حزب الشيطان وأني من الشاكرين، فأذهب ملبيا من أي مكان موجود فيه في العالم، أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأعلنت أني من الشاكرين ولست من حزب الشيطان. ولا يتوقف الحاج عن التلبية حتى يرجم الشيطان، بمجرد الرجم تقطع التلبية ويبدأ، وجاب جون خلاص عمل سكور، يبقى لازم يبدأ يعلن عن فرحه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالقضية قضية كبيرة نحتاج نفهم فيها أن نحن هنا في ابتلاء، وبدون الشيطان مش هتبقى الدنيا دنيا، هتبقى جنة. فيجب وجود الشيطان. هو ربنا قادر على القضاء على الشيطان، لكن ربنا أراد أن يكون موجود حتى يقوم بدوره في إضلال من سيضل. بس
3: يعني شيخنا الشيطان كلمة الشيطان مش محصورة فقط بإبليس، لا، كل ما يضل الإنسان أو يتسبب في ضلال البشر. صحيح شيخنا؟
5: صحيح. والإنسان اللي هو من شياطين الإنس، ليس معنى ذلك أنه لما يخلو بنفسه شكله بيتغير ويطلع له قرنين ويبقى عنده ذيل على شكل شوكة، لا أبدا. الأم التي تقول لابنتها لا ترتدي الحجاب حتى تتزوجي شيطانة في هذا اللحظة، ليه؟ لأنها تضر ابنتها، لكنها في هذه اللحظة دون أن تقصد هي تقوم بدور شيطاني. يعني إيه؟ يعني تبعد بنتها عن الله دون أن تقصد. فالشيطان هو كل شيء مضر، حتى كلمة الأشطان، الشطن هو الحبل الطويل الذي يستخدم في ترويد الجياد البرية، وأيضا الشطن هو الحبل الطويل الذي ينتهي به دلو في البئر. فكلمة الشطن يعني شيء بيفصلك أو بيبعدك.
3: واللي فهمناه شيخ بارك الله فيكم حتى نلخص الموضوع، خلق الله الشيطان لكي يكون هناك صعوبات للمسلم حتى إذا ربح الجنة يكون ربح الجنة من بعد أن

0: مر ببعض الصعوبات وبعض الامتحانات التي تسبب بها هذا الشيطان، بغض النظر من هو هذا الشيطان، إن كان إنسي أو جني أو غيره.
1: هذا صحيح، ولكن أيضا عندي تعقيب أيضا هنا عشان نقفل الموضوع بقى تمام. لا يجب أن احنا نظن أن الشيطان وحده هو الذي يضل الناس أو أن له الدور الأكبر. الشيطان ليس له الدور الأكبر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله، أمال إيه؟ وسوسة الشيطان تأتي بنتيجة وتؤثر في الإنسان إذا وافقت شهوة أو هوى عند الإنسان. فالأخطر من يعني قبل الشيطان لم يكن هناك شيطان جعل الشيطان يصبح شيطان. أمال إيه اللي جعله شيطان؟ أنا خير منه. هي دي أكبر عدو ليك، هو نفسك التي بين جنبيك. فالنفس أخطر، لأن النفس وعاء الشهوات. فإذا كان مثلا نضرب مثال، لو الشيطان وسوس لشخص وحثه على ارتكاب جريمة الزنا والعياذ بالله، وهذا الشخص لم يكن عنده في هذا الوقت شهوة أنه يشتهي الممارسة الجنسية، لن يجدي وسوسة الشيطان. إذا الشيطان وسوس لشخص أنه يأخذ شيء من محله ويضعه في جيبه يسرق، وهذا الشخص لم يكن عنده شهوة جمع المال مثلا أو التكثير المال، لن يجدي وسوسة الشيطان. فوسوسة الشيطان هي عامل مساعد فقط، لكنها تأتي بنتيجة إذا وافقت هوى في النفس أو شهوة.
0: يعني القرار بيد الإنسان إن كان يريد طبعاً أن يعطي أو لا. جزاكم الله خير شيخنا ونفعنا الله بعلمك. سؤالنا الثاني شيخنا بارك الله بكم، لماذا خلق الله الإنسان ضعيفا؟ الإنسان ضعيف أمام شهواته ورغباته، لماذا خلق الله ضعيفا؟ وبعد ذلك عندما يعصي الإنسان ويتبع شهواته هناك عذاب يوم القيامة. ما الحكمة أن رب العالمين خلق الإنسان ضعيف أمام شهواته ورغباته وسوف يحاسبه يوم القيامة إن اتبع شهواته ورغباته؟ ما الحكمة من ذلك شيخنا؟
1: لا، وربنا لا يعني خلق الإنسان ضعيف بشكل عام، يعني إذا قورن الإنسان بالمخلوقات الأخرى ستجده أضعف من المخلوقات الأخرى من ناحية الجسمانية، أما من ناحية العقل هو أقوى عقل. الضعف أمام الشهوات هذا لا، على ربنا لم يخلقنا ضعفاء أمام الشهوات أبدا. ربنا خلقنا عندنا عقل وعندنا قلب، ويستطيع الإنسان شحن قلبه بالإيمان فيقوي نفسه أمام الشهوات، لكن احنا لم نخلق ضعفاء أمام الشهوات. بل من ضمن ما يقول أهل النار، يعني تجد ربنا يقول إيه، قال الضعفاء في النار. الله، يعني هم إيه اللي دخلهم النار؟ هم عشان ضعفاء دخلوا النار، لأنهم ضعفاء الشخصية وضعفاء أمام الشهوات. فالإنسان يستطيع أن يقوي نفسه أو يضعف نفسه. ربنا في سورة الشمس قال هلا بمنتهى الوضوح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يقدر يعمل تمرينات ويقوي ويشحن قلبه بالإيه؟ بالإيمان. فالقلب يأخذ القلب، هو المتخذ القرار، هو الملك، هو المحرك، يتخذ القرار بأنه الإنسان يكافح شهواته. إيه؟ وقد خاب من دساها، إنما لما لا يشحن قلبه بالإيمان هيمشي في طريق خطأ. فهذه مسألة. لكن مسألة بقى، طب ما ربنا يعلم ان في ناس هتخلط في النار، خلقهم ليه؟ عشان يدخلهم النار؟ لا، ربنا لا يريد ان الناس تدخل النار. لو ربنا اراد ان الناس تدخل النار ما كانش ينزل لهم رسل ونزل معهم كتب وعمل لهم معجزات ونزل ملائكة وخوفنا بالنار وحفزنا بالجنة، كل ده لانه لا يريد ان احنا ندخل النار. بعد كل ده، ولما واحد يرتكب جرائم ويرتكب فواحش يلوم ربنا انه دخل النار؟ لا. الحاجة التانية، الاخ كاتب الا يعني، او انت حاجة قلت الا مسألة يعني ايه ان في خلود في النار. طبعا دي فيها اراء، لكن انا ارى انه النار فيها خلود طبعا، ولكن هي مسألة equal opportunity، في فرصة متكافئة. هو ليه الناس معترضة على ان حد لما بيرتكب جريمة ممكن يخلد؟ مع القتل مثلا، الإنسان اللي بيقتل مؤمنا مخلد في النار. طيب معيش، انت ليه مش معترض ان اللي بيعمل عمل صالح بيخلد في الجنة؟ طب ما هو بيخلد في الجنة، وعمل صالح اخذ 5 دقائق دخل الجنة طول، خلاص الى ما لا نهاية. مش معنى دي